في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في محاضرة الأمس تحدثنا على ضوء الآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، من الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص. وفي سياق الحديث على ضوء قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك على ضوء الآية المباركة الوادي الأيمن في البقعة المباركة، من بورك من في النار ومن حولها، تحدثنا عن قدسية المقدسات ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية، ولما لها من تأثير وجداني وروحي، ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة شرفها الله.

0: في الأعمال الصالحة، في قبول الدعاء، في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها أكثرها معالم مكانية، يعني أماكن بقع مثلا الصفا المروة، مقام إبراهيم كذلك، يعني معروف ما هو المقام إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي فيها أثر قدمي، وكذلك المعالم المكانية الأخرى التي يذهب إليها الحجاج كجزء من مناسك الحج، الوقوف في عرفات، كذلك المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالحج مثلا العمرة. هناك معالم إسلامية أخرى كما تحدثنا عن المسجد الأقصى وعن أهميته وبركته وموقعه العظيم في المعالم الإسلامية. ما قبله هناك مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه العظيم والمقدس في المدينة المنورة، وما أكثر المعالم الإسلامية في الأقطار الإسلامية والآثار الإسلامية التي لها أهمية دينية. فنجد في الآيات المباركة كيف أنها أصيلة في الرسالات الإلهية على امتداد الزمن وعلى امتداد الرسالات الإلهية في عمق التاريخ، يعني في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وفي هنا نجد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونجد التعبير عنها بالمقدسات، يعني مثل وصف الوادي المقدس بالبركة والأماكن المباركة، مثل ما نجد مثلا في التعبير عن البقعة المباركة، ونجد أيضا مفردة التعظيم فيما ورد مثلا في سورة الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مع أن مفردة التعظيم عند التكفيريين لغير الله شرك، مفردة التعظيم في استخدامها لأي شيء آخر عند الله يقول شرك، خروج من الملة، يجب أن يذبح من يستخدم هذا التعبير أو يتحرك على أساسه من الوريد إلى الوريد. وكما شرحنا المسألة خلفها هندسة يهودية ووراءها تدبير ومخطط عملت عليه بريطانيا في المقدمة، ثم نشطت فيه القوى الصهيونية بشكل كبير. فالمعالم الإسلامية والأماكن والمقدسات لها أهميتها الكبيرة بما ارتبط بها من قربة وما أعطاها الله من قدسية، مثل ما ذكرنا عن الكعبة المشرفة، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة، عن غير ذلك. وهذا كمثال في مقدمة المعالم الإسلامية، وليس حصرا لها أهميتها في الارتباط الوجداني حتى بماضينا بالماضي، فيما يتعلق بالأعلام، فيما يتعلق بمسيرة الدين، أنها مسيرة عظيمة ممتدة عبر الزمن منذ بداية الوجود البشري في آدم الذي كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليه. والربط من خلال هذه الأماكن، الربط بالمعالم والأعلام والرسل والأنبياء والهدى من عباد الله والأثر الوجداني لذلك مؤكد. الإنسان يتأثر في مشاعره في وجدانه حينما يذهب إليها، حينما يتذكر ما يتعلق بها مما يربطه بأعلام برسل بأنبياء بأولياء الله، ومما يربطه أيضا بوحدة مسيرة الدين، أنها مسيرة واحدة ممتدة عبر الزمن للأنبياء والرسل وأولياء الله، ولها أهمية في تعزيز الروابط ما بين الأمة. طبعا لها بركاتها، يعني ما يعطي الله فيها من البركات من الخيرات من فضل الطاعة فيها وغير ذلك، هذا يدلنا على أهميتها والإنسان بحاجة أصلا إلى الشعائر، إلى معالم واضحة في الأرض، هذا جزء من التدبير الإلهي، وفطرة الإنسان تنسجم مع ذلك. يعني لا يوجد تقريبا أمة من الأمم على الأرض حتى في خارج الدين الإسلامي إلا ولديها أماكن، معالم تقدسها، تقدرها، تعظمها، ترتبط روحيا ووجدانيا بها، ولديها تجاهها رؤية معينة، وكثير منها قد يكون فيها حالة انحراف وغير ذلك، لكن كمثال أن أصل الفطرة، لأن أصل الفطرة الإنسانية تتجه إلى ذلك. تحدثنا أيضا على ضوء قول الله سبحانه وتعالى في ندائه لعبده ونبيه موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كيف أن الاختيار هو إلى الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، ويعدهم لهذه المهمة لأنها مهمة مقدسة وعظيمة لا يمكن فيها التأهيل البشري. يعني ليس هناك مثلا مدرسة يدرس فيها الإنسان حتى يتخرج رسول أو نبي، وليس هناك قدرة للإعداد البشري بمستوى هذه المهمة، وذلك يأتي الاختيار من الله والإعداد والتأهيل. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وكذلك ما يعنيه هذا من التذكير له بمنة الله العظيمة عليه، لأنها نعمة كبيرة على الرسل والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة العظيمة والمقدسة، الرسالة الإلهية، شرف عظيم جدا. يعني قد ينظر البعض للمسألة من منظور آخر، من منظور المشاق التي قد يعانون منها والمخاطر التي قد يواجهونها، إلى درجة أن الكثير من الرسل والأنبياء استشهدوا، والبعض مثلا في طبيعة الظروف التي يواجهونها، فينظر المسألة وكأنها عبء عليهم. المسألة هي تشريف عظيم لهم ومنة عظيمة من الله عليهم، ففي هذا أيضا تذكير له بمنة الله عليه، وتذكير بالمسؤولية أيضا المترتبة على ذلك. فاستمع لما يوحى، كيف أنه يؤمر بالإصغاء بالاستماع، مع أنه بالتأكيد حتى بطبيعة ما هو قائم وحاصل في ذلك المشهد العظيم، هو متجه بكل فكره وذهنه وبشغاف قلبه متجه إلى التركيز على النداء الإلهي. هذا يعطينا نظرة صحيحة ومفهوما مهما تجاه قدسية هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة وأهمية هدى الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى أن يكون مصغيا مستمعا بكل ما تعنيه الكلمة، متفهما، يعرف قيمة هدى الله، أهمية هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأكيد كبير، يعني نجد مثلا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله والحث لهم بالرغم على ما هم فيه من الاهتمام أصلا، من التركيز، من التعظيم لهدى الله. مثل هنا مثلا نجد هذا التنبيه النبي الله موسى عليه السلام: أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نجد مثلا في ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في تنبيهه على عظمة ما يقدم إليه من هدى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول عظيم مهم، ثقل معنوي، ثقل في الأهمية، في المحتوى والمضمون الذي له أهمية كبرى والشأن عظيم. فهذا درس لنا نحن في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. فاستمع لما يوحى، الوحي من الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل يرتبطون بوحي الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ارتباطا تاما، من حيث الارتباط المعرفي، يعني كل معارفهم التي ترتبط بمهمتهم الرسالية معتمدة بشكل كامل على الوحي الإلهي وعلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مستوى الاهتمام بالإصغاء، بالتركيز، بالاهتمام بالتعظيم، وعلى مستوى الاهتداء بالوحي الإلهي والاستنارة به، ثم حركتهم بالرسالة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام في التبليغ، في التبيين، في تقديم تعاليم الله سبحانه وتعالى من خلال هدى الله، من خلال الوحي، تقديم هدى الله إلى الناس وسعيهم لهداية الناس. الصلة بالوحي الإلهي صلة اهتداء والتزام واتباع وتمسك. ولهذا نجد في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين التأكيد الكثير: إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك. أكيد على هذا الارتباط في مقام الاتباع، في مقام العمل. وهذه مسألة في غاية الأهمية. الرسل والأنبياء هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى، يوصلون كتب الله وتعاليمه وهداه إلى الناس. وبالتالي فالوحي نفسه فيما هو موجه إلى الناس يصل إليهم من خلال الرسل والأنبياء فيما تضمنته كتب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أساسية للناس في حياتهم وفيما قدمه الرسل والأنبياء إليهم. وهذه مسألة يجب أن نستشعر أهميتها وعظمتها وأنها نعمة كبيرة. وهذه أيضا أصلا هي المهمة الرئيسية للرسل والأنبياء في ربط الناس بهدى الله، وهم يقومون في مهمتهم الرسالية بالتبليغ ويعملون في مسيرة الحياة على إقامة هدى الله ودين الله في واقع الناس في حياتهم، ويقدمون هم النموذج والقدوة في الالتزام بها، في التمسك بها، في التحرك على أساسها، في الاهتداء بها. ولذلك دورهم دور مهم وأساس. ثم مع إدراك أهمية ذلك، يعني نجد أن الأنبياء بأنفسهم والرسل صلوات الله عليهم منذ البداية يرتبطون بهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الإلهي، فيستقبلون التعاليم من الله سبحانه وتعالى في ظل وضع قائم على الوضوح، ليس في أي شك أو التباس ولا غموض، وفي إطار واقع يصلون فيه إلى اليقين، ويتحركون بإيمان وثقة تامة. يعني كل ما تحاط به عملية البعثة بالرسالة من أجواء وفي كيفية نزول الوحي إليهم، ثم ما يترافق مع ذلك من آيات ومعجزات هي بالمستوى الذي يجعلهم ينطلقون في مهماتهم الرسالية بكل يقين، بكل ثقة، بكل اطمئنان. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا، علينا أن نستوعبه وأن نكون على يقين منه. وهو مبدأ يحاربه الكافرون ويشككون فيه، يثيرون حوله الشبهات، يستغلون كل الروايات المكذوبة والخاطئة، ويستغلون كل المفاهيم الخاطئة التي نتجت عنها، فيحاولون أن يقدموا أجواء البعثة بالرسالة على أنها أجواء محاطة بالالتباس والشكوك والشبهات والغموض والأشياء الغريبة الملتبسة السلبية التي لا تثمر يقينا. مسألة الأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم في مهمتهم عندما يبعثهم الله بالرسالة والنبوءة يقترن بها إيمانهم هم. هم أول المسلمين، أول المؤمنين، ويتحركون بيقين. ولهذا مثلا حتى في التوصيف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم نجد: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بل نجد أيضا في مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. نجد في رعاية الله للأنبياء كيف يرعاهم ويريهم الكثير من الآيات التي تزيدهم يقينا حتى فيما يتعلق بمهامهم الرسالية، في مبادئها، في نجاحها، في القيام بها، في تحمل أعبائها بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات وتحديات ومخاطر. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن نستوعبها جيدا. فما الذي كان محتوى ذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه في البداية عندما قال: فاستمع لما يوحى؟ ما هو المحتوى لهذا الوحي الإلهي؟ يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا النموذج يبين لنا كيف بدء الوحي في مضمونه ومحتواه، يعني ما هي المبادئ والمفاهيم الأولى التي يتلقاها الرسل في بداية البعثة بالرسالة، ما هي المواضيع التي تقدم إليهم في البداية، ما هي العناوين الأساسية التي يوحيها الله إليهم في بداية الوحي، في بداية التكليف بالرسالة، في بداية البعثة بالرسالة. وهذه أيضا مسألة مهمة لنا، لأنها كما ذكرنا مما دخلها الكثير من التشويش والروايات المكذوبة والخاطئة. هذا المحتوى نجد فيه أن أول ما فيه هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. حديث عن ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الإله الذي لا تحق العبادة إلا له، والأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم الحديث عن إقامة الصلاة، ثم الحديث عن الساعة والقيامة والمسؤولية في الأعمال والجزاء. هذه خلاصة عما ورد، وسنتحدث عنها على نحو من التفصيل مع الاختصار إن شاء الله. لكن كما قلنا هذا النموذج مهم جدا، هو الشيء المتوقع بحسب الحكمة أن يكون في مقدمة ما يوحى به إلى رسل الله وأنبياء الله أثناء بعثتهم بالرسالة، أن يكون ما يوحى هو التركيز على الأسس الكبرى الجامعة لتفاصيل الدين، يعني عناوين جامعة وأساسية يبنى عليها الدين بكله. ولهذا أكد أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري ومؤرخي وعلماء الأمة الإسلامية أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عناوين عامة، عناوين شاملة ومفاهيم أساسية كبرى يحتويها القرآن الكريم بالتفصيل، لأن بقية القرآن الكريم أتى كتفاصيل لها. فالمواضيع التي تقدم في البداية والعناوين التي يبدأ بها في الوحي في المهمة الرسالية هي العناوين الأساسية، هي المبادئ الكبرى المهمة التي يقوم عليها الدين بكله. هنا نجد مثلا في هذه العناوين: أولا التوحيد لله والتقديم له هناك مبدأ عملي، ليس كمجرد عقيدة ذهنية منفصلة عن مسار العمل وعن مسيرة الحياة، بل نجد أنه قدم هنا كمبدأ عملي تترتب عليه العبادة بمفهومها الحقيقي، بما تعبر عنه من خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى من منطلق أننا عبيد لله وله فينا حق الأمر والنهي، فنسير على هداه ونلتزم بتعليماته في مسيرة حياتنا هذه، لأننا ملك لله والأرض ملك لله، كل ما هو موجود من المخلوقات والكائنات ملك لله سبحانه وتعالى، هو الرب هو الإله هو الخالق هو المالك. لذلك نجد هنا كيف ترتب قوله فاعبدني على مبدأ التوحيد، أن نعبده وحده ونعبد أنفسنا له بالسير على هداه بالالتزام بتعليماته. فهذا المبدأ العظيم هو المبدأ الذي تقوم عليه الرسالة الإلهية بكلها طريقة الأنبياء عليهم السلام في مفهوم العبادة كانت على هذا الأساس، يعني مسيرة الحياة التي تبنى في تفاصيلها على أساس تعليمات الله وتوجيهاته والسير على هداه، هذه العبادة لله. المفهوم الخاطئ للعبادة بأنها مجرد الطقوس الدينية المحدودة، مثلا الصلاة في المساجد أو بعض من الأعمال العبادية الروحانية، ثم التحرك في مسيرة الحياة وفق هوى الإنسان وأهواء الآخرين، حتى أهواء كافرين وضالين ومجرمين، ضلال رهيب جدا، ويفقد الإنسان ثمرة الانتماء للرسالة الإلهية للدين الإلهي الحق. ولهذا نجد الأنبياء كيف حرروا من آمن معهم من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، واتجهوا بهم في مسيرة الحياة بشكل عام في مختلف المجالات وفق تعليمات الله وهدي الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة عظيمة ذات أهمية كبيرة جدا في كل رسالات الله وفي اهتمام أنبيائه على مر التاريخ. الصلاة القيمة، هنا نجد عبارة وأقم الصلاة وليس فقط وصلي، وأقم الصلاة لأنه يأتي الحث على الصلاة القيمة، وهي في مقدمة الشرائع الإلهية، يعني فيما يشرعه الله لعباده في كل رسالة مع كل رسول من رسل الله يأتي في المقدمة التشريع للصلاة والتأكيد عليها والحث عليها وإعطائها موقع كبير جدا بين العبادات المفروضة والتعليمات الإلهية التي على الإنسان أن يلتزم بها، وهذا يبين أهميتها الكبيرة جدا، وفعلا لها أهمية كبيرة جدا في تربية الإنسان، في تزكية نفسه، في تطهير روحه وتطهير قلبه ووجدانه ومشاعره. ولكن روحها الذي يعطيها أيضا أهمية كبرى في غاية الأهمية هو الذكر لله والتذكر له. ولهذا نجد هنا هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري، الصلاة مشحونة بالأذكار لله. يعني نجد مثلا الشريعة الإسلامية في أذكار الصلاة، التكبير، التسبيح، التحميد، القراءة للقرآن الكريم، أذكار كلها أذكار من بدايتها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، وأذكار متنوعة وهي وفق ما شرعه الله، ليس للإنسان أن يقدم لنفسه مقترحات في كيفية الأذكار داخل الصلاة، بل كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة القيمة هو الذكر لله والتذكر له، هذا له أميته الكبرى في أن يشد الإنسان إلى الله، في التعظيم لله سبحانه وتعالى، في إخراج الإنسان من حالة الغفلة، لأن الإنسان يغفل مع كثرة هموم الحياة ومشاكلها وضغوطها وأحداثها وأنواع الشواغل فيها، قد يذهل الإنسان ويغفل، ولكن لأن الصلاة تأتي في أوقات زمنية خلال اليوم والليلة تذكره بالله، تشده إلى الله. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ما يتعلق بالصلاة، ومما يساعد على الاستفادة العظيمة منها، المعرفة بمعاني أذكارها والترسيخ لهذه المعاني مع كل صلاة نصليها. هذا له أهميته الكبيرة. عندما نجد أن من أهم أذكار الصلاة التكبير لله، الله أكبر، حتى في تكبيرة الإحرام التي ندخل بها في الصلاة، ثم في تكبير النقل، وما لهذا المفهوم العظيم من أثر في أن يحررنا من كل حالة التعظيم والخضوع لما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يقدمون أنفسهم في هذه الحياة كآلهة أخرى، يحاولون أن يفرضوا الشعور بعظمتهم فوق كل عظمة، الخوف منهم فوق كل شيء، الانشداد إليهم فوق كل شيء، الاستسلام لهم فوق كل شيء، فيحررنا من حالة الخوف وحالة الخضوع للطغاة والجبابرة والمتكبرين والظالمين. هكذا بقية الأذكار التي لها أهمية كبرى. هناك ملزمة مفيدة جدا لشهيد القرآن تحت عنوان وأقم الصلاة لذكري، وهذه الملزمة فيها ما يفيد جدا في معاني أذكار الصلاة. هنا نجد هذا التأكيد على إقامة الصلاة في مقدمة العناوين التي ابتدأت بها البعثة بالرسالة، المفاهيم الأولى والعناوين الكبرى التي ابتدأت بها رسالة الله إلى عبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، تأكيد على الساعة، على الإيمان بالقيامة الآتية حتما والقريبة. الناس قد يتصورونها بعيدة جدا، قريبة، ولكنها لا تأتي إلا بغتة، تأتي بشكل مفاجئ للناس في وقت غير متوقع. ولهذا قال أكاد أخفيها فيما يتعلق بوقتها ووقت مجيئها، لا تأتي الناس إلا بغتة. الإيمان بالساعة له أهميته الكبيرة جدا، إيمان الإنسان بالحساب والجزاء بالآخرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعبر رسله، وما وصفوا وما قدموه لنا من أوصاف عن الآخرة وشرحوه لنا عنها، هذا شيء مهم للغاية، له أهميته الكبرى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو جزء من إيماننا بالله بعدله بعزته بحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده، وأيضا بحكمته أنه يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي ويجازي. ومسألة الإيمان بالآخرة له أهميته الكبرى فيما يتعلق باستقامة الإنسان هنا في الدنيا، يعني هو من أهم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الاستقامة في هذه الحياة، وإدراك حجم المسؤولية في الأعمال التي يعملها لتجزى كل نفس بما تسعى، الإيمان بالجزاء أنه محتوم، الجزاء على الخير خير وعلى الشر الشر. فأتى هنا المبدأ والمعاد والمسؤولية في حياة الإنسان تجاه أعماله والمسار المرسوم له للنجاة والفلاح وهو العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لا يصدنك عن الإيمان بها وعن الإشفاق منها وعن الاستعداد لها وعن أن تحسب حسابها من لا يؤمن بها. من لا يؤمنون بالآخرة لا يحسبون حسابها ويتجهون في هذه الحياة منفلتين بدون مسؤولية في أعمالهم، بدون شعور بعواقب هذه الأعمال وما يترتب عليها، وذلك اتباعا لأهوائهم. أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة وعن الاستقامة هو حينما يتحول إلى متبع لهواه، وهي حالة خطيرة على الإنسان وحالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن المسؤولية، عن الأخلاق، أن يكون الإنسان متبعا لهوى نفسه، ما تهواه نفسه يتبعه ويعمله ويسير وراءه، هي حالة بعيدة عن الرشد، عن الحكمة، عن الخير، لأن الإنسان في أهوائه قد يهوى ما هو من المحرمات، ما هو من الباطل، ما هو من الزيغ، ما هو من الفساد، ما لا يليق حتى مع كرامته الإنسانية وقيمته الإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يكون ما يتبعه الإنسان هو هوى النفس. مسألة الاتباع مسألة مهمة جدا، تكون مبنية على أساس صحيح وعلى مسؤولية. الإنسان يدرك عواقب أعماله، عواقب مواقفه، عواقب تصرفاته، ولهذا يأتي ضبط مسيرة الإنسان في أن تكون مسيرة مستقيمة في حياته بأن يضبط هوى نفسه ولا يكون متبعا لهوى نفسه فتردى، لأن النتيجة هي الهلاك الحتمي. اتباع الهوى هو من أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة، يدفع بالإنسان إلى الاستهتار بالمسؤولية، إلى الانحراف عن هدى الله، والنتيجة المحتومة لذلك هي الهلاك والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أديم ذكر هادم اللذات. قالوا: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت، فإنه من ذكر الموت سلى عن الشهوات، ومن سلى عن الشهوات هانت عليه المصيبات، ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخيرات.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: الموءودة.
2: الموءودة.
3: وردت هذه المفردة في الآية الثامنة من سورة التكوير، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة كلمة مشتقة من مادة الوأد، والوأد دفن الطفلة وهي حية. ظهرت جريمة وأد البنات في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان الرجل إذا ولدت له بنت دفنها وهي حية، وقد كانوا يمارسون هذا العرف الجاهلي تحت عناوين شتى، منها خشية سبي البنات في حروبهم القبلية، ومنها خشية الفقر، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ويبين الله تعالى في الآية 58 من سورة النحل حالة الأشياء لدى الجاهلي حين يبشر بأنثى، في تعبير بليغ ونظم جميل، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد انتشرت حالة الوأد عند قبائل من العرب خاصة، وقيل: أول من وأد البنات من القبائل ربيعة، ومن القبائل التي عرفت بوأد البنات قبيلة كندة وبنو تميم. ويروى أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق، وهو من بني تميم، كان يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه، وقد افتخر الفرزدق بفعل جده فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم تؤدي. وهذا يدل على أنه لم يكن كل من ينتمي إلى تلك القبائل يرضى بهذا التصرف الجاهلي. والآية الكريمة شاهد على عظمة الإسلام وكيف استنقذ البشرية من حضيض الجاهلية.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

أجمعين. والذين

Thank you.

على نبي.

وقال للذين اتبعوا

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.

وقد يمين الشمال.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته المنتجبين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 73 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 54 من سورة آل عمران، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا اذكر يا محمد، اذكر هذه القضية وهذه المسألة، قصة عيسى سلام الله عليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى توفى عيسى سلام الله عليه كما يتوفى الأنفس حين موتها، توفى الله عيسى وقال ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أي من رجسهم، فلا ينالونك بقتل ولا أسر ولا يسمعونك كلامهم الفاحش، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه القصة أن الله توفى، هو الذي توفى عيسى، لأن اليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، وكما ذكر الله في موضع آخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بأنهم قتلوه أو صلبوه، ولكن في الواقع لم يقتلوه ولم يستطيع الوصول إليه وإلى قتله، بل توفاه الله إليه ورفعه إليه وطهره من الكافرين. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، الذين اتبعوك أي في الماضي قبل هذا القول، وهم الحواريون الذين قالوا واتبعنا الرسول، ومن كان قد تبعهم بإحسان، جعلهم الله فوق الذين كفروا أي نصرهم، جعلهم فوق الذين كفروا أي نصرهم وأيدهم، كما قال الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي أصبحوا منتصرين، أصبحوا فوقهم. الفوقية هنا هو الانتصار والتولي واليد، حينما تكون يد المؤمن على يد الكافر وهو المهيمن وهو صاحب القوة وصاحب الظهور، ومعنى ظاهرين أي عالين عليهم غالبين. فأما بعد موتهم فبقاء العزة لطريقتهم ودينهم إلى يوم القيامة، هذا هنا المقصود. قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي الطريقة، لأن الذين كانوا في عهد عيسى سلام الله عليه من الحواريين الذين نصرهم الله على أعدائه من الكافرين قد توفوا إلى الله وخرجوا من هذه الحياة. إذن جعل الله الذين اتبعوا عيسى سلام الله عليه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي طريقتهم ودينهم، جعله الله مهيمنا وفوق الكافرين، بحيث يكون ذكرهم بالصلاح والهدى وأنهم كانوا أهل الحق في الأجيال متوارثا في النصارى والمسلمين، بخلاف الذين كفروا فكانوا فوقهم أحياء وأمواتا. وهذا لا ينافي اختلاف النصارى فيما كان الحواريون عليه، لأن النصارى فيما بعد قد حرفوا وبدلوا، إذ كان الغالب بينهم والأكثر والإجماع أنهم كانوا على الحق، وإنما اختلفوا في الحق الذي كانوا عليه بعد فقد بقي نصرهم وعلو شأنهم، وبقي ذلة أعدائهم لكون أتباعهم مقهورين إلى يوم القيامة. إذن كانت الذلة والخزي للكافرين بصورة مستمرة، وكان النصر والعزة عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمؤمنين وهم فوق الكافرين إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا يحصل في الدنيا خلاف وشقاق ونزاع، منهم من يكون على الحق ومنهم من يكون على الباطل، ولكن الأحكام الفاصلة والقاطعة لا تحصل من الله في هذه الدنيا، لأن الله أراد من هذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء واختبار ودار عمل، ولم تكن دار حساب ولا جزاء، فأخر الله الحساب والجزاء والأحكام الفصل، الأحكام الفصل ليوم الفصل، أخرها الله ليوم الفصل وهو يوم القيامة، يصدر الله تعالى في ذلك اليوم أحكامه الفاصلة الغير قابلة للاستئناف التي تأتي بعدها مباشرة العقوبات على هذه الأحكام، العقوبات الدائمة المستمرة على أعداء الله، والأجور والثواب والجزاء على لأولياء الله على أعمالهم في الدنيا سيحصلون هناك بعد الأحكام الفاصلة من الله، كل فريق سيحصل على جزائه وحسابه. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم. هنا الحكم، هذه الأحكام، هذه أحكام الله ونتائجها، هذه نتائج أحكام الله في الآخرة، الأحكام الفاصلة التي لا لبس فيها أنه يحصل بعد هذه النتائج. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أيها الإخوة والأخوات فائدتان: الأولى أن الله أشار، قد بشر عيسى سلام الله عليه بتفوق الحواريين إلى يوم القيامة، وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيّن حال الذين كفروا، فأفاد بيان حال الذين كفروا بعيسى وأنه سيعذبهم عذابا عاجلا في الدنيا، ولعله كان بتسليط أعدائهم عليهم وضرب الذلة عليهم المسكنة وما صاحب ذلك من العذاب. ويحتمل أنه تعالى عذب الذين كفروا بعيسى بعذاب عاجل من عنده أو بأيدي أعدائه، لا يعني يحتمل الأمرين. والثاني عذاب الآخرة، فهو ظاهر ولا مفر ولا مهرب منه، وجزاء من فازوا بأن كانوا من أهل مرضاة الله وحكم الله لهم بهذا. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. هنا يحتمل العموم للحواريين ومن قبلهم من الذين آمنوا ومن بعدهم من المؤمنين في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة، فيكون دخول الحواريين فيه دخولا أوليا لأنهم ضمن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله سيوفيهم أجورهم مع المؤمنين الذين عملوا الصالحات، يوفيهم أجورهم كاملة. والله لا يحب الظالمين، الظالم لا يكون من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى أبدا، بل هو من الممقوتين. والعاقبة فقط للمتقين وحدهم، العاقبة الحسنة والأجر والأجور والثواب هي للمؤمنين المتقين، أما الظالمين فمأواهم ومقرهم نار جهنم والعياذ بالله. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يا محمد، ذلك القصص لأمر مريم وعيسى سلام الله عليهم وقصة زكريا وولده يحيى، نتلوه عليك، هذا القصص نتلوه عليك تتلقاه من ربك من الآيات الدالة على صدقك، وهو من الذكر المحكم المتقن الحق الصادق الذي ينطق بالحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله، شبه الله سبحانه وتعالى قصة عيسى وما حصل فيها كقصة سبقها في أول الحياة بشر، وهو حينما أراد الله واختار أن يخلق آدم سلام الله عليه أبو البشر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذه أمثال الله، وهذه مشيئة الله، وهذه حكمة الله. كما خلق آدم من تراب، خلق عيسى سلام الله من غير أب، من نطفة خلقها بدون واسطة بشر يلقيها في رحم مريم سلام الله عليها، وإنما هو خلق خلقه، هذه النطفة خلقها الله ابتداء في رحم أم عيسى سلام الله عليها مريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه من الأمور صغائرها ولا كبيرها، إذا أراد أمرا كان كيفما كان ذلك الأمر صغيرا أو كبيرا يقول له كن فيكون. وهذا المثل هو رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه ليس له أب من بني آدم، كما أنه رد، فهو قد يزعمون أنه ابن الله كما زعموا، ويزعمون أنه إله. بل قال الله سبحانه وتعالى، هذه آية من آيات الله كما حصلت في قصة آدم سلام الله عليه، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، لا ليس الحق ما قاله النصارى ولا الحق ما قال اليهود من الافتراء على الله، فلا تكن، بل هو من الله، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى سلام الله عليه. فهذه هي قصته، وهذه هي حقيقة خلقه، لأنه قبل أن ينزل الله هذه الآيات وهذه القصة على نبي الله محمد سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يكن يعلم القصة الحقيقية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن لديه علم عن حقيقة قصة عيسى سلام الله عليه، وإنما كان أهل الإسلام من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمعون عن قصة عيسى من أفواه اليهود والنصارى، كل يزيد من فيها وينقص ويحرف ويبدل، وحتى أصبحت قصة عيسى في الكتب المحرفة عند اليهود والنصارى وفي القصص التي تداولوها قصص غريبة وعجيبة ولا يصح أن تكون على هذا. لكن حينما أنزل الله في القرآن قصته الحقيقية والصحيحة من الله الحق، يعني علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة قصة عيسى على وجهها وكما حصلت. فلا تكن من الشاكين بما تسمع من أقوال الغلاة من اليهود والنصارى. فمن حاجك يا محمد في قصة عيسى سلام الله عليه وأن هذا حقيقتها من اليهود والنصارى الذين يسمعون حقيقة القصة وكيف حصلت من آيات كتاب الله، ثم يذهبون أو ينازعونك فيها ويناقشونك ويجادلونك فيها ويقولون أنك كذبت على الله يا محمد فيها، وأن الحق والقصة الواقعية والحقيقية هي ما يقصونه هم فيما لديهم من الكتابات، فادعهم إلى المحاجة والجدال الواضح الحق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل لهم، قل تعالوا إلى الابتهال إلى الله، نبتهل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورد في هذه الآية أنها نزلت في نصارى نجران حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم تكن واضحة في الآية ولكن يصح أن تفسر بهذا السبب، ويمكن على سبيل العموم. ولكن في التفاسير أن ما كثير من آيات الكتاب لا نزلت مرتبطة بأسباب، ولكن لا تتوقف الآيات عند أسبابها، بل هي بحسب عموم ألفاظها. فهنا جاءوا وجادلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عيسى أنها كما هي لديهم، ونبي الله موسى سلام الله نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه هي القصة التي جاءت من عند الله عن عيسى سلام الله عليه. فهم جادلوا فيها وقالوا هو الحق الذي عندنا، والنبي يقول هو الحق الذي عندي الذي جاء من عند الله وأنا نبي من أنبياء الله. فقال الله له ادعهم إلى الابتهال، هم يزعمون أن ما عندهم من قصة عيسى هو الحق، وأنت تقول لهم أن القصص الحق أو القصة الحقيقية هي ما نزل في القرآن، فادعوهم إلى الابتهال بهذه الطريقة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ورد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما ندعو أبناءنا قال أنه دعا الحسن والحسين، وأبناءكم يخرج نصارى نجران من معهم من أبنائهم، ونساءنا قال دعا فاطمة سلام الله عليها وخرجت مع أبيها، وأنفسنا دعا علي بن أبي طالب للخروج معه، فكان الخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثم دعا نصارى نجران إلى الابتهال، يخرج ما من أبنائهم ونسائهم وأنفسهم، ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبتهل إلى الله من كان على الحق فإن الله ينصره، ومن كان كاذبا في دعواه فإن لعنة الله عليه فيما كذب به على الله سبحانه وتعالى. ويذكر أهل التفسير أن نصارى نجران كان لديهم بعض الحكمة وبعض العقل، تدابروا فيما بينهم وتأملوا القضية، فقالوا قبل حينما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي للخروج إلى هذه المباهلة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء جميعا، هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن من كان محقا أن ينصره الله ومن كان كاذبا فعليه غضب الله ونقمته ولعنته. قال نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتشاورون فيما بينهم، قالوا إذا خرج محمد في خاصة أهله فاعلموا أنه نبي، ولا ينبغي لكم أن تباهلوه، لأنكم لو باهلتموه فإن الله سيعجل عقوبته وغضبه على النصارى، وربما أهلك النصارى من كان منهم على وجه الأرض. فحينما جاء اليوم الثاني ورأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بفاطمة وعلي والحسن والحسين ولم يخرج بالمسلمين معه قاطبة، علموا أن هذه الأمارات وهذه العلامات دليل على أنه نبي صادق، وأن الله سبحانه وتعالى إذا جاروا وجادلوا هذا النبي ودعوا بعد بابتهاله إلى الله وأمنوا بعد دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤمنوا هو ويدعو إلى الله بأنه من كان كاذبا على الله فإن لعنة الله عليه وغضب الله عليه، وهم يؤمنوا بعده، فرفضوا ولم يدخلوا في هذه المباهلة، فقالوا لا نباهل يا محمد أبدا، ولكن نصالح نتصالح معك على شيء من الجزية نؤديها ونبقى على ديننا الذي نعتقد أنه صحيح، ولا ننازعك ولا نعاديك ولا نظاهر أعداءك عليك. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح والمصالحة على البقاء على دينهم ودفع الجزية. هذا خلاصة ما ورد في أسباب هذه الآية ونزولها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا لهو القصص الحق، هذه القصص الذي ينزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القصص الحق، لأنها من عند الله العالم علام الغيوب العالم بالأمور على حقائقها، لا يستتر عنه شيء ولا يختفي عنه شيء من مثقال ذرة في السماء أو في الأرض إلا والله عالم بها ومطلع عليها، فهو الذي يقص القصص الحق كما هي. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، ما من إله في هذا الكون وهذه الحياة إلا الله الواحد الأحد هو العزيز لهو العزيز الذي لا يستطيع أحدا من المخلوقات أن يصل إلى مغالبة الله ولا أن يقهر الله سبحانه وتعالى في شيء من خلقه، فهو العزيز المتعزز الحكيم الذي لا يفعل العبث، وأن أفعاله كلها مقتضاها الحكمة ووراءها الحكمة، وأن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى لم يخلقه في هذه الحياة إلا وله حكمة وشأن عظيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إن تولوا يا محمد ولم يؤمنوا بهذا القصص الحق فحسبك وحسبك الله، فإن تولوا ولم يؤمنوا بما جئت به من القصص ولم يؤمنوا بأن هذا هو القصص الحق وليس القصص المحرف الذي لديهم من اليهود والنصارى، فإن الله عليم مطلع عليم بالمفسدين الذين يفسدون ويحرفون كتب الله سبحانه وتعالى ويدخلون فيها ما لم ينزل من عند الله ولم يأتي به الله على أنبيائه، بل جاءوا به من عندهم وكتبوه من ذات نفوسهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا من الله سبحانه وتعالى يعلم فيها هذه الآية، يعلم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدأ في الحجاج والنقاش والجدال مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن يقول لهم إذا لم تكونوا تريدون أن تؤمنوا بكل ما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى فعلى الأقل نبدأ نحن وإياكم بالمشتركات التي أنتم تزعمون أنكم عليها، وهي العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. فتعالوا إلى هذه الكلمة السواء والكلمة المشتركة بيننا وبينكم، وهو أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من الأشياء، سواء كانت أشياء جامدة أو أشياء متحركة من البشر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنه لا يمكن أن يتوافق هذه المسألة مع عدم الإشراك بالله أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا. الأرباب هم المطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى، الرب هو المطاع، لا يمكن أن تجتمع هذه المسألة أن يتخذ الناس أربابا من دون الله ويجتمع مع العبادة الحق لله سبحانه وتعالى، لأن ما أمران متنافية. فإن تولوا عن هذا الأمر وهذه الدعوة إلى أمر مشترك، إذا إن تولوا ولم يستجيبوا لهذه الدعوة وما دعوتهم إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا يا قل يا محمد ومن معك من أهل الإيمان قولوا اشهدوا بأننا مسلمون أسلمنا أنفسنا لله وحده ولا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا غيره لا نتخذ أربابا من دون الله كما فعلتم أيها اليهود والنصارى تزعمون أنكم تؤمنون بالله وقد جعلتم بعضكم بعضا أربابا اتخذتم من أحبابكم ورهبانكم أربابا من دون الله تطيعونهم في في في معصية الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو المسألة المهمة أن يتخذ إنسانا باعتباره مطاعا ولكن إذا أطاعه في معصية الله سبحانه وتعالى فهنا قد جعله معبود من غير الله وجعله ربا من غير الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الكثير من البشر وسيلتهم إلى الله سبحانه وتعالى وجزء من دينهم أنهم يجعلون لهم قادة من البشر الأنبياء أو الأئمة والصلحاء والقادة هم الذين يقودون الناس في طاعة الله والجهاد في سبيل الله ولكن وفقها منهج الله يعني يقودونهم في طاعة الله وليس في معصية الله أما إذا قاد بشرا في معصية الله فقد أصبحوا أربابا من دون الله ولكن ينبغي أن يكونوا قادة وهداة وقدوة في طاعة الله في منهج الله في الجهاد في سبيل الله فإذا كانوا في هذا السلك فطبيعة الحياة ولا تستقيم إلا بهذا أن يكون هناك قادة وأن يكون هناك من يقود الناس من الأئمة والقادة من يقودون الناس في طاعة الله والجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله لا تقوم الحياة إلا بهذا وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نكتفي بهذا القدر وقد أدركنا الوقت المخصص لهذا البرنامج المبارك على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نستودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج المفيد وفي هذه الحلقة المفيدة من إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. وأعزائنا المستمعين الكرام في هذا البرنامج، برنامج الورد اليومي الذي نستفيد منه وإياكم في تلاوة آيات الله تعالى، والتي نقف مع قراءة لورد من كتاب الله. وجزءنا أو وردنا اليوم هو النصف الثاني من الجزء الثاني عشر من الصفحة 231، الآية رقم الآية 84. أرحب بالأستاذ الزبير المهدي والأستاذ عبد الله الوادعي، وأنا معكم عبد المجيد هادي. يبدأ بالتلاوة الأستاذ الزبير المهدي.
1: أعوذ بالله.

رشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

0: صدق الله العظيم. شكرا لكم أستاذ زبير، وأيضا شكرا للأستاذ عبد الله الوادعي. وأعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الليلة وفي هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. كان الله في عونكم وفي رعايتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انكلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: التنفس، الهواء، من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء. الجهاز التنفسي للمخلوقات ومنها الإنسان. فالإعجاز العلمي في التنفس يتمثل في دقة تصميم الجهاز التنفسي ونقل الأكسجين عبر الهيموغلوبين، وفي توافق القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. فقد أثبت العلم الحديث أنه كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا قل الأكسجين وانخفض الضغط الجوي، مما يؤدي إلى ضيق حرج في السطر وصعوبة في التنفس، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى:

0: ففي جسم الإنسان ما يقرب من تريليون من الخلايا الحية التي تستهلك الأكسجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتم التنفس بتنبيه عصبي لا إرادي، مما يسمح باستمرار الحياة أثناء النوم. ولو كان التنفس إراديا لمات الإنسان فور نومه. تبدأ معجزة التنفس من تلك الفتحات المحكمة التي تستقبل الهواء الجديد وتطرط في عملية تناوب بين الزفير والشهيق الهواء المستهلك، وتجتمع مع هذه العملية تصفية الهواء الجديد وتنقيته من التلوث، بينما يقوم جهاز آخر بتكييف حرارة الهواء الداخلة والتفتيش الكيميائي عليه بواسطة ما يقرب من 6 ملايين من خلايا مركز الشم. وفي سورة التكوير يقول الله تعالى:
1: والصبح إذا تنفس.
0: وفي هذا القسم تشبيه لعملية طلوع الصبح بعملية الزفير والشهيق لدى الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: لا يتفاجأ الإنسان أو يتأثر سلبا عندما يشاهد شيئا من هذه الحالات التي حصلت في كل زمن وتحصل في كل عصر. فإذا وجد شيئا من هذه الحالات، وجد من يزيق، من ينحرف، من يتبنى الاتجاه المغاير، من يصبح منسجما مع الأعداء، يتبنى اتجاههم معاد لأمته، معاد لمن يتجهون الاتجاه الحق ويتبنون الموقف الحق، أن ينظر إليه نظرة القرآن. يمكن أن ينصحه، يمكن أن يذكره. إذا لم يقبل، إذا أصبح مخذولا، قد خذله الله سبحانه وتعالى وسلبه التوفيق، فلا يبالي به، لا يعطيه أي قيمة، لا يتأثر به، لا يهزه هو في موقفه. يعرف أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، وأنها على مر الزمن وفي كل عصر ومع كل أمة وفي كل قوم مؤمنين. يأتي هذا الاختبار، يميز الله الخبيث والطيب عن الطيب منهم حتى يتجلى كل من الصادق والكاذب إلى غير ذلك. ثم ليكن مثل هذا النوع من الناس منبوذا لا قيمة له لدى الناس، لا قيمة لموقفه لدى الناس. وعادة ما يكونون أيضا حتى عند الأعداء لا قيمة لهم، إذا أصبح لديهم لهم ولو قليل من الأهمية فهي بحساب ما كانوا عليه. العدو ينظر إليهم فقط من هذا المنظور، بحساب ما كانوا عليه، وإلا فلا شأن لهم ولا قيمة لهم عند أحد. يجب أن يكونوا منبوذين، ثم ألا تتحول هذه الحالة إلى ظاهرة تتوسع دائرتها كظاهرة خلخل الصف من الداخل. يجب أن يكون الداخل دائما محصنا بالوعي، بالإيمان، بالبصيرة، باليقين، ألا يكون ساحة مريضة تنشط فيها الفئات الذين في قلوبهم مرض، فتلقى القابلية، تلقى التأثير، تلقى التجاوب. يجب أن تكون مثل هذه الحالة منبوذة، لأنها خرجت عن الموقف الصحيح، عن الاتجاه الصحيح، فلا يكون لها أي قابلية ولا أي تأثير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن قد تبين له الهدى وكان في الاتجاه الإيماني وكان يتبنى الموقف الحق، ثم انحرف عن ذلك وزاغ عن ذلك وأصبح له موقف مغاير، فهو إنسان مخذول، خذله الله سبحانه وتعالى ويسلبه التوفيق. نوله ما تولى، يتركه الله في اتجاه الخاطئ، في اتجاه الذي انحرف إليه وزاغ إليه، ويخذله ويسلبه أسباب التوفيق، وهو الخاسر، عاقبته جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف هي سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين يتبنون المواقف الحق، يثبتون عليها. مواقفهم من أعداء الله مواقف ثابتة مبدئية أساسية، مواقفهم الإيمانية مواقف ثابتة لا يزيغون عنها، لا يتزحزحون عنها. فمثل هذا النوع من الناس يجب أن نحمل الوعي تجاهه، وألا يلقى أي قيمة، وألا نكترث به، يبقى منبوذا لا قيمة له لا أثر له، وننظر إليه النظرة القرآنية.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله جل من قائل وعد الله الذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار في مقابل ما وعد الله تعالى به المنافقين من قوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. وعد الله المؤمنين بالضبط من ذلك وهو الجنة، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا عادة في القرآن الكريم عندما يتحدث الله تعالى عن المؤمنين قد يفرد المؤمنين بالذكر باشتماله على المؤمنات أيضا، ولكنه هنا أيضا ذكر المؤمنات عناية أيضا بهن حتى لا يقول قائل هذا خاص بالذكور دون الإناث. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعدته جنات ووعدته بجنات، يعني قد يتعدى الوعد بالباء وقد يتعدى بنفسه أو لتضمنه معنى أعطاهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات جمع جنة، والجنة هي ما اجتنى من الأرض لكثرة الأشجار التي فيها، يعني الأشجار الملتفة غصونها التفت غصونها بعضها ببعض حتى اجتن ما تحتها حتى خفي ما تحتها، هذا دلالة على كثرة الأشجار التي فيها. لاحظوا ما كانت عليه اليمن، كانت تعرف باليمن السعيدة، ما بلاد العربية السعيدة، يعني بلاد الزراعة والثمرة والأشجار والخيرات والدار. تحول الناس من حال إلى حال كما قال القائل وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا دبورا بالصبا والشمأل، تغيرت الأحوال من حال إلى حال. عرفتم كيف كانت سناء وحدة والروضة وإلى آخره، تغيرت الأمور تماما نتيجة لأعمال الناس. لكن لاحظوا أن النفس البشرية تأنس وتشتاق وتستروح وتلتذ بالخضرة والماء الجاري والأنهار الجارية المطردة وأصوات الطيور والعصافير والجو الرائع الذي لا هو حار ولا هو بارد، سواء لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنة جنة، عندما يتحدث الله تعالى عن الجنة تشويقا وترغيبا لعباده المؤمنين حتى يثبتوا على ما هم فيه من الإيمان. طبعا الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. تشير يدخل النار تشير اذني، تشير يدخل النار تشير يشرب خمر، تشير يدخل النار كل المال الحرام، انظر الى ما حرم الله، كل الربا، يعني شيء بسيط.

كان من أعظمها وهو الجهاد في سبيل الله وبذل أرواحهم، يسترخصون أرواحهم في سبيل الله ويجدون ذلك مما لذ وطاع. هذا بالنسبة للمؤمن، والذي ما هو حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يحبب الله ما هو في نظر المنافقين وما هو في نظر الكافرين صعب، يحببه الله إلى قلوب المؤمنين ويزينه في قلوبهم ويسهله لهم سواء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فمه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله تعالى يعين المؤمن على طاعته، ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: تجري من تحتها الأنهار. دعونا اليوم نتحدث عن الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. رتب الله تعالى في الجنة وأعدها لعباده المؤمنين، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعددت في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. قوله ما لا عين رأت، أنتم تقرؤون في اللغة العربية أن النكرة في سياق النفي يقتضي العموم، دخل في ذلك، دخل في ذلك كل الأعين، أعين الجن وأعين الإنس، ولا نستبعد إذا قلنا أو لا نبعد إذا قلنا أيضا أعين الملائكة. ما لا عين رأت، احسبوا الأعين من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، كم هي الأعين؟ كم قد شاهدت؟ كم قد شاهد المشاهدون من ملذات الدنيا وخيرات الدنيا وعجائب الدنيا من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ثم من بعدنا إلى يوم الدين والناس على هذا النحو؟ كل عين تكون قد شاهدت شيئا لا يمكن أن تأتي يوم القيامة لتقول أنا قد شاهدت هذا الشيء. الدلالة على الخلق العظيم، الخلق الكبير الذي يخلقه الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني قد يسمع الإنسان ما لم يره، فيحكى له شاهدنا كذا واطلعنا على كذا ونظرنا إلى كذا، والإنسان يحاول بطبيعته أن يتصور الوصف الذي يوصف له. أيضا الآذان، كم هي آذان الخلق منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين؟ هم قد سمعت الآذان من هذه الأشياء كلها، لكنه في الجنة ترى شيئا لم تكن قد رأته ولم تكن قد سمعت عنه، لأن الله تعالى يقول: ويخلق ما لا ما لا تعلمون. مالك الملك سبحانه وتعالى، أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له ما. اليوم احنا في الدنيا نشاهد بعض الفواكه بعض الملذات ما لم نكن قد شاهدناها من قبل. عندكم قد سمعتم عن الكيوي من قبل 10-20 سنة، ثمرات جديدة، وكم بأشياء من الثمرات والخيرات في الدنيا لم نكن حتى اللحظة قد اطلعنا عليها، ما بالكم بما أعده الله تعالى من النعيم المقيم في جنات النعيم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ما يخطر على بال بني آدم أوسع مما يسمعون وأوسع مما يشاهدون، لأن خيالات بني آدم واسعة. اليوم ينتجون أفلاما تسمى أفلام الخيال الافتراضي، حق الأطفال حق الكبار حق الصغار، المهم أشياء خيالية كلها ما خيال. هذا الخيال من الذي خلق الجهاز الذي يمكنه الخيال؟ الله سبحانه. من الذي خلق العقل ومكنك من هذا الخيال؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل المهد. حتى الخيال حقك هذه الطوارئ الخواطر الإلهامات ما يرد على ذهنك، الخيالات الواسعة التي يفترضها الإنسان، يقول لو معي فلوس أعمر لي بيت على النحو الفلاني، في رأسك خيال معين يريد أن يبني بيته على النحو المعين الذي في ذهني وخياله، ويفرشه على النحو الذي في ذهنه ويصنعه مثل ما تخيله، ويحاول أن يبذل الأموال الطائلة، يا
يبقى في ذي البيت الذي قد رسمه في خياله يعني عدة سنوات، يبقى سنوات قليلة، وإذا هو قد قنع من نقد ويشتي يغير الديكور ويشتي يغير الهيئة ويشتي يغير، ولا يقول من البيت هذا إلى بيت ما. عادة ابن آدم هكذا، طبعه هكذا على هذا النحو. لكن مهما كان خيال بني آدم فلن ينصف، فلن يصل إلى ما عند الله وما أعد الله لعباده المؤمنين. ما رسمه الله وأعده الله من النعيم المقيم في جنات النعيم يفوق الخيال، يفوق المه الخيال. صلوات الله على محمد وعلى آله. قال: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة. هذه المساكن الطيبة ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لبنة من فضة ولبنة هي بكم اليوم الجرام الذهب، سواء إذا بسرت هذا كلها ذهب. هذا الحجر يقول له الله تعالى: كوني ذهبا فتكون ذهبا، كوني فضة فتكون من فضة. لبنة من فضة ولبنة، معظم الناس اليوم ما بيش مع الحرافي الله يعمر بلوك ولا ياجور، ما بي عنده قدر يشتري الحبش والعباصري والحبش وهذاك الحنشي وغيرها وغيرها، يا الله يعمر لك ما مد الله. لكن لاحظوا الذي يبنى به البيوت في الجنة لبنة من فضة، أي ملك هذا؟ أي ملك هذا؟ لبنة من فضة ولبنة حصباؤها الدر والياقوت ملاطها المسك الأذفر، سواء يعني جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تحدث الله عن الجنة ووسعها وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين يؤمنون بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي موضع آخر قال: عرضها كعرض السماوات والأرض. هذا عرضها كعرض السماوات والأرض، فكيف طولها؟ يعني أنت اعمل سماء جنب سماء جنب سماء سبع مرات وأرض سبع مرات، هذا هو المه العرض، فكيف المه؟ إن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض مه والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هناك خلق جديد سنشاهده بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يمكن لفت النظر إليه أو ما يجب وما ينبغي لفت النظر إليه أن هذه السماوات التي نتحدث عنها اليوم تفوق الخيال تماما. التقطت مرة للأرض صورة من على بعد عشرات الآلاف الكيلومترات، صورت الأرض عبارة عن حبة رمل، ذرة رمل في صحراء مترامية الأطراف، صحراء واسعة. ها أنتم تشاهدون النجوم في السماء كيف هي مشتبكة وكأن النجم جانب النجم، لكن بينهما مسافات هائلة جدا. هذه الأرض التي حبة رمل يعيش فيها أكثر من 7 مليار آدمي الموجودون الآن، أضف إلى ذلك الحيوانات والحشرات والحيتان والمحيطات والأشجار والأنهار، كلهم ما زالوا في حبة الرمل هذه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه حبة الرمل مثلها مليارات من حبات الرمل التي على هذا النحو، وهي عبارة عن كواكب أو كويكبات ونجوم وشموس، رصدوا في المجموعة الشمسية فقط كما يقال والله تعالى أعلم أكثر من 100 مليون مجموعة شمسية في درب التبانة، أكثر من 100 مليون مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية فيها شمس ومه وكواكب حولها، وهذه مجرة من مليارات المجرات. لكن دعونا نتحدث عن الأبعاد التي تفوق خيالنا تماما. يتحدثون مثلا عن الشعاع الذي يصل من بعض النجوم إلينا في 6 ثواني 7 ثواني إلى آخره، بيننا وبين هذا النجم الذي وصل إلينا ضوءه يتحدثون عن 50 سنة ضوئية، 100 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000,000 سنة ضوئية. عجيب، ما هي هذه السنة الضوئية؟ السنة إذا تحدثنا عن السنة معناها أنها 12 شهرا، والشهر معناه أنه 4 أسابيع، والأسبوع معناه أنه 7 أيام، واليوم عبارة عن كم؟ 24 ساعة.
والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة يقطع الضوء 300,000 كيلومتر. اضرب الثانية في الدقيقة في الساعة في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة بعد اضرب في الملايين السنين. هذه السماء كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا، إذا تحدثنا عن وسع السماء فهو يفوق الخيال. والله يقول 7 سماوات، عرض الجنة 7 سماوات وسبع مع هذا الوسع الهائل، فكم عسى أن يكون الطول. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الجنة، لاحظوا معي وشدوا انتباهكم، يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وهي شجرة واحدة، والمفروض أن الجنة فيها عدة أشياء، فإذا كانت الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام فكم بقية الأشجار التي بحاجة إلى أن يقطعها، وكم بحاجة إلى وقت حتى يقطع تلك الشجرة وما عداها من الشجرات، وهذا يسير في ظلها كم؟ 100 عام. 100 عام وسع كبير جدا. هذا الوسع في مقابل ضيق

ما معنى أن يكون الإنسان ما في فسح اليوم اللي بنبي قوله؟ لكن الله تعالى يعطي الإنسان الجنة على هذا الوسع من المسافات الهائلة والشاسعة، ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي جنة واحدة، جنتان. فهو في حالة سعة كبيرة جدا. الإنسان في دنياه يعظم في أنظار الناس عندما يقال والله فلان يملك كذا 150 لابن عشاري في المكان الفلاني، وستين لابن في المكان الفلاني، وألف لابن في المكان الفلاني. يعظم في أنظار الناس إذا كان يملك 10,000 لابن، قال والله مع تركه سواء ورث المورث ورث. ما هي شيء عند الله المئة الكو. إن الله تعالى قادر على أن يعطي كل واحد من المؤمنين كوكب لا رأسه، كوكب أرض لا رأس. لكن الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا. الله أعلم كيف سيكون النحل، لكن هناك مسافات هائلة شاسعة جدا جدا جدا. اليوم في أفلام الخيال الافتراضية يتحدثون مثلا حق الأطفال، يقولون أنه بنتقل هذا البطل من الكوكب الفلاني إلى الكوكب الفلاني في لمحة عين. ما بتحلوا هكذا حق الأطفال، انتقل هكذا من مكان إلى مكان في لحظة عين هكذا. هذا الخيال الله تعالى يعلمه، ويعلم ما توسوس به سواء صدور الناس أنفسهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الشيء الذي في خيال ابن آدم وقد بلغ به الخيال أيما مبلغ عند الله ليس بشيء. وقد تحدث الله تعالى عن ذلك بقوله على سبيل المثال، ويتحدث عن سليمان عليه السلام عندما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم بلغنا الجنة يا رب العالمين. مع هذا الفسح ومع هذا الوسع ومع هذه المسافات الشاسعة ولمن خاف مقام ربه جنتان، لعل الحميرة والبغالة والخيول والسيارات والطيارات ما تنفعش في يوم القيامة، ولعل الناس يحتاجون إلى مثل هذه التقنية سرعة التنقل. تريد أن تنتقل في جنتك من مكان إلى مكان، يعطيك الله هذه التقنية سرعة البرق، هذا تنتقل من مكان إلى مكان في لحظة في لمحة ما لمحة عين. فعادك تشتي تزور النبي صلوات الله عليه وسلم إلى جنته، وتشتي تزور أصدقائك وأحبائك وأخوانك وإخوانك، فحاجة إلى وسيلة للتنقل. هذا الوسيلة قد يعطينا الله تعالى مثل هذه التقنية سرعة التنقل، واضح وماشي. لأنه يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين منه ولا أذن ولا خبر على قلب منه. إذا كان هذا قد خطر على قلب البشر، فهناك ما هو فوق هذا الخيال مما أعده الله تعالى لعباده المه. فعندما يقول الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، يقول وهو يعرف أم لا يعرف أنها حقيقة خسارة كبيرة سواء، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ما فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تحدث الله عن الجنة فقال جل من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. تصوروا الآن سواء أنتم في الجنة والأنهار في الجنة مختلفة بأطوالها وأبعادها وعرضها، سواء ما في حافتيها من الأشجار المثمرة وغير المثمرة. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، والآسن عن المتغير، اليوم يشربوا الناس ما بلا له صحة ما شيء يجي مرض الكوليرا، من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، بكم الزبادي اليوم سواء. وهذا أنهار تجري بالدح، تصوروا نهر النيل، صوروا الفرات ودجلة، أنهار لبن بدسكوب لبن، كم هي البقرة دي بتحلب لبن في هذا الأنهار؟ هذا ما وعد الله عباده المؤمنين، جنات تجري من تحتها ما أنهار من لبن، لا سنة ولا سنة.

سنتين ولا ثلاث ولا عشر ولا مليون ولا مليار، خالدين فيها أبدا. الزبادي لا قنبر يوما ثلاثة أيام ما بيقع به سواء. هذا أنهار تجري لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الآخرة. طبعا خمر الدنيا حرام، والإنسان الذي يشرب خمر الدنيا ولا يتوب منها ويموت قبل أن يتوب منها حق على الله تعالى كما جاء في الحديث أن يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. تعلمون أن خمر الدنيا محرمة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبعث يوم القيامة مدمن الخمر كعابد وثن، ولعن الله الخمر وعشره جنبها مه حاملها والمحمولة إليه مه وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها وشاربها وساقيها مه، ولا دخلت من عند النقض وخضيت من عند النقض والدولة حق مطلع منزل، دخل في اللعنة ذيك العسكري واضح ماشي. ولا شي بواحد بيقوه للفندق وهم بيشربوا خمر في الفندق وقال بيترفذ الأوامر، دخل في اللعنة واضح ماشي. ولا شي حق ضرائب ولا جمارك دخل في ذلك، دخلوا الكل في اللعنة كلهم ملعونوا إذا شاركوا في ذلك. لا شك كل من شارك في المصيبة فهو مه آثمون مثلهم واضح ماشي. المهم هذه خمر المه، خمر الدنيا محرمة لأنها تذهب بالعقول، تذهب بالعقول. دخل في ذلك المخدرات أو ماشي، دخل في ذلك الحشيش أو ماشي، كل ما يغير عقل الإنسان ويؤثر عليه فهو حرام. وكل شيء حرم الله تناوله فقيمته حرام وثمنه مه. يعني ليفهم بعض الناس هكذا، هناك الآن ينشط بعض الناس في التجارة بالمخدرات، يرون أنها مصدر دخل قريب وتدخل عليهم أرباح طائلة وهائلة، يفرحون بالماء ولو حرام. والعسكري أحيانا يجوا يدخلوها الحبس ويقعد بعدها مطلع منزل وخرجك ولا كأن في البلس البلس واضح وماشي. فرح بديك لا شيء بخمسة ألف عشر ألف، لكنها كانت زاده إلى النار. الرشوة لعن الله الراجي، كيف لو كانت الرشوة في أمور تتعلق بحياة الناس وباقتصاد الناس وبدين الناس وبمصائر الناس؟ فالمسألة ليست سهلة. يفرح مثلا مدير القسم لا لأنه الناس كلهم على هذا النحو، لكن ما يعني ما يجي إلينا من بعض المسائل والله إنها تشيب القلوب، تشيب الرؤوس في هذا الجانب. هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة المخدرات والتعامل مع المخدرات وتجار المخدرات، وينشطون في يعني في لا سيما أوقات الحرب للأسف الشديد ينشط مثل هذه التجارة. المهم أن كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، والوقية منه حرام، والحسوة منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله مه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وما حرم الله شيئا إلا حرم ثمنه، الثمن قيمته حرام. وأيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به. هذه المسائل يجب أن يفهمها الناس جميعا، لا ينبغي للإنسان أن يتجر في المحرمات ولا أن يعين عليها ولا أن يسهل عملية تبادلها بين الناس ولا أن يغضي الطرف عنها إذا رأى أناسا يتعاملون بالمخدرات والحشيش ونحو ذلك والإفيون ونحوها. لا يجوز للناس أن يسكتوا، لا يحل لعين ترى الله يعصى فتضرب حتى تغير أو تنتقل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المهم لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها على هذا النحو. أما خمر الجنة فإنه سبحانه وتعالى يقول مه وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها لذة فيها نشوة فيها راحة فيها سعادة، لكنها لا تغير من عقولهم شيئا بل تزيد في عقولهم، ولكنها لا تؤثر على صحتهم بشيء كما قال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصابون بصداع ولا تذهب عقولهم. هذه خمر المه الجنة، خمر الجنة. والذي يشرب خمر الدنيا حق على الله أن يحرمه من خمر الجنة.
هذه أنهار، صوروا هذا الأنهار بتجري، هذا كان ما بيجري، وهذا اللبن بيجري، وهذا الخمر بتجري، وعد فوق هذا وذاك، وأنهار من عسل مصفى، بكما اليوم تدبها العسل البلدي، هو كم يصلى عند الإنسان من الشكات نشاك، لكن في الجنة أنهار، صوروا مثل نهر النيل أو الفرات أو دجلة أو المسيسيبي أو الأمازون أو غيرها من أنهار الدنيا، وهي بتجري مع عسل. معك يا أخي في جنتك مشروع اللبن، مشروع الماء، مشروع الخمر، مشروع العسل، وأنهار الله أعلم بها لم يذكرها، سواء فوق الخيال، فوق الخيال. هذا ما أعده الله لعباده المؤمنين، الجنات والقصور والخيام والأرائك والزرابية المبثوثة والحور العين. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه عن بسنده إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المؤمن يبعد مع الحور العين الواحدة في الجنة 1000 عام لا تمله ولا يملها، لا تمله ولا يملها، وهو معها المفروض مع حور عين أخرى كثيرة جدا. قال جل من قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا يؤكد معنى الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما هي قرة العين؟ قرة العين يا إخواني مأخوذة من الاستقراء، لا تستقر العين في رؤية شيء إلا إذا كان جذابا وكان جميلا وكان حسنا، أما الشيء القبيح فإن الأنظار تأنف منه وتعفه ولا تريد أن ترى. بسروا لا شيء بس من هذا الشطار المصعالك في الشارع يعني بسر من ذلك المفجعات ما بيفيده، ولا بسر ذا يقنبر عينه بعده بعده بعده بعده، واضح ما في. العين عادة ما تعشق الشيء الجميل، حتى لو رأيت خطا جميلا يعني تبقى تتلذذ بجمال الخط هذا، بناية جميلة، صوت جميل، خط جميل، أفعال جميلة، أيا كانت الشيء الجميل دائما ما يجذب الأبصار إليه ويستهوي العقول والألباب. لاحظوا كيف كان أمر يوسف وصويحبات يوسف عندما رأينا يوسف، ما الذي حدث؟ فلما رأينه أكبرنه يعني عظمناه وقطعنا أيديهن. لاحظوا إلى أي مدى بلغ الجمال بسلب العقول. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جمال يوسف، والمفروض أن جمال يوسف عليه السلام من مخلوقات الدنيا، ما بالكم بمخلوقات الآخرة الجنة. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، إلى هذا الحد بلغ من الجمال أن سلب العقول حتى سلب الإحساس. الإنسان يشعر حتى في حال الصلاة، والمفروض أن يكون الإنسان في صلاة خاشع، إذا مر البعوض، إذا مرت النساء، إذا مرت الدويبة الصغيرة في رجله، في إذا بيحتاج منه يحك، يحس، يشعر. وهذا الجمال قدم به ذبح عين منه أيديهن، الذبح سابر والدم بيقطر ولا في أذهانهن، لا زلنا منه مشخوفات بجمال يوسف عليه السلام. عندما يقول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ربما أنت تنشده تحتار تتولى بمشاهدة الحور العين الواحدة، فالمفروض أن يحب باقي منه حور عين غيرها بالآلاف بالآلاف. وجمال الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن، يدخل واحد لا شيء بحديقة حيوان ولا حديقة سواء فيها بساتين وأشجار، يستهوي منظر معين يستغرق وقتا طويلا، يبقى يشاهد ساعة ساعة ما أظهر له قد بيدق قفاها الماء الحارس حق الحديقة، يلا نشي نغلق كمل الوقت نجح الوقت سواء. هذا في الجنة، إذا أنت عدد قغر مع الحور العين 1000 سنة الواحدة، فهذا عشي معك وقت ثاني للشيء الثاني. لذلك جعل الله تعالى في الجنة الخلود، الخلود الأبدي السرمدي سواء، الذي
لا يظعن ساكنها ولا يبأس مقيمها ولا سواء يعني يفنى شبابهم ولا تخلق ثيابهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجنة قال عنها تعالى في موضع آخر: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الخدم، هذه صورة المهد، الخدم لهذا القطيع الزريع، سواء هذا الخدم لابن آدم، سواء قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسكون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم مش ثم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا. وقال في موضع آخر جل من قائل: والسابقون السابقون، طبعا لم يرد بالسابقين كما قلت المتقدمين في العمر أو المتقدمين في الولادة من كان في العصور السابقة، وإنما أراد بالسابقين المبادرين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله جل من قائل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، جنات النعيم سماه الله جنات النعيم. أنتم تدركون ما معنى كلمة نعيم عندما تخرجون من الحمام البخاري بعد ما يدفع للإنسان ويزيل الإنسان الوساخ ويقول له واحد نعيم، فوضك بعد ساعة ساعة ولهفتها الريح وردت لها البضاعة حقه، سواء. لكن الجنة جنات النعيم، خلود أبدي وهو في نعيم. قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال: وجوه يومئذ النائمة، متى تكون الأوجه نائمة؟ وجوه الناس متى تكون نائمة؟ وهم منتظرين في الجولات، لما يجي لهم عمل ولا بيشقوا ولا بيتعبوا ولا ذا، ألا هم في حالة الرخاء والسعادة والنعيم الذي هم فيه. هذا ما أعده الله لعباده المؤمنين: سواء تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. سواء قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. معنى موضونة يعني منسوجة، منسوجة بما؟ قال: خيط من ذهب وخيط من فضة. هذا الكراسي، الكراسي الأرائك الذي يجلسوا فيها، والسرر على هذا النحو. قال: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. المعين المراد بها الأنهار الخمر، هذا سواء. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. أي فاكهة تريد، ما تقولش موسمية، لو ما يجي العنب في وقت قد احنا خاورنا عنب ما قد جاش، احنا خاورنا الحبحب ما قد جاش، احنا خاورنا لكذا وكذا الرمان ما هوش وقته. أما في الجنة فكل شيء تريده فهو موجود، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللهم بلغنا الجنة يا أرحم الراحمين. عندما يذكر الله الجنة هو يعرف ماذا يقول ويعني ما يقول. قال المفسرون أثناء قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، قالوا إن الله تعالى لما خلق الجنة
وزينها، قال لها تكلمي، فلم تجد ما تقول إلا أن تقول قد أفلح المؤمنون، هنيئا لمن دخل الجنة، هنيئا لمن دخل الجنة وبقي في الجنة وكان من أهل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بعد أن يسكن في ذلك المسكن هل يريد أن يتحول عنه؟ لا، لا يريد. لاحظوا تمام الآية عندما قال جل من قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، أي وأعد لهم مساكن طيبة. في بعض الروايات أن هذه المساكن يعني يرى من ياقوتة حمراء، وفي رواية يرى ظاهرها من باطنها، يعني قد لا ينالها إلا أشخاص معلومون، لكن بعد الله سائر المؤمنين بهذا النعيم المقيم بإذن الله. الله بلغنا ما بمعنى. المهم قوله في جنات عدن ومساكن طيبة، وصفها الله بأنها طيبة، هذا الوصف يفوق الخيال. طيبة، الله أعلم كيف تكون طيبة. اليوم احنا في الدنيا يبني الإنسان فيلا من أحسن ما يكون، ويسوي الحمام واستدت المجاري وجيفت بالكل، ومهدت الدنيا كلها سواء، ولا وقع مضر، ولا الدنيا خسع، ولا وقع شيء، ولا زلزال وسارت. طيبة هو يعني ما يقول سبحانه وتعالى، طيبة بكل ما تعنيه الكلمة، كل ما لذ وطاب في الجنة. ثم إن الجنة لا تتغير ولا تتبدل، بل إنها تتجدد لذة وسعادة ورغبة وطيبة لعباد الله المؤمنين في جنات عدن. كلمة عدن، جنات عدن يعني جنات إقامة. ما معنى العدن؟ الإقامة. ومنه اشتك كلمة المعدن لأنه المقيم في الأرض، والمعادن من كلمة ما؟ عدن، فهي جنات إقامة، جنات بقاء دون خروج منها أو تحول عنها. ورضوان من الله أكبر، لاحظوا كيف جاءت كلمة رضوان من الله أكبر، لم تأتي بالنصب، المفروض أن تكون وعد فعل ماضي، والله فاعل مه، والمؤمنين مفعول به أول، وجنات مفعول به مه ثاني، والمفروض أن يقول ورضوانا معطوف على المفعول الثاني، المفروض هكذا. لماذا قطع الكلام ووقف عند جنات عدن وبدأ كلام جديد ليقول ورضوان من الله أكبر، وأتى بالجملة الإسمية ولم يجعلها في سياق الجملة الفعلية، اهتماما بشأن الرضوان وأنه فعلا أكبر من أن يتخيل وأكبر من أن يوصف. رضوان الله فوق هذا وذاك، قد يأكل الإنسان بعض النعيم لكن ربما حسه أنه أمواس وسكاكر إذا لم يكن هناك رضا من المعطي وطيبة نفس من المعطي، واضح وماشي، يحس الإنسان هكذا. لكن إذا أحسست بالرضا، إذا أحسست برضا والديك فقط ولو الدنيا مقلفدة، تحس بمه براحة وسعادة غامرة، لأنك إذا الناس أدعوا لك مدحوك وأثنوا عليك تحس بسعادة غامرة، فكيف إذا الله تعالى مدحك وأثنى عليك ورضي عنك؟ أيوه، وذلك قال ورضوان من الله أكبر. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى ينادي أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، يعني قدم في جنة، وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله تعالى سأعطيكم ما هو أفضل من ذلك، فيقولون وما هو أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم بلغنا الجنة ونعيمها يا أرحم الراحمين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الجنة التي ينبغي لنا أن نشمر، هذه الجنة لا يمكن لأحد أن يدخلها دون أن يمر بمرحلة الابتلاء والامتحان، وهذا ما حكم الله تعالى به وأخبرنا به بشكل واضح. فقال جل من قائل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، التي على هذا النحو الذي وصفناه، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين،
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تريدون أن تدخلوا الجنة دون أن تمروا بمرحلة الابتلاء، تريدون أن ندخلكم الجنة على هذا النحو. لو دخلتم الجنة على هذا النحو دون أن نغربلكم وأن نمحصكم لوجدتم محمد بن سلمان أمامكم وترامب أمامكم سواء، والمشاكل حق الدنيا تنتقل إلى المه إلى الآخرة إلى الجنة. ما هو ذا بيقول لنا لا يسمعون فيها لغوا مه، فضلا ما قوارح وصواريخ وضائرات وهات ما هات سواء. لا، هذا ما نمر به اليوم هو تمحيص لعباد الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، فالله يميز الناس اليوم حتى يرى من يستحق منهم الجنة فيدخله الجنة، ومن لا يستحق الجنة فيدخله المه النار. وإحنا الآن بنمر بهذه المرحلة ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ما قش هذا هو الفوز العظيم، وإنما أتى بذلك لتعظيم شأن ما أخبر به سبحانه وتعالى. هو الفوز العظيم، حقيقة هذا هو الفوز الذي وصف بأنه فوز عظيم. فإذا خسر الإنسان في الدنيا أي شيء عليه أن يتفهم أن كل ما ضر غير النار عافية، وكل ما سر غير الخلد فهو كلا. وكل ما ضر غير النار يسمى عافية، وكل ما سر غير الخلد غير الجنة فهو ما كلا كلا شيء، ما به مثل الجنة أبدا، ما به مثل الجنة أبدا أبدا. فلذلك الذي يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا يكون قد جاهل جاهل. لو كانت الدنيا من خزف يبقى، من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان ما يبقى خير مما يفنى. فعلينا أن نتعقل، لا نخسر الجنة بزلة قدم، بزلة عين، بزلة لسان، بهوى، بكبر، بطغيان، بأكل أموال الناس بالباطل. شليت لك حق الرجال ناصفة الرهق لكنك خسرت الجنة بكله، شليت الناصفة من الرهق حقه ولا الربع قولتك لكنك خسرت المه الجنة التي هي على هذا النحو. وانت تصدق ولا ما تصدق، انت اخبر، فمن شاء منه فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، والطفنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقوي عزائمهم، وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هو عليه السلام اختص اختصاصا متميزا بارتباط وثيق ومتميز بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ينبوع العلم، ينبوع المعرفة، منبع الهدى، حتى عرف زيد عليه السلام بحليف القرآن. حليف القرآن.
2: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.
3: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب.
1: فإليك يا من اعتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه كل طاقاتنا وقدراتنا من أجل بناء هذه الأمة والدفاع عنها وعن كل مقدساتها يا رفيقي في الولاد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: صار الشعار الذي تعرف به الزيدية على مر التاريخ هو قولها بالخروج على الظالم، قولها بالثورة على الظلم. هذا هو منهجنا. لم نسمى زيدية إلا لأننا اتبعنا زيدا في الخروج على الظالم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر.
0: إذاعة آفاق FM، منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: الغليان.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: طير يا طير بلغ سلامي،
3: طير يا طير بلغ سلامي،
2: للإيمان زايد شل التحية،
3: للإيمان زايد شل التحية،
2: بلغ بايعتي وابتسامي،
3: بلغ

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو القاسم عبد العزيز ابن إسحاق البغدادي: حدثني محمد بن بشير الرقي عن أبي خالد الواسطي قال: كتب أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام هذه الرسالة. قال مالك بن عطية: قلت لأبي خالد: لمن كتبها؟ قال: سأله أبو هاشم الرماني فقال: جعلت فداك أخبرني بحقوق الله علينا. قال أبو خالد: فكتب لنا هذه الرسالة وقال لنا: تدرسوها وتعلموها وعلموها من سألكم، فإن العالم له أجر من تعلم منه وعمل، والعالم له نور يضيء له يوم القيامة بما علم من الخير، فتعلموها وعلموها، فإنه من علم وعمل كان ربانيا في ملكوت السماوات. قال أبو خالد رحمه الله تعالى: فكتبناها من زيد بن علي عليهما السلام، وقرأها عليه أبو هاشم الرماني، وكان يدرسها ويقول: لو رعاها مؤمن كانت كافية له. قال زيد بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. جعلكم الله من المهتدين إليه الدالين عليه، وعصمكم من فتنة الدنيا، وأعاذكم من شر المنقلب، والحمد لله على ما هدانا وأولانا، وصلى الله على جميع رسله وأنبيائه وأوليائه، وخص محمدا بصلاة منه ورحمة وبركة، وسلم عليه وعلى أهل بيته الطاهرين تسليما. أما بعد، فإنكما سألتماني عن حقوق الله عز وجل وكيف يسلم العبد بتأديتها وكمالها، فاعلموا أن حقوق الله عز وجل محيطة بعباده بكل حركة وسبيل وحال ومنزل وجارحة وأهلة. وحقوق الله تعالى بعضها أكبر من بعض، فأكبر حقوق الله تعالى ما أوجب على عباده من حقه وجعله أصلا لحقوقه، ومنه تفرعت الحقوق، ثم ما أوجبه من قرن العبد إلى قدمه على اختلاف الجوارح، فجعل للقلب حقا، وللسان حقا، وللبصر حقا، وللسمع حقا، ولليدين حقا، وللقدمين حقا، وللبطن حقا، وللفرج حقا. فبهذه الجوارح تكون الأفعال، وجعل تعالى للأفعال حقوقا، فجعل للصلاة حقا، وللزكاة حقا، وللصوم حقا، وللحج حقا، وللجهاد حقا، وجعل لذي الرحم حقا. ثم إن حقوق الله تتشعب منها الحقوق، فاحفظوا حقوقها.

الإجرام اليهودي الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علوه بالعرب. لكنه قال عنه: لتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وعد الصريح بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، و صباح الخير على كل أبناء شعبنا اليمني العزيز، وخصوصا من يستمعون إلينا عبر إذاعة أفاق FM 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. هذه الإذاعة التي نطل عليكم عبر أثيرها كل يوم من الثامنة والنصف وحتى العاشرة والنصف من عمر صمودنا اليمني العظيم الذي يتجلى في كل يوم ويبهر الأصدقاء أو الأعداء قبل الأصدقاء، ويعني من يوم لا يوم يثبت هذا الشعب العظيم أنه أجدر بمواجهة الأعداء سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. كل فترة من فترات يعني فتراتنا الصباحية نكون معكم ونتحدث حول موضوع من المواضيع، لكن قبل ذلك نقف معكم في فقراتنا المعتادة كنوز الهداية، والتي نختار لكم فيها من الأقوال المأثورة عن آل البيت عليهم السلام، صحة وعافية التي نركز فيها حول صحتنا، ولدينا أيضا في يوم الاثنين أو في كل يوم فقرة مختلفة سواء بيت العنكبوت، أيضا مختارات أدبية. فاصل قصير ومن ثم نكون وإياكم في أولى فقراتنا كنوز الهداية.

0: نبقى وإياكم مع أولى فقراتنا كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية.
0: يواصل الإمام السجاد دعاءه قائلا: إلهي، أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا بك، أشهد بذلك على نفسي، وأعترف بضعف قوتي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني، وتمم لي ما آتيتني، فأنا عبدك المسكين المستكين الضعيف الضرير الحقير المهين الفقير الخائف المستحي. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني، ولا آيسا من إجابتك لي، وإن أطأت عني في سراء كنت أو ضراء، أو شدة أو رخاء، أو عافية أو بلاء، أو بؤس أو نعماء، أو جدة أو لأوى، أو فقر أو غنى. اللهم صل على محمد وآله، واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي، حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا، ولا أحزن على ما منعتني فيها، وأشعر قلبي تقواك، واستعمل بدني فيما تقبله مني، واشتد بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي، حتى لا أحب شيئا من سخطك، ولا أسخط شيئا من رضاك.

0: صحة وعافية.
1: كيف تبدأ صباحك عادة يا عزيزي المستمع؟ كوب قهوة دافئ؟ ماذا لو قلنا لك أن هناك سراً صباحياً مجانياً يمنحك طاقة تفوق الكافيين بأضعاف ويزيد من مناعتك؟ اليوم سنتحدث عن عادة صباحية قد تبدو تحدياً ولكن فوائدها مذهلة. الاستحمام البارد في الصباح، فعندما يلامس الماء البارد جسدك في الصباح يتعرض الجسم لصدمة حرارية إيجابية خفيفة. هذه الصدمة تجبر الأوعية الدموية على الانقباض والانبساط، مما يضخ الدم بقوة نحو الأعضاء الحيوية. وحمايتها والحفاظ عليها أو على حرارتها، هذه العملية أشبه بجلسة تدريبية مكثفة للشرايين والأوردة، مما ينشط الدورة الدموية في كامل الجسد خلال ثوان معدودة. إنهاء استحمامك بالماء البارد يقدم لجسدك فوائد حية لا يستهان بها. أولاً، جرعة طاقة فورية، الصدمة حيث تدفع الصدمة في الدماغ لإفراز كميات هائلة من هرمون النورودالين الذي يرفع مستويات اليقظة والتركيز ويقضي على الخمول الصباحي تماماً. أيضاً تقوية جهاز المناعة، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تعرض الجسم المنتظم للماء البارد يزيد من معدل خلايا الدم البيضاء، وهي الخط الدفاعي الأول للجسم والدفاع عن الفيروسات ونزلات البرد. تحسين المزاج وتخفيف التوتر، حيث يحفز الماء البارد على إفراز هرمونات السعادة الإندروفين، مما يعطيك شعورا بالانتعاش. لست بحاجة لسكب الماء البارد بسرعة على رأسك فجأة، بل تدرج بذكاء. ابدأ بقاعدة 30 ثانية، استحم بوعاء مائي دافئ كمقدمة، وفي آخر نصف دقيقة حول المؤشر إلى الماء البارد تدريجيا. ابدأ بغسل الأطراف، يديك ومن ثم قدميك أولاً بالماء البارد لتجهيز جهازك العصبي، ثم ضعه على جسدك. ركز على أنفاسك عند نزول الماء البارد، خذ نفساً عميقاً بطيئاً لتستمتع بالانتعاش. وأخيراً، تذكر دائماً خلف كل خطوة نخرجها من منطقة راحتنا تكمن صحة وعافية.

0: مختارات أدبية.
1: ما بايوقف حربنا المستدامة كل الوسيطة إلا ثلاثها قرارات ينقر في ناقور يوم القيامة، ولا سقوط المملكة والإمارات أو عودة أيام الزمن بالسلامة. لا قبل ليلة بدأنا بالخيارات، كلمة لها موقفة شديدة الصرامة، نقضي على كل الهدن والحوارات ويسمع المبعوث شرطة اليمامة، فاشهد وقسى ما حمل من عبارات، بت الجرائم هم حبال الملامة وامسى معاهم حربنا حرب ثارات، لا وجه فيه إلا وجيه العدامة، ولا حوار لا حوار الحيارات، ماشي سواها بتعيد الكرامة وترد لها العزة الاعتبارات، دي ما اسمع منا هديلة الحمامة، اليوم ما يسمع دوي انفجارات يوصل فتاها لا تقوم المنامة ويشوف من فيها وميض الشرارات، كل المبانية ناطحات القمامة بعض التطاول يا سجل العقارات، لا ما هوت في القاع 70 قامة، ولا فلحنا من بلاد الحضارات، ولا فلحنا من بلاد الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: دون آخر، بل هو قدوة لكل ثائر حر في هذا العالم. هو قدوة لكل من يرفض الذل والخنوع والاستعمار. هو قدوة لكم أيها الأحرار الذين قلتم لا للظلم ولا للاستعمار ولا للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية والسعودية على يمن الإيمان والحكمة.
1: في 25 من شهر محرم، في 22 بعد 100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك المشهد العظيم. بعد أن دفن الإمام تم استخراج جثته الطاهرة من القبر وأرسل بها إلى الكوفة، ونصبت جثته مصلوبة بالكناسة، هو ونصر بن خزيمة وابن إسحاق رضي الله عنهم، مكشوفة عوراتهم. أبت عناية الله إلا أن تعلن للخلائق عظيم فضلهم وعلو مقامهم، فها هي العنكبوت تنسج خيوطها لتستر عورته كما نسجت من قبل لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتمتد الأيدي الأثيمة لتمزق تلك الخيوط مرة بعد مرة. ولكن ما أذهل الحراس أن لحم البطن بدأ يتدلى حتى غطى عورته الشريفة، وجعلت في كل ليلة تنبعث رائحة زكية طيبة لا يدري الناس مصدرها. ظلت جثة الإمام مصلوبة نحو 4 سنين حتى ذاع صيت كراماته، فأمر بإنزال الجثة ثم حرقت ونسفت في اليمن.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد بعد فقراتنا وبعد الوقفة الإعلانية. طبعا يعني في هذه الفترة ونحن نواجه العدو السعودي الأمريكي أو نستعد لمواجهته، يجب علينا أثناء الاستعداد أن نقوي أو نعزز جبهتنا الداخلية ونعزز الانتماء لهذا الوطن ولهذا الشعب. ومثلما الجبهة أو جبهة المواجهة بتبدأ بالتمويل وبالأسلحة، فالجبهة الداخلية في المجتمع تحتاج سلاح التكافل وسلاح التعاون والتعاضد. طبعا موضوعنا لليوم التكافل وتعزيزه في أو دوره في تعزيز الجبهة الداخلية. يعني لو ركزنا ولاحظنا كيف أن يعني التكافل والإنسان الذي بيسأل عن أهله أو حتى عن جيرانه أو عن أبناء حارته يعني بيكون محبوب لدى الجميع، بعكس الشخص الذي بيكون منعزل أو لحاله. التكافل الاجتماعي مش فقط أنه الناس يعني مثلا أنا أدفع أو أتبرع أو أنفق أو من الكلام الذي قد سمعنا أغلبنا، وربما يعني إذا الحين بيكون الكلام مستهلك وعادي. لا، التكافل الاجتماعي موضوع متشعب وكبير، يعني مش فقط للفقراء والمساكين إننا أدي زلط ويلا قد بينا أتكافل وأنفق. لا، التكافل الاجتماعي إنك تشوف في يعني على مستوى حتى أصحابك إيش الذي يحتاجوا تعاونهم في شيء معين، حصل معهم ظرف طارئ، شيء يعني قوي فوق التحمل، إنك أنت تساعدهم، توقف معاهم، تكون يعني على مقربة منهم، بحيث إنهم يعني الشيء الذي تقدر توفره سواء دعم مادي معنوي مالي، كل هذا الأشياء هي بتدخل في ضمن التكافل الاجتماعي. ورأينا يعني هذه الفترة كيف أن الإنسان يعني لما يكون قريب من الناس والناس يشعروا بوديته ويعني لينه يعني لين جانبه بيتقربوا منه. يعني لما الآن نتكلم بعيدا عن الناس الذي ما يقطعش فيهم المعروف مثل ما بيقولوا أو يعني ما بيعترفوش بالجمايل، لكن عندما أنت يعني تخدم شخص فيقول لك أنا مستحيل يعني يعني أخون الإنسان هذا أو أفكر في ضرره. يعني هذا على المستوى الاجتماعي البسيط في الداخل. يعني لو جينا قسنا على المستوى الخارجي، لو كان الشعب كله يد واحدة وبيتكافل وبيتراحم فمستحيل ان احنا يعني نلقى الخونة والعملاء بهذه الكثرة. لكن عندما كل واحد يقول لك نفسي يا نفسي، فالجبهة الداخلية بتفكك وبنلقى نفسنا في عواقب وخيمة ويعني أشياء لا يحمد عقباها للأسف.

وطبعا من مظاهر التكافل الاجتماعي المبادرات المجتمعية. يعني لما نشوف في الحارات المبادرات يعني الذي بتحصل مشكورة، يعني انه لو حد مثلا احتاج حاجة، لو حد معه ظرف طارئ، عرس، موت، كل هذه الأشياء المبادرات الذي في الحارات بتجتمع، وكل واحد في الحارة ينفق بالقدر الذي يستطيع، و يعني يغطوا مصاريف الظرف اللي حصل مع جارهم أو مع زميلهم. يعني مظاهر المبادرات المجتمعية إن يعني الناس الميسورين يبدأوا يعني مثلا يسووا مشاريع في الحارات وما شابه ذلك. يعني المظاهر للتكافل الاجتماعي كثيرة ومتشعبة، فالواجب على المجتمع بشكل عام إنه يعني يلتفت لهذا الشيء. مثلا الآن يعني لما نتذكر بدايات العدوان، نبصر إنه يعني التكافل الاجتماعي كان بشكل كبير، يعني واحد يساعد الثاني، المبادرات المجتمعية كثرت، الحارات يعني كان الشغل فيها مثل خلايا النحل. بينما مجرد ما خف العدوان شوية خفت يعني المبادرات هذا وخف التكافل الاجتماعي في نفوس الناس. لكن احنا لو نجي نفكر انه الحصار الاقتصادي ما زال قائم علينا، مش فقط يعني احنا الان بعيدين عن مثلا القصف، مع ان العدو لا يؤمن جانبه، لكن الحمد لله انه ما بش الحرب الذي هو القصف الناري والطواير وكل هذا الاشياء، لكن الحصار الاقتصادي ما زال قائم، المعاناة ما زال

قليل فإن الحرمان أقل منه. يعني أنت لما يكون معك يعني حتى على مستوى يعني مصروفك فقط وقسمته بينك وبين أخوك الفقير أو أخوك المحتاج، فيعني بتلاحظ الفرق العظيم إن أول شيء في نفسيتك أنت وراحتك النفسية، وثانيا المصروف يعني بيتبارك ويكفي. بينما لو أنت بخلت وابتعدت عن الإنفاق بحجة أنه ما بش معي الله أكلني عدنا شدي لهم، يعني هكذا بتكون حرمت نفسك الراحة وحرمت غيرك يعني العطاء وقللت من مصروفك، يعني من بركة مصروفك. يعني إحنا يعني لما نجي نشوف أنه ليش الله قال للفقراء المهاجرين، يعني معقول كانوا فقراء وهم يعني تجار وكان معاهم، يعني ما قالش ما تكلمش إنه الذي أنفقوا عليهم كانوا أغنياء، إنه كان معاهم أشياء يقدروا إنهم يغطوا حاجاتهم وحاجات المهاجرين نفسهم، لا كانوا أشخاص ربما يعني أقل منهم، أقل من المهاجرين نفسهم، لأنه يعني التجارة الأغلب كان اليهود بيمسكوها في المدينة، لكن المسلمين أو الأوس والخزرج قبل أن يكونوا مسلمين كان يعني دخلهم والأشياء الذي معهم أشياء قليلة، لكن مع ذلك آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وتقاسموا كل شيء، ورأينا يعني حجم التماسك الذي كان في المجتمع الإسلامي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. يعني طبعا احنا الآن لو نركز ولو احنا يعني بنقرأ القرآن الكريم بنلاحظ يعني آيات عظيمة، يعني دليل على أهمية التكافل الاجتماعي وخصوصا الإنفاق في سبيل الله والإحسان. يعني إحنا الآن لما كثير من الناس لما بيقولوا الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما هي التهلكة؟ يعني هل إنه يعني الآية فقط جت هكذا مقطوعة ما بش قبلها شيء؟ الآية كان قبلها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني الإنفاق هو الذي يقي المرء مصارع السوء، يقي المرء التهلكة. يعني لما الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال الصدقات تقي مصارع السوء، يعني داووا مرضاكم بالصدقات. بينما الآن يعني كيف المرضى بنلاحظ انه يعني يقول لك صرت شليت عند مدري من وكل الدكاترة وما تشافاش، بينما انت لو فكرت انه بدل الظلم

هذا الطائلة والأموال الكثيرة الذي بتنفقها علشان يعني يشفى لك غالي أو أنت حتى تتشافى. أنت لو خرجت نصها بنية صافية إنه إن الله سبحانه وتعالى يشفيني، الله قادر على أنه يعني يشافيك في ثواني، يعني ودلائل يعني عظمة الصدقة كثيرة. يعني نلاحظ أنه الإنسان لما يتصدق يعني نفسيته بترتاح يعني بشكل كبير. يعني لما الإنسان فطريا لما يشوف شخص فارح، وخصوصا إذا كانت الفرحة هو الذي أهداها له، يعني خلاص نفسيته بتتغير ويحس براحة عجيبة. يعني بينما لو يعني خيرت ناس هذا الفترة يعني بيحسوا بالاكتئابات والتوحدات والإحباطات وكل ما شابه، يعني بيصيروا عند الطبيب النفسي ويصرفوها يعني أشياء. بينما لو حسينا يعني لو صرفنا ربع المبلغ اللي بيصرفوه مثلا هنحس بالراحة النفسية. يعني أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا لمن ننفق، يعني الصدقات مش لأي شخص إن إحنا نبصره مثلا ولا لا، الصدقات لأشخاص محددين ومعينين. يعني الله قال يعني للفقراء الذين يعني بمعنى الآية الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. يعني بيوت من شدة يعني جوعهم أحيانا بيناموا من دون أي وجبة، وأحيانا معهم وجبة واحدة، وأحيانا ما بالشيء، وهكذا. يعني ليش إحنا ما نكون قريبين من الناس جميعا للدرجة الذي تخلي يعني تخلينا نعرف من هو الشخص المحتاج في الحقيقة ومن هو الشخص الذي بيدعي الحاجة، أو مثل ما بنقول يعني في لهجتنا اليمنية بيتهلك. فالقرب من الناس واستشعار معاناة الناس، ويعني الإنسان الذي بيكون يعني أشد قربا من الناس وإنسان اجتماعي يعرفها الطالع والنازل، فيفهم من هو الشخص الذي فعلا محتاج ومن هو الشخص الذي يعني موجود معه بينما بيتكلم إنه محتاج. فيعني من أهم يعني الأشياء الذي نحن نلتزم بها قبل أن نلتزم بالإنفاق وبالتكافل الاجتماعي إن نحن نكون على مقربة كافية من الناس، متواضعين. نحن يعني مش نحن مثلا إذا الله سبحانه وتعالى فتح علينا ومن علينا ما نقولش انه والله انا ما صرش مثلا هذا البقعة او مشيش اجلس مع الناس لانه يعني مستوايا اعظم ولا انا اكثر منهم باشياء ولا كل هذا الاشياء الذي يعني احنا بنفكر فيها هو الله سبحانه وتعالى الذي اعطانا اياها، بينما هم يعني ما نقدرش نقول حرمهم، يعني منعها عنهم وأعطاهم أشياء أخرى قد ربما تكون أفضل. فيعني إحنا لو نشتي نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمائه ننفق ونتقرب من الناس البسطاء ومن الناس المحتاجين.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكرم، وطبعا نذكر المستمعين أننا سنستقبل مكالماتهم على رقم التواصل 7228-88-088. وطبعا نذكرهم بموضوعنا لليوم حول التكافل الاجتماعي وأهميته ودوره في تعزيز الجبهة الداخلية التي نحن نعمل اليوم على تقويتها و يعني مؤازرتها وشدتها. يعني احنا لما بنشوف النفير العظيم الذي بيحدث من القبائل والاستعداد الوافر للجيش وللقوات المسلحة ولكل أبناء الشعب اليمني، يعني إحنا ما نقدرش إن إحنا نقاتل أو إن إحنا نواجه العدو وإحنا بجبهة متفككة وكل واحد يعني ما يعرف شيء إلا نفسه. وهذا الكلام كله الذي يعني ربما بهناس بيعيشوا، لا، إحنا لما بنشوف التعاضد بين القبائل والجيش فواجب علينا أن إحنا نتعاضد ونتعاون فيما بيننا، لأن الشعب اليمني الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال يعني نحن أرق قلوبا وألين أفئدة. ومن مظاهر الرقة في يعني رقة القلب ولين الفؤاد إنك تتفقد أخوك وتسأل عن جارك وتوقف مع المحتاج منهم وما تتركش الذي احتاجك في وقت شدته وعسره. وحتى وإن يعني مثلا الآن كثير يعني يسمعونا ويقولوا يعني أنا إذا وقفت معاهم وقت شدتهم فما بي يعني ما بيوقفوش معي وقت الشدة. يعني إذا يعني مثل ما الله سخرك لهم هيسخر لك أشخاص آخرين يوقفوا معك، يعني مش بالشرط هم، يعني قد ربما أحيانا الشخص الذي وقفت معه ما تكونش عنده إمكانيات متوفرة يوقف معك هو نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى بيسخر لك من هو الذي يوقف معك بديل عن الشخص هذا. لكن عندما أنت تخلي يعني تبصر الناس محتاجين وأنت أصلا بنفسك ما تتدخل، شي الله أنا يكفي نفسي أنا معي عيال، طيب يعني إذا معك عيال فكر عيال جارك عيالك، يعني أنت عترضى تخلي عيالك يرقدوا جاوعي؟ والله لا، تصير تدي لهم حتى روتي سلف، مثل ما عتفعل لعيالك في وقت الحاجة افعل لعيال جارك وقت حاجته. وهذا الفترة بالذات فترة تحتاج مننا العودة الحقيقية إلى الله وإلى أنفسنا وإلى مجتمعنا. ما بش ولا أي دولة من دول العالم هتوقف معانا ويعني هتكون معانا وتكلمنا إذا مثلا صار شيء، إلا إذا يعني إحنا بيننا وبين أنفسنا تكافلنا وكل إنسان شاف أيش الذي يحتاجه أخوه وسأل عن أخوه ووقف مع أخوه وقت الشدة والعسر.

0: حياكم الله من جديد. وطبعا يعني لو رأينا يعني فتشنا في قصص أهل البيت عليهم السلام سنجد أنهم خير من جسدوا لنا معنى التكافل الاجتماعي يعني ومعنى التصدق والصدقات بأبهى صورها. يعني بداية من عند الإمام علي عليه السلام وأهله السيدة الزهراء والحسنين عليهم السلام عندما نذروا ثلاثة أيام صيام لله سبحانه وتعالى على نية شفاء الإمامين الحسنين. يعني جاء إليهم المرة الأولى أسير أو مسكين، والمرة الثانية اليوم الثاني يتيم، والمرة الثانية أسير. يعني والثلاثة الأيام كانوا يعطونهم الشعير الذي معاهم وما يفطرون لا بالماء. هذا العظمة إنه يعني كيف إنه إحنا ذا الحين لو ما معانا إلا ثلاث أربع وجبات وإحنا صايمين أقول يو ما معانا إلا قليلة، إحنا نشتي ناكل خلي لنا وبعدين يعني لو ما نفعل يوم ثاني هنرجع ندي للمساكين الذي ما بش معهم. يعني لما يكون مع الإمام علي عليه السلام وأهل بيته خبزه واحدة خبزه وما بالله هي الوجبة ويدوها ويفطروا بالماء ثلاثة أيام متتالية، يعني هذا العظمة والإيثار ما بيكونش الأشخاص عاديين، بيكون لأشخاص مصطفين ومختارين من الله سبحانه وتعالى. ليش أنت ما تطهر قلبك من البخل والحرص وتكون ربع يعني تتصرف ربع التصرف اللي تصرفها الإمام علي. أيضا يعني من الأشياء التي واجبة علينا أن احنا يعني المنفقين بعد ما ينفقوا ما يجلسوش يقولوا والله هذا كان ميت جوع ولا كان يشتي حاجة وأنا الذي اديت له، أنا يعني أنا اديت له. أنا طيب يعني إذا أنت اديت له الله هو الذي سخرك تدي له، يعني إيش الشيء الذي أنت اللي فعلته؟ معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معكم الأخ المجاهد من محافظة مناخة.
0: أهلا وسهلا.
1: قريتم الرسالة؟
0: أي رسالة؟
1: أرسلناها قبل شوية عن تجسيد أهل البيت والإمام زيد، شهادة الإمام زيد في ذكرى عظيمة و قدر الحصار من
0: قدر يعني قد اتصلت. يلا سمعنا الرسالة هذا، تفضل. وطي صوت الراديو.
1: يلا يلا
0: يلا تفضل. يا أخ
1: معك أنا كنت أسأل هذا.
0: يلا
1: هذه من الأخ المجاهد أبو صقر وعاد مناخة وأبو فاضل مرحب. أنت إذا لم تبذل نفسك ومالك في مواجهة هؤلاء الأعداء فهم سيسخرونك أنت لتبذل نفسك ومالك في سبيلهم في سبيلهم فعلا، وهم متجهون هذا عندهم سياسة ثابتة أن يضرب المسلم بالمسلم، عندهم هذه السياسة أن يضرب المسلم بالمسلم، إذا لم تتحرك فسيجندونك لتضرب من؟ تضرب آخرين مسلمين خدمة لأمريكا وإسرائيل. مثل ما جندوا في السابق عشرات الآلاف من المسلمين من أجل تحقيق مطامعهم ومن أجل الدفاع عن مصالحهم. أيام الاستعمار الأولى كان هناك مسلمون يجاهدون تحت راية بريطانيا تحت راية الإيطاليين والفرنسيين، وقتل بين هذه الدول المستعمرة وجود من المسلمين، معظم وجودهم كانوا هم المسلمين. كل بلدان أفريقية وبلدان المستعمرة يجب أن نواجه اليهود. المعركة ليست خيارا سياسيا بل واجبا إيمانيا وقرآنيا. كل لحظة صمت هي خدمة للعدو لا يعرف اللغة، لا يعرف إلا لغة القوة، فهل نرضى لأنفسنا الصمت؟ لكن في صفة القرآن صفة المواجهة والبذل والعطاء. وتحياتي لطاقم الإذاعة ولكل من ساهم في هذه القناة، وشكرا لكم.
0: شكرا كثيرا لكم. في أمان الله. في أمان الله.
2: صدورهم من آفة الأنانية والحسد والعقد وغير ذلك. ثم أيضا المزية الرابعة، وهي ذات أهمية كبيرة جدا، وتعتبر في موقعها في الأخلاق والقيم ذات مستوى متقدم وعال وراق جدا، قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يحملون روحية العطاء والإحسان والتقدمة إلى درجة الإيثار على النفس حتى مع الظروف الصعبة ومع الفقر والحاجة، فهم يحملون هذه الروحية الممتازة العظيمة جدا، وهي مؤهل كبير جدا للنهوض بالمسؤولية. لما يكون من يتجهون في إطار المشروع الإلهي بهذه النفسية، بهذه الروحية، روحية العطاء، البذل، التقدمة، يقدمون الجهد، يقدمون المال، لا يبخلون بشيء، وهم سليمون من الحساسيات والعقد والأنانيات التي تسبب الفرقة وتثير الخلاف والنزاع والشقاق والأطماع والتغالب على الأطماع. هذه ميزة تدل على سلامة صدورهم.
0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ولدينا هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: من معنا؟
3: فاطمة.
0: أهلا يا فاطمة، كيف الحال؟
3: الحمد لله.
0: تفضلي يا فاطمة. سمعتي ما
3: هذا الموضوع؟ على
0: موضوعنا اليوم عن التكافل الاجتماعي.
3: التكافل الاجتماعي يجب على يعني الشعب اليمني بأكمله.
0: كم عمرش يا فاطمة؟
3: ها؟
0: كم عمرش؟
3: 25.
0: طيب وطي صوت الراديو يا فاطمة.
3: طيب.
0: طيب تفضلي. فاطمة؟
3: الاجتماع يعني واجب على الكبير والصغير. على ما
0: طيب انقطع الاتصال يا فاطمة، شكرا كثيرا ليش. وإذا حابة تعيدي المشاركة معنا ومعش مشاركة، عيدي الاتصال، والمستمعين كلهم يتواصلوا على رقم التواصل 7288-0888. وكما تكلمنا أنه من واجبات الإنفاق عدم الرياء، يعني مثل ما قلنا أنه مش كل ما تشوف الإنسان الذي تكافلت معه أو أنفقت له أو وقفت معه أنه لولاك ما وقع له ولا يعني لا، القضية قضية أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرك له وخلاك تعطيه مما أعطاك الله، مش أنه أنت الذي كان لك فضل عليه. معنا اتصال آخر. ألو، ألو، ألو، ألو، ألو،
4: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله سعد الله صباحكم بكل خير، وصباحكم صباح الخير والبركة.
0: صباح الخير والعافية، أهلا وسهلا.
4: أهلا فيكم، أعطيكم صباح العافية. معنا بروحتكم برنامج كلام جميل لبعض أعطاق، والتخصص في هذا التكافل العظيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إحنا نبغى ناس يعطون عطاء لا يخشون الفقر. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالمتاجرة الحقيقية مع الله عز وجل هي في مساعدة الآخرين، والإنفاق إنفاق في وجه سبيل الله، وإعطاء الناس ومساعدتهم في قضاء حاجات الناس، والرحمة قريمة جدا. لأن الله يحب المحسن، وهذا المحسن يقوم بالإعطاء والمساعدات ويتفقد حاجات الناس بدون رياء وبدون منة. أن يمن الإنسان على هذا العطاء، لأنك راح تمحق عملك في هذا المن. أنا أعطيت فلان، ساعدت فلان، ونتمنى في هذا التكافل، أن هذا التكافل في أبناء جلدتنا الراحمون يرحمهم الرحمن، بنكون إحنا معروفين شعب الإيمان وشعب الحكمة، تغذت جذورنا من بذور إيمانية. فالمساعدة، مساعدة الآخرين عمل عظيم، أحسنكم عند الله، أنفعكم للناس. فمنفعة الناس في فاضلة شيء عظيم، هذا لمن يريد أن يعمل لآخرته، لأن هذه الأعمال تنفعك في حين رحيلك ودخولك إلى القبر، فلا تنفعك إلا الأعمال الصالحة
0: فعلا.
4: نعم، ألف تحية لكم، ونسأل الله العظيم أن يجمع قلوب المسلمين على قلب واحد، ويجعلنا متكافلين دائما بالأخوة والإحسان والرحمة. ونحن في هذا الحصار، حصار شديد على الشعب اليمني، والشعب اليمني الآن بدأ يصيح من جميع الجهات، ما في كهرباء، ما في أكل، ما في، وصارت حالات تسول، وصارت حالات. لكن والله لو كانت الزكاة والمساعدات الناس تمشي بشكل صحيح بما يرضي الله عز وجل، لكان ما نرى أي معاناة موجودة
0: فعلا.
4: لكن الحب المال وحب النفس في نزغ الشيطان لك، احنا كيف نعرف يا اختي الكريمة لما ينزغك الشيطان نعرف النزغ هذا هو صالح او سيء؟ عندما يقول لك لا تعطي، هذا نصاب، هذا كذاب، لا تتكافل مع احد، وما لك دخل، خلي البلد تحترق، هذا نزغ شيطاني. لكن العمل الصالح لما تعطي عطاء لوجه الله، وتساعد الناس لوجه الله، وتحب وطنك لوجه الله، انتشار العملاء والمرتزقة في بلدنا الكريم ما بعيش فبدا حب النفس وتدمير الوطن
0: فعلا.
4: نعم، يبغوا يأكلوا، يبغوا يشربوا، يبغوا يودوا عيالهم من الخارج، لكن الشعب اليمني مع احترام يقول لك بحريقة، خليه يولي.
0: الله المستعان.
4: نعم، احنا لا ندخل بأنفسنا، فهذه أثرت علينا قليلا في وضعنا الجبهة الداخلية، لكن وإن يصرك الله فلا غالب لكم، النصر من الله
0: بإذن الله. شكرا الله كثيرا يا
4: حياكم الله، شكرا لكم أنتم، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. إذا
0: شكرا، في أمان الله.
5: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الله. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وطبعا نذكركم برقم التواصل 7288-0808. معنا اتصال وطو صوت الراديو. أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معنا؟
1: بثينة العبد.
0: بثينة؟
1: أيوة.
0: وطي صوت الراديو.
1: وطي.
0: يلا تفضلي.
1: نعم.
0: يلا يلا يا بثينة سمعينا مشاركتك. بثينة نتمنى من المستمعين لما يكونوا يشاركوا معنا أول شيء وطوا صوت الراديو قبل ما يتصلوا ويركزوا معي علشان يقدروا يسمعوا، لأنه خصوصا في محافظات حجة والحديدة يعني من التردد 98.5 البث بيجي متأخر، يعني أنا الآن أقول لها من التلفون وطي صوت الراديو يوصلها الكلمة بعد دقيقة من الراديو وطي صوت الراديو وقدي في نص المشاركة، فأتمنى أنهم يركزوا يغلقوا صوت الراديو قبل ما يتصلوا. معنا اتصال. عاد احنا تكلمنا قبل شوية.
2: حيا حيا.
0: أهلا يا خالة. أهلا حيا بكم.
2: كيف أنت يا أمي؟
0: حيا بكم.
2: حياش الله يا قلبي.
0: الله يحييكم ويبقيكم، تفضلوا.
2: طب ما سمعتش عم بتقولي ما بالله يغلق بالراديه لان الصوت صح بيتردد.
0: ايوه الصوت بيتردد وخصوصا في التردد 98.5 بيتاخر قوي يعني العدد.
2: صح. صح.
0: تفضلوا.
2: ايوه على جنب على الخاي.
0: ايوه على التكافل الاجتماعي.
2: التكافل الاجتماعي والله ما احلى مني يا من لما نتكافل كلنا، ولا جاري بسر جاري ولا اجيب مسكين يبسر ولا اجيب من اللي في الشوارع قليك المعاقي ضروري يبسرهم يا بنتي.
0: اكيد صح. اكيد
2: التكافل محلا ببيناتنا البيت،
0: يعني لما نبصر زمان كيف كان، يعني كيف كانوا الآباء والأجداد، ما كانت يا الأم تفعل أكله وما تديش لجارتها يا عيبة.
2: صح والله ما كنا نفعل أي حاجة، جايك تدعينا ولا نزبر هي تزبر وإحنا نزبر وناكل جمعة
0: والله. وذا الحين قد يعني بما أن
2: قدوا مع الوضع يا بنتي، أنا داري وكل قدوا مع الوضع، الوضع عاد اشتابر لما كل واحد الله بيكافح جهاله وبيت. صح
0: أكيد، لكن يعني الإحساس بالآخرين واجب علينا.
2: صح لما مثلا أنا عاد أجي أكل والله لو أكسب اللقمة من فمي أكسب اللقمة ولا الخبز من فمي خبز أدي لجارتي ما بش معها أي حاجة فعل ما بش معها جارتي أدي لها ولا شيء مسكن جاء طلب ولا شيء أينور قلبش على موضع البطة رحيل.
0: الله يدي لكم العافية.
2: أنت عرفتيناي.
0: أيوة الخالة فطو.
2: أيوة نافتالش أينور قلبش وصحلش كل عمل.
0: الله يدي لكم العافية
2: ونجازيش كل خير وجعلتش في كل خطوة أبحث عن يام
0: يا رب يا الله.
2: بدون ما ننسوا سان.
0: أيوة
2: ولا وأسماء سلموا على أسماء وحق القرآن ابني هلال والله ما بين الدرس كم مع حق القرآن مني بين حاول له ومشبع يا
0: الله يحفظكم وإن شاء الله يوصل سلامكم.
2: أي وبتول وبتول ورجاء كلكن أقول ليش البنات الغالية والرجال أوضاد.
0: الله يدي لكم العافية.
2: الله معكم
0: في أمان الله. طبعا يعني يعني من مظاهر الإنفاق الذي تحلى بها آل البيت عليهم السلام، يعني إنفاق الإمام السجاد كيف أنه كان ينفق لما يعني ما حد عرف أنه هو الذي كان ينفق إلا بعد شهادته بعد ما انقطع الخير عن الفقراء. معنا اتصال لكن نطوي صوت الراديو لو سمحتوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: معكم أبو مالك.
0: يا أبو مالك وطي صوت الراديو
3: واطي للنهاية.
0: السبيكر مفتوح.
3: ماشي.
0: طيب تفضلوا.
3: التكافل والتراحم هو الصحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وعلى آله
3: ضروري نتكافل ونتراحم ونعجل الله يطرح الخير والبركة ويجي مدر ويجي كل شيء.
0: أكيد.
3: وبسمها كان الرسول ضده عندما قال له عطبق الأخشبين عليهم قال له عسى الله أن يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله.
0: شكرا كثيرا.
3: يلا مع السلامة.
0: في أمان.

0: اتصال آخر. ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: من معنا؟
1: فاطمة.
0: أهلا يا فاطمة. فاطمة
1: ها
0: تفضلي.
1: على ما قال الأخ الأول المتصل أن كلامه صح، علينا الاحترام يعني بيننا البين
0: وحب الآخرين
1: وحب الآخرين
0: والإنفاق لهم، والإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: أيوة.
0: ومن حابة تحيي؟
1: وهمي الإذاعة. وهمي.
0: أيوة.
1: وطلب زامل.
0: ما هو الزامل؟
1: الجديد عيش اللي.
0: شكرا.
1: واسمع متى المولد؟
0: عاد باقي شهرين للمولد، شهر ونص.
1: تاريخ كم؟
0: 12 ربيع أول.
1: شكرا.
0: يلا شكرا.

0: معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام يا مرا.
1: السلام عليكم.
0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: من معنا؟
1: شهيدة من لهجة طب غيلان.
0: اهلا يا اخت الشهيدة، تفضلي.
1: التكافل الاجتماعي اصبح جملة لا محل لها من الواقع، والسبب أن معظم القلوب أصبحت معتلة بداء الغرور والكبر. من أحسن إليه وأحسن إليه، أحسنوا فإن في الإحسان ما يطيب له الفؤاد. تباحثوا فيما بينكم ولا تجعلوا من حب النفس والذات منهجا ينسى به من حولك. هنالك أناس متعاطفة تدعو الله في الخفاء بقلوب نظيفة وجلة، فلم يرزق الله من خيره إلا لتكون ممن يقرض الله قرضا حسنا، فما قدمته اليوم سيعود لك غدا. لا تكن كالذين أعمت بصائرهم. أحسنوا يا أهل الإحسان، فاليوم دنيا وغدا آخرة. جملوا صحائفكم، فسن حياتكم سيعرض عليكم غدا. أكان خيرا تسعدون به وتنطلقون إلى أرائك النعيم، أو تتحسرون ونادى عليكم من أسفل الجحيم. جعلنا الله وإياكم ممن يحسنون ويثبتون في دينهم ودنياهم. تحياتي لقائد الثورة، من يوصي دائما بالإحسان في ذات البين، حفظه الله من كل مكروه وشر، وأطال الله في عمره ونصرنا على أعدائنا، إنه السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: التحية لك يا أخت الشهيد، ومشاركة رائعة.
1: تسلمي يا بطل.
0: أكيد قد عرفتش. حيا بش يا أشواق، نورتينا. شكرا، في أمان الله.
1: نورش، في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟ اهلا وسهلا اخت شهيد.
1: الو
0: الو الو الو، ما الصوت؟ طيب انقطع الاتصال. نتمنى منك انك تعودي الاتصال على رقم التواصل 7228-88-08. معنا هذا الاتصال. الو، احنا متفقين ان صوت الراديو يتوطى يا اخ لو سمحت.
2: الو،
0: يلا وطيت الصوت.
2: نعم،
0: تفضلوا، من معنا؟
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا،
0: تفضلوا.
2: معكم وليد الوصابي.
0: اهلا يا وليد.
2: يا مرحبا، حياكم الله، كيف انتم؟
0: الحمد لله، تفضلوا.
2: طبعا بالنسبه للتكافل الاجتماعي هو اعظم سمات الموده والاخاء الذي يجعل المؤمنين قدوه فيما بعضهم البعض. وأيضا التلاحم الذي يجعل الإنسان نموذج عظيم يحتذى به المجتمع، فلا بد أن يكون الإنسان متراحم فيما بعضهم البعض كي يجعل المودة تسكن هذا الإخاء وهذا التراحم. حتى يعني هناك أيضا يكون هناك ضعفاء يعني تجعلهم غيرتهم يعني أشد وأمكى من هذا البعث، يعني بعضهم ما يظهروا أنهم محتاجين لهذا الشيء، ولكن التفقد ولا تفقد الأحوال طبعا المجتمع أن يكون يود في المودة والتراحم الذي يعني هو عظيم جدا للمجتمع متجسد بالإخاء والتراحم.
0: شكرا كثيرا،
2: تحياتي للجميع، مع الله،
0: في أمان الله.

0: حطي صوت الراديو. طيب من معنا؟
1: أبو حرب.
0: وطي صوت السبيكر. طيب تفضل يا أبو حرب. تفضل. يعني لما أنتوا توطوا صوت الراديو، ولا يعني قصدي ترفعوا صوت الراديو ولا السبيكر، أنتوا والكل بتتشوشوا معي وبتشوشوا المستمعين، ويعني بنستفيد من المشاركات اللي بتكون واضحة، والراديو عندها موطية أكثر من المشاركات الذي بتربشنا مع الراديو. فإن شاء الله أن المستمعين من الآن يكونوا يوطوا صوت الراديو ويسمعونا من التلفون، علشان نقدر نسمعهم بشكل واضح.

0: ألو،
1: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
0: بثينة العبسي.
1: بثينة العبسي،
0: أيوة.
1: أهلا وسهلا يا بثينة، الآن الصوت واضح.
0: التكاثر الاجتماعي بيننا البين، أن التكاثر الاجتماعي الإنفاق، فالإنفاق ليس فقط بالفلوس، يمكن حتى بالمساعدة والابتسامة لجارنا، يجعل التكاثر ما بيننا البين، حتى ولو ما بحجنا، ليس التكاثر فقط عند الحرب، ونحط بجارنا بوقت الشدة فقط، إنما نجعل التكاثر.
1: الصوت بدأ يقطع.
0: ونجعل التكاثر يستمر مدى الحياة ونساعد تاجنا جزيزارنا نشاركهم أحزانهم وأسراحهم وقلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: شكرا كثيرا يا أخت الشهيد يا بثينة. شكرا يا بثينة، شكرا، في أمان الله. نذكر برقم التواصل 7228-88-088 حول موضوع التكافل الاجتماعي وأهميته في تعزيز الجبهة الداخلية وتكافل القلوب وتجارب القلوب. يعني عندما نرى كيف أن يعني المجتمع الذي فيها الإنفاق مش فقط يعني على مستوى الزلط أو على مستوى أنك تدي لشخص يعني مال فقط، حتى على مستوى أنك توفر له العمل، تدعمه في فتح مشروع علشان يعيل نفسه ويبتعد عن البطالة. بنلاحظ أن المجتمعات الذي فيها تكافل هذا من هذا النوع هم المجتمعات الأقل بطالة. يعني الجرائم فيها بشكل خفيف، يعني الرجال يعني كلهم أو الأغلب يعملون، ما بش الفراغ الذي يخلي الإنسان يفكر إما في الإجرام أو في العمالة أو خيانة الوطن. معنا اتصال. ألو،
2: أهلا، حياكم الله.
1: من معنا؟
2: معكم علي هادي الهجن.
1: أهلا يا علي هادي، تفضل.
2: حياكم الله،
1: تفضل.
2: أيوة، الموضوع
1: عن التكافل الاجتماعي.
2: أيوة، التكاتف والتلاحم الاجتماعي هو الأساس في المجتمعات. نعم،
1: ما عاد في نفسك يا علي.
2: والله عافيتك وسلامتك.
1: شكرا، في أمان الله.

إذن مستمعينا الأكارم، بذلك نكون وصلنا وإياكم إلى منتهى حلقتنا لليوم. بإذن الله يعني من اليوم وصاعدا نبدأ يعني نتكافل، و يعني قبل أن ننصح الناس نحاسب أنفسنا ونبدأ بالالتزام و يعني تطبيق الإنفاق على حياتنا سواء الأسرية أو المجتمعية. كل التحايا لكل من شارك معنا سواء بالاتصالات أو بالرسائل التي لم نقرأها، وكل التحايا للمستمعين إلينا بصمت. تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة سوسن مجاهد والبتول خالد. إلى الملتقى في الاثنين القادم، دمتم في أمان الله.

0: كنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: ما سرني بجرعة غيظ أتجرعها وأصبر عليها حمر النعم. لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. خرجنا غضبا لله ودينه. الإمام زيد عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى كل الأحرار الأباه، إلى كل الثوار والواقفين ضد كل قوى الظلم والاستكبار،

لنذهب صوب العمق، عمق ثورتكم مع أصول حركتكم وانتفاضتكم، مع ذكريات لكم قبل أكثر من 1300 سنة.

نقف وإياكم معها لنقرأ صفحات مشرقة من مذكرات السائرين الأحرار، نعيش معا في واحة شعرية إنشادية، نتفيأ ظلالها ونتنسم عبقها، ومع الإمام زيد إمام السائرين.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبات، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة.
9: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا، وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

والإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقطع عليه خلوته، فقد انقطع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لاختطفت روحك. فيقول هشام: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا. أمير المؤمنين أو من يسمى بأمير المؤمنين يسب في مجلسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحرك ساكنا بل وينهر من يستنكر.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد بن علي عليهما السلام. حق الأمر وحق الله في الأخ أن تنصحه وأن تبذل له معروفك إذا كان محتاجا وكنت ذا مال، فقد عظم الله شأن الأخ في الله عز وجل، فأخوك في الله هو شقيقك في دينك ومعينك في طاعة الله عز وجل.
1: قال الإمام زيد يوما لهشام من يلقب بأمير المؤمنين في أيامه في مجلسه الذي استدعاه إليه: اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة: ومثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فقال الإمام زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.

0: وكان من أبنائه.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونعرف العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: زيدنا زيد الإباء، زيدنا زيد الإباء، شعلة من كربلاء، زيدنا بركان عزم وهو زلزال الإباء، زيدنا إن قلت زيد هزني فخر النداء، زيدنا فكر أصيل أحمدي الانتماء، فيه للأحرار خط كامل في الاستواء، طاهر الطغيان زيد في ميادين الفداء، زيدنا نجم المعالي أي نجم للسماء، وارث الأنوار زيد من مصابيح الكساء، وارث القرآن زيد عن ختام الأنبياء، وهو للذكر حليف وهو خير القرناء.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن ينبغي أن نعي ماذا يراد من هذه المناسبات وما نستفيد منها. هل مجرد أن نستمع الخطباء والأناشيد والزوامل ثم نتفرغ كما أتينا؟ لا، إنما المراد منها أن نستوحي من أولئك العظماء مساعيهم وفضلهم، وأن نجعلها خطا يوصلنا إلى الغاية التي سعوا إليها، وأن نحذو في ذلك حذوهم، أن نقرأ وأن نتعلم من كل فن من هذه العلوم، وفي مقدمتها العلوم الشرعية، علم القرآن والسنة، علم أهل البيت عليهم السلام، من أجل أن نطبق ما فيه من الأحكام الشرعية، وأن نقيم ما فيه من الحدود. وإلا فماذا نصنع بدولة نقيمها إذا لم يكن ثمرتها

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: مجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعف رب الحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.
12: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل فاقية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد،
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الطعام وحق الله في الطعام أن يسمي إذا ابتدأ وأن يحمده إذا انتهى، وشبع مليا مكسلة عن العبادة، مضرة للجسد، ولا خير في العبد حينئذ.

0: نقول لقادة العدو ومجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضا متحررين من طغيانه، من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساسا هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسما إما جغرافيا أو شعبيا عاما، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله. يا الله.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

0: مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس بهذا الجانب.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي

0: الفقير إلى
1: إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
2: يجب أن أذهب الآن، فلقد نوديت.
3: الناقة عند الباب هيئت للسفر. سأنتظر.

0: أي الأماكن هذا؟
1: قبيلة جورهم. أمسافر أنت أم من الرحل؟
0: أنا مسافر.
1: أمي، جاءنا ضيف.

0: اسمعي، إنه ابنك.
1: إسماعيل بني، لقد أصبح رجلا.
0: قبيلة جرهم تفخر بورودك عليها.
1: كيف كان الجرهميون معك ومع إسماعيل؟
0: لم أعرف قبيلة خيرا من قبيلة جرهم، لقد كرمونا، هم موحدون أيضا.
1: هاجر، لم أدري ما حل بكما مذ أن تركتكما في هذا الوادي غير ذي الزرع، لكنني كنت مؤمنا جدا من رحمة الله ربي، لأن هجرتكما كانت بأمر من عنده هو.
0: لقد مرت سنوات سوداء على تلك الأيام، أنا وولدي وحيدان، أعالج الظمأ وتلفحني صياط شمس الحجاز، أسعى رواحا ومجيئا بين التلة المسمات الصفا والأخرى المروة، ومعي طفل على شفير الموت. إن هذا الماء الذي تشرب يا نبي الله إنما هو من بئر زمزم.
1: غدا يوم تقريب القربان للرب،
2: سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي.
1: إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى، ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر. إسماعيل.
2: أبتاه،
1: ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟
2: رؤى صادقة.
1: لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمراً ومبلغا عن الله تعالى
2: كي أن نقرب له قربانا.
1: إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذهب. انظر ماذا ترى.
2: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبدي توكل على الله واصبر. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه، رضا بقضاء الله يا نبي الله.
1: لأنت يا نور عيني يحمل عون على أمر الله.

0: قل لي ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفه؟ إنك تسوق ملكتك بذكاء إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفة من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي.
1: على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك. لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أدعي ذلك،
2: قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.

0: يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان بسم الله وفي سبيل الله.
1: لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك

0: وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين.
1: ثم عاد إبراهيم إلى حبرون ومضت السنون حتى ولد إسحاق النبي.

0: أن تكون خليفة بني ونبي هذه الأمة. أشم فيك رائحة أحمد يا شد خاتم الأنبياء، فبلغه سلامي أبا عن شد.
1: أبتي، وهل نقدر نحن على بناء هذا البيت؟
0: هذا منوط بكونك تحب الله أم تحب هذه الدنيا.
1: بل عاشق يا أبتي، عاشق لله.
0: نقدر على ذلك، العشق قوة أودعها الله في صدورنا، والبدن يمتثل لأوامر الروح، وروح العاشقين تفعل ما تشاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
2: وبهذا تم بناء الكعبة، ذلك الصرح التوحيدي على أيدي إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله. فسلام على إبراهيم الذي بنى بيت التوحيد، سلام على لوط، وسلام على إسماعيل، وسلام على هاجر وسارة، وسلام على الذين يأتون البيت من كل فج عميق يريدون أداء مناسك الحج الإبراهيمي، وسلام على خاتم المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إبراهيم خليل الله ثاني الأنبياء أولي العزم، وجاء بكتاب إلهي هو الصحف، فسلام عليه ما بقي الدهر.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: يا هشام، إني آمرك بتقوى الله. فقال هشام: أمثلك أنت يأمرني أنا بتقوى الله؟ فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. الإمام زيد عليه السلام.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الله الأكبر. فأما حقه الأكبر فأن يعبده العارف المحتج عليه فلا يشرك به شيئا، فإذا فعل ذلك بالإخلاص واليقين فقد ضمن له أن يكفيه وأن يجيره من النار.
1: لعل سائلا يسأل: لما زيد بعينه؟ وما سر اعتزائنا إليه في انتمائنا؟ لأن زيدا كان هو حامل الراية في المنعطف الأخطر في حركة التأريخ الإسلامي، لأن زيدا كان هو الثائر على الطغاة في حقبة دان فيها الناس بالخنوع والذل، وصار الخروج والثورة نسيا منسيا من دين الله، بل معصية تتطلب توبة عند حكام الجور وعلماء بلاطهم. فأيقظ زيد الأمة من سباتها وأعادها إلى المنهج الإلهي النبوي، وأعلن الحرية والعزة للإنسان شعارا يردده كل الأحرار من بعده، حتى قال الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام: من قام داعيا إلى الله عز وجل وإلى كتابه وإلى جهاد أئمة الجور فهو من حسنات الإمام زيد بن علي. فتح لنا والله زيد باب الجنة وقال: ادخلوها بسلام آمنين. وقال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية: أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، والله لن ننحو إلا نحوه، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمام الأئمة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: شعبنا العزيز سيواصل كل هذه الأنشطة، هو ثابت على موقفه مع غزة، مع الشعب الفلسطيني، مع لبنان، مع حزب الله. شعبنا العزيز سيكون في الموقف الصادق الثابت لنصرة كل بلد إسلامي يواجه اعتداء من عدو لهذه الأمة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: شعبنا العزيز في مستوى ثباته ووعيه وبصيرته وجديته وتمسكه بهذا الموقف واعتماده على الله سبحانه وتعالى فوق مستوى كل تلك المؤامرات وتلك المكائد التي يعتمد عليها الأمريكي والإسرائيلي. ونحن فيما قلناه للشعب الفلسطيني، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر، قلناه كموقف إيماني ثابت لن نتراجع عنه أبدا.

يحيى وما يحيى خفي، يحيى وما يحيى خفي، وهو الوفي ابن الوفي، رفع الأسنة واللوى ومضى بكل تلهف، حمل الهداة بقلبه من عترة الهادي الصفي، وكفى بآل المصطفى قرناء آي المصحف. يحيى أقول فيرتقي شعري وتزهو أحرفي، من أمة نبوية منها المكارم تصطفي، خابوا المنون بعزة وأمانة وتشرف، قصدوا رضا الله لا عرضا ولحظة زخرف، رفضوا الحياة بذلة من ظالم متعسف، آل النبي فضائل عظمى وروعة موقف. كل الشباب بعصرنا من ناشئ ومكلف، سيروا على آثارهم إن كان ثمة مقتفي، آل النبي نوابغ بلغوا الكمال المعرفي، أنسابهم بفعالهم وبدون ذلك تنتفي، إن العراق تكضي وبغير فعل تنطفي، يحيى تشرف عصره وكتاب كل مؤلف.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
15: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
16: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

0: ختام الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدرواني.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا وجعل النور في اتباعه برهانا، صلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الميامين، الذين هم عدل القرآن ما تعاقب الليل والنهار ومنار الهدى في كل زمان. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، حياكم الله وبياكم عبر أثير إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة. نحييكم بتحية ملؤها الإجلال والإكبار في حلقة جديدة من برنامج من نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام. نقف اليوم في ظلال الدم الثائر والوعي والبصيرة لنستجلي معالم القضية القرآنية التي أعاد رسمها نجل النبوة وإمام النهضة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، ذلك الذي جعل الذكر الحكيم دستور حركته وبوصلة ثورته. ويسعدنا جدا ويشرفنا أن يكون ضيفنا العزيز في هذه الحلقة عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني. فأهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم إلى أثير آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة.
3: حياكم الله وبياكم
2: سيدي الكريم. طالما ونحن نعطر مجلسنا هذا بذكر الإمام زيد بن علي، سمي الإمام زيد عليه السلام عند الخاصة والعامة وعرف بحليف القرآن، وهي مكانة ومنزلة رفيعة تعكس عمق الارتباط وعظمة الملازمة لهذا الكتاب. كيف نشأ هذا التحالف الحميم والوثيق بين الإمام زيد والكتاب العزيز، وما هي معالم نظريته ورؤيته المنهجية للقرآن الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. تحالف الإمام زيد بن علي مع القرآن هو ناتج عن معرفته للقرآن الكريم، وقل أن تجد إنسانا يتعلق بشيء إلا وهو عارف لقيمة ذلك الشيء. عندما يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، عندما يجد الإنسان الموعظة التي ينشدها والشفاء الذي يطلبه والهدى الذي يبحث عنه والرحمة، يجد هذه الأشياء في شيء ما، هل يتعقل أن يغفل عن ذلك الشيء أو أن يبتعد عن ذلك الشيء أو أن يسلو عن ذلك الشيء؟ لا. معالم الإمام زيد المنهجية للقرآن هي أن يكون القرآن قائدا وإماما للمؤمنين، وأن يتبعوه فيما أحبوا وكرهوا، وأن يحذروا البدع في الدين.
2: إن هذا القرآن
3: يهدي للتي هي أقوم. أمير المؤمنين الإمام زيد قال ذلك وبين منهجيته في وصيته بالتمسك. وعندما نريد أن نحكم على شيء ما، كما يقال في القاعدة: الحكم على الشيء فرع تصوره.
2: الله الله.
3: اليوم كثير من الناس يقدح في شخصية أو في مذهب أو في يعني أي شيء، لا بيقرأ عنه ولم يبحث عنه وليس لديه معلومات عن هذا الشيء، وإنما يقدح كما يقال عفوا، يعني بدون مقابل. الإمام زيد عندما يقول: أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله قائدا وإماما،
2: طبعا كل كلمات أو كل كلمات الإمام زيد تحتاج إلى دراسة تحليلية.
3: نعم، ودراسة يعني معمقة، يعني هذا الكلام ناتج عن إنسان خلى بالقرآن 13 عاما.
2: بالقرآن
3: 13 عاما، أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله قائدا وإماما وأن تكونوا له تبعا فيما أحببتم وكرهتم.
2: هل تجد قائدا غير أهل البيت عليهم السلام يقول بهذا الكلام؟
3: لا يوجد أبدا.
2: يعني يدلهم على القرآن.
3: نعم. يرشدهم
2: القرآن.
3: إلى كتاب الله. وأن تكونوا له تبعا فيما أحببتم وكرهتم.
2: نعم.
3: اليوم الكثير من الناس يأخذ القرآن فيما يحب.
2: بالأهواء.
3: لا يأخذ القرآن كمنظومة. يأخذ ويعمل بما راق له وبما لم يعجبه. وأن تتهموا أنفسكم. أن تتهموا أنفسكم ورأيكم فيما لا يوافق القرآن.
2: كيف الاتهام؟
3: يعني إذا أنت أتى لك هوى تريد أن تجعل هذا الهوى حاكما على القرآن باتباع شيء فيه شهوتك، فيه أمنيتك، فيه ملذاتك، أنت لا تتبعه إلا إذا كان فيه ما في القرآن، فيه رضا الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن عندما يقول يبين لنا أن، لأن كثير من الناس قد لا يناسبه الامتثال لما في القرآن، ولذا جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال يعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. اليوم الغالبية الساحقة من المسلمين يريدون أن يعطفوا القرآن على أهوائهم
2: وآرائهم،
3: لا يريدون أن يجعلوا آراءهم ومعتقداتهم ورؤاهم خاضعة للقرآن. القرآن معيار، ما وافق القرآن فهو الحق، كرهت أم رضيت. قال فإن القرآن شفاء لمن استشفى به ونور لمن اقتدى به ونور لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. من عمل به رشد، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج. إلى قوله عليه السلام وإياكم ومشتبهات الأمور وبدعها فإن كل بدعة ضلالة. ما ضر المسلمون إلا البدع والابتداع في الدين،
2: التي طبعا خرجت من خارج القرآن،
3: خرجت مصادمة للقرآن، مصادمة لنصوص الإسلام بشكل عام. لأن أمير المؤمن يقول ما ذهبت سنة إلا وحلت بدلا عنها بدعة. ولذا لأهمية وخطورة هذه القضية رسول الله كان يستهل كل خطبه بهذا الكلام، إن أصدق الحديث
2: كتاب الله
3: وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعندما نستحدث بدعا يخالف فيها كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، نحن ننخر في الإسلام من لبه ومن أصله. ولذا كان من أهم وظيفة العلماء يحمل هذا العلم من ألف الحد، كما في الحديث النبوي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما يعملون،
2: ينفون عنه
3: تحريف الغالين.
2: أول مهمة
3: وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الثلاثة المحاور أهم ما يقوم به العلماء. وإذا تتبعتوها وجدتم أن المسلمين غارقون في الباطل، غارقون في الضلال بسبب هذه الثلاثة المحاور.
2: وسببها الرئيس هو ابتعاد
3: الناس
2: عن القرآن،
3: عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه معالم الإمام زيد بن علي عليه السلام.
2: والقرآن الكريم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وعن أغواره وعن عظمته حينما شهدت الجن، حينما سمعت
3: إنا سمعنا قرآنا عجبا
2: يهدي إلى الرشد. فإذا أراد المسلمون الرشد وإذا أراد المسلمون الفلاح ففلاحهم ورشدهم في كتاب الله المجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يجعله جلاء لهمومنا وذهابا لها ولأحزاننا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. مستمعنا الأعزاء والمستمعات العزيزات، نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات أينما كنتم حياكم الله وبياكم. ما زلنا نتحدث عن حليف القرآن. حليف القرآن ناداه الكتاب، فلبى حين غاب الأوفياء، وصاغ من الهدى نورا ونهجا به تعلو على الضيم الإباء. نعم سيدي الكريم، إذا كان هذا ارتباط أولياء الله بالقرآن، فإن للأعداء عينا ترقب هذا المصدر بذعر. ومن هنا سيدي الكريم نلج إلى أحد أقوال اليهود الكبار مردخاي إلياهو. صرح هذا الحاخام بخطاب له أمام منتسبي المدارس الدينية العسكرية قائلا: لنا أعداء كثيرون، وهؤلاء بإمكاننا مواجهتهم عسكريا، لكن ما لا نستطيع مواجهته هو ذلك الكتاب الذي يسمونه قرآنا. هذا عدونا الأوحد الذي عجزت وسائلنا العسكرية أمامه. سؤالنا الكريم: كيف تقرؤون خلفيات هذا الخوف والوجل الصهيوني من هذا النص القرآني؟ وإلى ماذا يستندون في تقييمهم للقرآن كعدو أوحد وواحد وعقبة أمام مشاريعهم الاستعمارية؟
1: عداوة اليهود لعنهم الله والنصارى شيء معلوم، ولو عمل المسلمون ما عملوا لا يمكن أن تذهب العداوة إلا بشيء واحد، ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذا قال أحد زعماء اليهود، وهذا ما يجب أن يلتفت الناس إليه خاصة الرؤساء والزعماء الذين بيدهم القرار، قال أحد زعماء اليهود: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا نخاف من الثوريات ولا نحزن من الديمقراطيات، نحن نخشى شيئا واحدا هو الإسلام فقط. الإسلام هو الذي يقلقهم، الإسلام هو الذي يزعجهم. وقال بعض النصارى لأتباعه، قال: مهمتكم ليست في إدخال المسلمين النصرانية،
0: لا نريدهم نصر.
1: لا نريدهم. لماذا؟ هم يعني شريحة أذكياء، هم يعرفون أن المسلم إذا دخل النصرانية ربما يخرج منها وربما يعود إلى الإسلام. طيب ما هو الذي تطلب؟ قال: بل مهمتكم أن تخرجوا المسلمين من الإسلام، أخرجوهم من الإسلام. اليوم يا أخي واقع المسلمين واقع مخزن للغاية، كما صدر ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لم يبق من القرآن إلا اسمه ومن الإسلام إلا من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. ديننا حثنا على إغاظة الكفار وجهادهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولذا لا يوجد مصطلح غير القتل في كتاب الله العزيز
0: لليهود،
1: لا يوجد غيره. بل حذر النبي كما اطلعت في بعض الأحاديث أنه من علامات الساعة أو من قرب الساعة أن يستبدل الجهاد بغيرها. قال: وأن يكون الغزو نداء.
0: الله،
1: أن يكون الغزو نداء،
0: وهو ما يريدونه.
1: ما يريدونه
0: حوارات.
1: أيوة. اليوم منذ كم وفلسطين مثلا
0: مغتصبة.
1: كم ظاهر المسلمون، كم نددوا، كم وقفوا، كم أعلنوا بمؤتمرات، هل أجدت؟ لا، لأن نحن استبدلنا ما ندبنا إليه. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة.
0: يجدوا فيكم غلظة،
1: يحسوا بالغلظة.
0: لكن ما الذي وجدوه اليوم؟
1: اليوم
0: وجدوا رحمة ورأفة بهم،
1: يعني صار كثير من المسلمين إخوة لهم،
0: ألعوبة في أيديهم،
1: ألعوبة في أيديهم. لو نتأمل عندما يقول تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ومدح الله محمدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار.
0: هناك غلظة وهناك شدة
1: عليهم، رحماء بينهم. الله. رحماء بينهم. الله. اليوم هل تجد رحمة بين المسلمين في أوساطهم؟ يا أخي، في غزوة بدر أخذ فرس أبي جهل من ضمن الغنائم التي غنمت وقتل لعنه الله. هذا الفرس كان في رأسه، في رأس الفرس برة، يقال كأنها حلقة أو شيء في رأس الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم دارت الأيام ووقعت عام الحديبية، وأن ينحر الهدي عندما صدوا عن البيت الحرام، كان من ضمن الهدي هذا الفرس الذي كان ملكا لأبي جهل، وكان في رأسه هذه البرة. فلماذا تساءل الصحابة لماذا بالذات فرس أبي جهل؟ لماذا أخرجه رسول الله أن يذبح من ضمن الهدي؟ سئل ابن عباس، فقال ابن عباس: أراد رسول الله أن يغيظ المشركين. أن يغيظهم بماذا؟ بذبح جمل في رأسه برة، عندما يرى أتباع أبي جهل، إن كان أبو جهل قد قتل عنه والله،
0: إن كان قد قتل
1: عندما يروا أن هذا كان مركبا لفرعون هذه الأمة، وأثر من آثاره، ودابة من دوابه، اليوم ينحر على يد المسلمين
0: ويلحق بصاحبه
1: فيه غلظة.
0: وهكذا يجب
1: في إلى أي مستوى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الغلظة والشدة. بلال عندما كان يعذب وكان يقول أحد ويقول: والله لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر من هذه لقلتها. عندما وصل النبي مكة وهو يسمع، نمي إليه أن قريش يتحدثون أن أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، ماذا قال رسول الله؟ يعني الأشياء المهمة لابد أن يكون هناك حس بالمؤمن، والمؤمن كيس فطن. عندما سمع النبي هذه الكلمة وهم سيأتون يطوفون بالبيت الحرام، قال النبي: رحم الله من أراهم من نفسه اليوم قوة. أتيتم من بعيد، من بلاد بعيدة مرهقين،
0: وفعلا حمى
1: وتعب وسفر. فكان الصحابة رحم الله امرأة أراهم اليوم ولو في هذه اللحظة من نفسه قوة، فكان الصحابة كما روي أنهم كالغزلان، ولو هم كما يقول ولو من وجع ولو تاعبين. فقال أحدهم: هؤلاء الذين أرهقتهم حمى يثرب، أنتم تقولون أنهم تاعبين وما نراهم إلا كالغزلان. فنحن مطالبون مخاطبون بإظهار أي شيء يكون فيه غلظة، فيه إرغام الكفار، فيه إنزال الحزن والبأس عليهم، سواء عملا قولا فعلا، القصد أن يكون مقلقا لهم مغيظا لهم.
0: لكن سيد الكريم ناهيك أن يكون هناك جنود في حرب غزة، جنود من المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من الإمارات والسعودية والسودان ومصر وتركيا، جنود قاتلوا مع العدو الإسرائيلي وقاتلوا في أرض غزة، وهذه بأرقام
1: نعم،
0: مكشوفة للجميع وبصحف عالمية كشفت.
1: قارن بين هذه الحال وبين رحم الله من أراهم اليوم من نفسي قوة ولو كانت هناك كلمة أفضل منها تغيظكم لقلت. قارن بين الواقع الذي وصل إليه المسلمون إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
0: لذلك مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، عندما نعود إلى القرآن نعرف من هو عدونا، من هو الذي يجب علينا أن نواليه، ومن الذي يجب علينا أن نعاديه. واليهود والنصارى هم الذين يخافون أولا وأخيرا من كل حركة يقودها قائم من آل محمد، لأن آل محمد لا يعتمدون إلا على القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة القرآنية في رحاب نهج الإمام زيد عليه السلام. لقد تبين لنا كيف يكون القرآن قائدا، وكيف تكون العترة الطاهرة له ترجمانا وشاهدا. إن مدرسة الإمام زيد عليه السلام لا تزال تحمل للأمة مفتاح الخلاص بالعودة إلى نبع الكتاب الصافي، لنواجه به طواغيت الأرض ونستعيد به مجد الإسلام الوافي. باسمكم جميعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم عضو رابطة علماء اليمن الكرام السيد العلامة أكرم الدرواني على ما جاد به من بيان شاف وعلم كافي. كما نشكركم أنتم أيها المستمعون على حسن الإصغاء عبر أثير إذاعة آفاق FM. حتى نلتقي في محطات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. سنمضي

0: كانت كربلاء، وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، وصار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة كان زين العالم.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش أيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الأسبوع في هذا البرنامج مدرسة القرآن التي نستضيف فيها الأستاذ هلال صالح الكليبي. الأستاذ هلال صالح الكليبي في هذا البرنامج فكرات متعددة، منها ورتل القرآن إلى آخر فكرة الذين مساحة آفاق أو الجائزة. أهلا وسهلا بكم أستاذ هلال، تفضل.
4: حياكم الله أستاذ أحمد، ومرحبا بك في هذا اليوم المبارك.
3: أهلا بكم.
4: نعم
3: تفضلوا.
4: اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وكونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، نسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. مرحبا بكم على كلام الله، على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقراءتنا لهذا اليوم المبارك هي من سورة البقرة من الصفحة السادسة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونرجو منكم المتابعة والإنصات استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

بالله من الشيطان الرجيم.

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك، واذكر في شأن علمه تعالى بكل شيء، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو الإنسان، كأنه خليفة لله سبحانه، لأنه يظهر مكنون آياته المخبوءة في الأرض ولأمور غير ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نقول تنزيها وتبرئة من العيوب وتبعيدا عن النقائض، حامدين لك ونقدس لك، نقول تنزيها لك وتبعيدا عن العيوب، عابدين لك بالتقديس. فالتسبيح تنزيه عن العيوب وعما هو نقص من العظمة والجلال، والتقديس تنزيه عن القبائح. وفائدة الجمع بينهما، التصريح بالتنزيه عن القبائح قد أعلمهم الله سابقا أن الإنسان سيكون منه ومنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فسألوه أن يجعلهم هم الخليفة في الأرض ليسبحوا بحمده ويقدسوا له في الأرض، لأنهم يحبون الله ويكرهون أن يستخلف من يعصيه. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأنا أعلم حكمة لا تعلمونها في جعل الإنسان خليفة، وإن كان منه ما ذكرتم. وحكى الشرفي في المصابيح عن المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام في تفسير هذه الآية ما لفظه، وقلت ما معنى جواب الملائكة حين يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الخبر جاءهم من عند الله أم من عند أنفسهم؟ قال عليه السلام فهذا الخبر خبر غيب لا يعرفه الملائكة ولا تقع عليه إلا بإخبار الله لهم، ولكن الله عز وجل قد أطلعهم عليه وأخبرهم بما يكون من بني آدم.

وما في ذلك من الصلاح، فكانت معصية الخلق من أنفسهم اختيارا بلا جبر من الله لهم، ولا إدخال في معصيته ولا إخراج من طاعته. ولم يكن فعل هؤلاء المختارين للمعصية من بعد أن مكنهم سبحانه وتعالى من الطاعة وبين لهم ما فيه من النجاة بموجب ترك خلقهم ورفض إظهار الحكمة فيهم، وما أراد سبحانه وتعالى الصنعة وإيجاد البرية وإظهار القدرة. وقد علم الله ما يكون من فعل النبيين وطاعتهم وإجهادهم واجتهادهم له، وما يكون من المؤمن من الطاعة والعبادة والتسليم لحكمته والمجاهدة للظالمين حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى طاعته. فكل هذا خير كبير وفضل جليل علمه الله أنه سيكون من ولد آدم، ولم تعلمه الملائكة حتى علمهم الله سبحانه وتعالى به وفهمها ذلك. انتهى. قلت في هذا كلام جيد، ومن فوائد إيجاد الخليفة اختبار الملائكة بأمرهم بالسجود لآدم ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا نحصر فوائد ذلك لقصور علمنا. إذن مستمعين الكرام، نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقره مساحتها فاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 7728882088. اذا استاذ هلال اهلا وسهلا بك. طبعا لو تفعلنا درس صغير في حول التجويد وفي حول الايات المختاره لهذا اليوم. تفضل استاذ هلال.
1: بارك الله فيك اخي احمد. ما قبش معنا اتصال؟
0: ما قبش.
1: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. احنا سنتحدث اليوم عن مخرجين من المخارج، لانه لا بد منها. الانسان يسير على ميزان على اساس يستطيع كيف يتعامل معه. مثلا سنتحدث اليوم عن الهمزة والهاء. فالهمزة والهاء يعني مشتركات في المخرج، مشتركات في المخرج يعني من أقصى الحلق الذي يلي الصدر، ثم لأقصى الحلق همز هاء. إلا أن الفرق بينهما، أي بين الهمزة والهاء، أن الهمزة فيها صفة الشدة، يعني صفة الشدة هي انحباس للصوت، يعني انقطاع الصوت. تمام؟ فهكذا نتدرب لها. اللهم صل على محمد. اخي احمد معنا اتصال.
0: معنا اتصال.
1: تفضل.
0: معنا اتصال. الو مرحبا. من معنا؟
2: اسمي مشارك البرنامج.
0: تفضلوا. من معنا؟ من؟
2: كرام علي اللوذعي.
0: اللوذعي.
2: اللوذعي.
0: اللوذعي.
1: اللوذعي.
2: أيوة.
1: نعم.
2: اللوذعي.
0: طيب تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة.
1: فاجلدوا.
2: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم. قراءة طيبة وشكرا لكم على المشاركة.
0: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: نادية علي حسن.
0: نادية علي حسن تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: ما شاء الله نادية بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
3: مشاركة ممكن؟
0: تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم محمدية خلوفة.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء
1: شيء عجيب
4: شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب عيني

0: ماشي، البث عندكم شغال ولا مقطوع؟
1: أيوة.
0: كيف أيوة؟ يعني شغال؟
1: شغال البث. أيوة
0: شغال ما شاء الله.
2: في أي مكان؟ في أي مكان؟ في أي محافظة؟
1: احنا في محافظة حجة، وأحيانا يظهر البث وأحيانا يختفي.
0: الآن هو شغال ولا؟
1: الآن أيوة الآن البث يعني شغال.
0: إذا شكرا لكم.
1: عفوا.
2: شكرا لك. في أمان الله.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا نعود أخي أحمد ونتحدث عن مخرج الهاء، عن مخرج الهمزة والهاء. فقلنا أن مخرج الهمزة أيضا من أقصى الحلقي. واللهم صل على محمد وعلى آله. المقاطعة بتخلوني بعدين أخرج. المهم الهمزة من مخرج ومن أقصى الحلقي. وقلنا أن الهمزة فيها صفة الشدة أي انحباس الصوت. عندما نلفظ بالهمزة هكذا يؤمنون يؤتون، لكن الخطأ الذي يحدث في حينما نتعامل مع الهمزة أن بعض الناس أيش يفعل؟ يقلقل الهمزة، يقول يؤمنون يؤمنون، ولا يعني يفخم الهمزة مثلا لما هي متحركة يقول الله الله، ولا يرقق بشكل فظيع يعني زيادة عن اللزوم يقول
2: نعم.
0: لا بحالة وسطى هكذا الله. نعم لديك اتصال.
2: نعم نستقبل الاتصال. الو مرحبا.
3: الو
2: مرحبا. الو صوتك يتقطع شوية. الو مرحبا. يا الو اسمعك اسمعك. من معنا؟
0: خلاص المعذرة.
2: دقيقة. الو مرحبا. إذا أتمنى منك أيه أوكي قطع الخط. واصل السفهات تفضلوا.
0: نعم قلنا التدريبات لابد أن يفهم الإنسان كيف يتعامل مع هذا المخرج، مع هذه الحرف الهمزة.
2: نعم.
0: قلنا أن لا يلفظها بتفخيم بحيث أنه يفخم الهمزة وهي ليست مفخمة، أو يرققها بشكل زيادة عن اللزوم.
2: نعم.
0: مثلا يقول الله ولا يقول الله، لا لابد أن يتعلم الإنسان بالفتح كأنه وسط بقدر ما تدخل إصبعك في فمك هكذا أو إي. مثلا لما يدرب الإنسان للمخرج الهمزة هكذا يفعل الله الله، ولا يقول الله. زين لهم سوء وما مسني سوء إن أنا إلا. هذه همزات لابد من تحقيقها.
2: نعم.
0: معنا اتصال.
2: نعم نستقبل الاتصال. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم أماني عبد الله حسين عوضة.
2: تفضلي.
0: يلا أماني بسم الله. سمعتي المقطع اليوم؟
4: لا والله.
0: لماذا؟
4: من افتحه قد بدأت.
0: الآن يعني جاهز ولا مقطوع؟
4: ايش؟
0: الآن البث جاهز ولا مقطوع؟
4: ايه عبد الله جاهز مش مقطوع.
0: إذا يلا تفضلي من الصفحة السادسة في سورة البقرة.
4: أقرأ سورة الرحمن لأنه في صفحة كم؟
0: الصفحة السادسة. سريع.
4: أيوه من أولتها. الصفحة قبل ستة من أولتها.
0: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة.
0: كيف يا أماني؟
4: وإذ قال ربك.
0: وإذ قال ربك
4: للملائكة إني جاعل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: جاعل في الأرض خليفة.
4: قالوا أتجعل فيها من
0: أتجعل فيها
4: من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن
0: نسبح بحمدك ونقدس لك.
4: قال إني أعلم وأتعلمون.
0: أحسنت أحسنت يا أماني.
4: وعلم آدم الأسماء.
0: أماني بارك الله فيك، احفظي هذه الآية جيدا. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك، لا تكون نقولي ونقدس لك، تمام؟ شكرا لك، في أمان الله.
2: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. نتمنى تسمعونا من التلفون وصوت الراديو شوية. تفضلي.
5: قرأنا سورة لقمان ولا لأن ما سمعنا شغل السورة.
0: بسم الله تفضلوا.
5: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
0: معنا غنى ألف لام ميم.
5: ألف
0: الحكيم ميم الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة.
0: اسمعيني يا أم عبد الملك.
5: أيوه.
0: يعني اسمعيني كيف في الميم الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا.
0: ما أنت بتقولي ده إحنا الحكيم ما بش الحكيم. تمام.
5: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: بارك الله فيك يا أم عبد الملك. والمخرجة بتقول ليش كوني رفعي الصوت قليلا، لأنه الصوت هو عبر الهواء مباشرة ويحتاج إلى رفع شوية شحطة. بارك الله فيك.
5: شكرا لك.
0: يلا مع الله.
2: شكرا لكم. نستقبل.
0: لأنه بعض الناس بيتصلوا عدو قام ولا كذا، احنا نشي قرآن يعني صوت يعني شجيء وقوي.
2: نعم نعم. شكرا لك أستاذ هلال.
0: هيا بسم الله.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال.
6: عليكم.
2: ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
6: عبد الكشري.
2: اهلا يا عبد الله. اهلا يا عبد الله. يا عبد الله. يا عبد الله. وطي صوت الراديو شويه، طفيها من المرة واسمعني من التلفون.
6: يوطي يا رجل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا أستاذ عبد الله. يا أستاذ عبد الله، ما بقول لا طفي الراديو ولا أخرج من الغرفة ولا دبر نفسك. أوكي الآن تمام.
0: نعم نعم نسمعك.
6: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
0: الدماء
6: ونسبح بحمدك ونقدس لك قال أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة.
0: ها يا عبد الله لن تسمعني ولا هم يحزنون. يعني يلا المذيع عندك مرتفع وأنت ما بتسمع شيء لما نرد عليك. لكن على كل من يفسد فيها ويسفك الدماء.
6: من يفسد قداسية
0: يفسد فيها
6: يفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: أخي عبد الله بارك الله فيك، نور الله قلبك بسر يعني إمام المسجد ولا كذا يكون يساعدك في إتقان القرآن. شكرا لك.
2: انقطع الخط. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو يا ألو ولك. ألو
7: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
7: أسماء.
2: أسماء من؟
7: أحمد عبد الله الداري.
2: تفضلي يا أسماء.
7: أقرأ السورة.
0: سمعتم المقطع حق اليوم؟
7: لا والله ما بش معنا عندي ترين.
2: تفضلي من أي سورة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: شكرا لك.
2: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. نستقبل اتصال أستاذ هلال.
0: نعم.
2: أو عندك ملاحظة؟ عندك ملاحظة أستاذ هلال؟ تفضل.
0: لا ليس لدي ملاحظة، لأنه القراءة هي من سورة النصر و
2: قراءة تمام يعني.
0: أيوه وقراءة سريعة جدا.
2: أوكي نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
8: معكم سميرة محمد.
2: اللقب؟
8: العفيف.
2: تفضلي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.
0: فقال الميم يا أستاذة. ثم عرضهم
8: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: أحسنت بارك الله فيك. قراءة جيدة.
2: شكرا لكم. في أمان الله. ملاحظة أستاذ هلال.
0: الملاحظة أنه مثلا الميم المشددة لابد من تطويل الغنة فيها ثم عرضهم كذلك المدود مثلا عندما يتفقان المد المتصل والمنفصل لابد أن يكون بمقدار واحد بحيث أن القراءة تكون موزنة واللفظ في نظيره كمثله. نعم معك اتصال.
2: أي نعم استقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
9: ألو
2: مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: محمد صالح علي النصر.
2: منصر.
9: محمد صالح علي النصر.
2: علي من يسد.
0: علي منصر.
2: تفضل يا محمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يف يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
0: أحسنت يا محمد بارك الله فيك أبا واستكبر واستكبر
9: يلا شكرا لك
0: شكرا لكم في أمان
2: شكرا في أمان والله حلاء أستاذ هلال عندكم ملاحظة
0: لا قراءة جيدة ما شاء الله تمام
2: إذن نستقبل اتصال معنا اتصال ألو مرحبا وعليكم السلام من معنا؟
10: معكم دعاء
2: دعاء من؟
10: دعاء أحمد محمد العزي
2: تفضلي
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
0: إني جاعل
10: في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد
0: قالوا أتجعل فيها
10: من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: شكرا لك يا أختي الكريمة بارك الله فيك إني لابد من تطويل الغنة في النون المشددة كذلك لابد من إثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين أي بمقدار حرفين إني جاعل في كذلك التنوين النون الساكنة والتنوين عند الفاء خليفة كذلك المدود لابد أن تكون متساوية قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لابد أن يراعي الإنسان هذه الأحكام كلها إن شاء الله ثم عرضهم فقال أنبئوني بكسر الباء وضم الهمز
2: نعم
0: على أساس الإنسان يستطيع أن يصبح بشكل صحيح
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال إذن المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا

0: إذا نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم تقوى علي حضياني.
0: من؟
1: تقوى علي.
2: تقوى علي الضياني. مرحبا يا تقوى. تفضلي.
1: أقرأ.
2: نعم.

0: فاجعلوا فيها من يفسد فيها
1: ويسفك الدماء
0: ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك ونقدس لك. قال إني أعلم وأنتم لا تعلمون.
1: أعلم ما لا تعلمون.
0: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: أحسنتي، بارك الله فيك. ركزي على الألفاظ الضمة والكسرة والفتحة. بارك الله فيك. من يفسد فيها، نعم هذه صعبة.
2: شكرا لك، في أمان الله. ملاحظة السبب.
1: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هذا الكلمة التي تليها، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يتدرب على نطقها الصحيح.
2: شكرا لك. نستقبل الاتصال. واصل أستاذ هلال، تفضل.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الملائكة احتجوا أو كان لديهم تساؤل عن هذا الخليفة التي جعله الله خليفة في الأرض، فسبقوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقوم بالدور الذي سيخلق من أجله. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى علمه سابق، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا في امتحان، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل موقف، يعني لكل مقام. يعني امتحن الملائكة بآدم بالعلم، امتحن إبليس بآدم، الإنسان بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
2: نعم،
1: فالابتلاء على كل المستويات.
2: نستقبل اتصال الساد. معنا اتصال.
3: ألو
2: مرحبا، من معنا؟
3: معكم هلال محمد أحمد.
2: هلال أو بلال؟ من؟
3: هلال محمد أحمد.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: ولم يكن له كفوا أحد، هذه الكلمة لابد أن نركز عليها. ولم يكن له كفوا أحد.
2: نعم.
1: لأن أغلب الناس لما يقرأونها يقولوا كفوا أحد، هذه رواية أخرى، لكن حفظ كفوا أحد. نعم.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
2: مرحبا، من معنا؟
4: عبد الملك من جدتي.
2: أهلا يا عبد الملك، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا بك، هيا أسمعنا صوتك يا عبد الملك، عجل.

0: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: أحسنت يا عبد الملك، أحسنت، بارك الله فيك. الرجاء من الانتباه عندما يلفظ الإنسان بالميم الساكنة وجاء بعد باء أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، هذه الأحكام تركز، لأنه أحيانا الميم بتكون أسهل لما يظهرها، لكن الحكم فيها إخفاء. النون عند الباء إقلاب، الميم عند الباء إخفاء. أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بي، وهكذا.
2: شكرا لك. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو.
2: ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: ليلى.
2: صوت بعيد شوية. ليلى من؟
3: أحمد حسن.
2: اقربي شوية من السماعة.
3: ليلى أحمد حسن.
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الصمد، الصمد.
2: في أمان.
1: كملنا الاتصالات.
2: عاد احنا يا استاذ معنا اتصال، نستقبل اتصال. الو مرحبا.
4: الو
2: مرحبا، من معنا؟
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
4: معكم وحده العزيز حماد اسحاق.
2: من؟
4: وحده.
2: تفضلي.
4: حمادي اسحاق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: قال
4: ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم.
1: قال يا أستاذ اسمعيني.
4: أيوة.
1: مثلا صادقين الحكيم.
4: صادقين.
1: أيوة لا تفعلي صادقين. لا صادقين الحكيم.
4: هي مدين.
1: لا أنا مش أنا ما نش عند الميم، أنتي بتقلقي لي النون والميم.
4: ها.
1: أيوة بتقول الحكيم. ما لا الحكيم.
4: ها حمد.
1: يلا.
4: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: إنك أنت العليم الحكيم.
4: إنك أنت العليم الحكيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا وفي أمان الله.
2: في أمان. ملاحظة أستاذ؟
1: نحرص عندما نلفظ في آخر ختام الآية مثلا صادقين حكيم ما لا تعلمون، ألا نقلقل النون الساكنة أو الميم حال الوقف عليها. لأن حروف القلقلة معروفة، قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال، إذا وقفنا عليهن نقلقل. أما الميم ليس هو من حروف القلقلة، الحكيم العليم وهكذا.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟
5: معك زغيش أحمد، أحمد الجيني.
2: الجيني؟
5: صحيح.
2: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

0: الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: أحسنت بارك الله فيك. معك الهمزات في قول الله قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن يعني تحقق. كذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا نطول أكثر من ذلك. نقول علمتنا لا حركة بس ما علمتنا وهكذا.
2: شكرا لك في أمان الله. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.

0: مستمعي الكرام، من جديد لنواصل فقرتنا أو لنختمها بآخر اتصال معنا. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: محمد عبد الكريم الشيلح.
2: محمد عبد الكريم من؟
1: محمد عبد الدرهم الشيلح.
2: محمد عبد الدرهم الشيلح.
1: ايوه،
2: حياكم الله. من اين الاتصال؟
1: الاتصال من حلح.
2: مرحبا بك اخي محمد، تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت اذن الله ان
2: في بيوت
1: اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: يا محمد استمع للشيخ.
1: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يا محمد اسمعني في الآية الأولى، في بيوت لا بد من ضم الباء والياء معا، كذلك يسبح له فيها ها فيها مد طبيعي، كذلك لا تلهيهم تجارة الإدغام عن ذكر الله تمام، ويزيدهم من فضله. هذه ان شاء الله انك يعني تتقوى فيها وان شاء الله تكون من الموفقين.
1: يا الله سلام يا شيخ،
2: في امان الله. اخر اتصال.
0: نجد اخر اتصال.
2: يكفي
0: خلاص، اذا الى نكتفي بهذا المقدار. وعندك يا استاذ هلال، اقرا لنا السوره مره اخرى.
2: بارك الله بك اخي احمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اليوم التفاعل يعني بشكل قليل، وحتى عندنا نحن لانه كما الاذاعه يعني فيها بث مقطوع وبث طالع وبث نازل، يعني صلوات الله على رسول الله وعلى اله.
0: تفضل استاذ هلال.
2: اعوذ

غلط

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: شكرا لك أستاذ هلال مشكور. بقى معك ملاحظة أخيرة.
0: الملاحظة الأخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من باب التواصي بالحق أن الإنسان يستمع بكثرة إلى القرآن الكريم، إلى الأشرطة، إلى الصوتيات، بحيث تعين الإنسان على الإتقان. والأهم من ذلك أن الإنسان يفهم الآية ويفهم معانيها لكي يعرف ماذا يريده الله منه سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك. إذن المستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، إلى فقرة القرآن.

0: إذن مستمعين الكرام، نعود إليكم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا يا أستاذ هلال، اليوم معنا 15 متسابق
1: ما شاء الله. لا نعم. تموت إلا بالله.
0: الأستاذ ياسر
1: سلسل مجاهد،
0: نعم،
1: اختاري رقم سريع يا أستاذ سلسل.
0: حذر يا أستاذ، حذر.
1: وذا الأستاذ عاد حذر أيك طبي
0: اختارت 9.
1: وكان في المدينة
0: 9.
1: يلا
0: 9.
1: نعم.
0: ما يحذر مع حد مع شيء.
1: ممناش.
0: خلاص يا أستاذ، يعني بأقل شيء متسابق ولا متسابقة؟ حذر.
1: أظني متسابقة والله أعلم،
0: وأخطأت مع الأسف.
1: ما معنا لا واحد مشارك أو لا؟
0: لا معنا خيرات. معنا شوف، معنا واحد، اثنين، ثلاثة أربعة.
1: ما شاء الله
0: أربعة، والفائز من بين هؤلاء الأربعة. يعني نطمن الجمهور، اليوم الفائز معنا فائز وليست فائزة.
1: طيب أخبرني من هو
0: الفائز. الفائز معنا في هذا المسابقة وفي هذا اليوم، الفائز خلاص يا أستاذ، الفائز محمد عبدو درهم. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخ محمد عبدو درهم. نتمنى منه رسالة اسمه الرباعي على الرقم 7728882088. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج
1: الأستاذ سلسل مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

وحملت يا

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

الجنة، ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا، وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين، واصرف عنا الحرام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار أيها الثوار في كل مكان، حياكم الله في هذه التغطية وفي هذه المواكبة الخاصة عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، صوت الثورة، صوت الصواريخ، صوت الطائرات المسيرة، وصوت كل اليمنيين، صوت العزة، صوت الكرامة، صوت الآلام والأوجاع التي ظلت ساكنة في هذا الجسد اليمني لأكثر من 10 سنوات بسبب العدوان السعودي وغضرسته وجبروته. أهلا وسهلا بكم يا رجال البأس الشديد، يا كل القبائل اليمنية الحرة، يا كافة تشكيلات قواتنا المسلحة اليمنية، أهلا بكم في هذه التغطية، في هذه المواكبة. لقد بلغت الغضرسة السعودية اليهودية مداها، وصل الطغيان الصهيوني الأمريكي بأداته النجسة قرن الشيطان وصل إلى نقطة لا رجوع. اليوم وفي خطوة هستيرية غادرة، الطيران السعودي المجرم أقدم على ارتكاب حماقة كبرى، تجرأ على قصف منشأة هي منشأة سيادية وطنية ممثلة في مطار صنعاء الدولي. ضربت هذه المنشأة وهذا المطار بعدد من الغارات الجوية السافرة في محاولة يائسة وبائسة لمنع وفدنا الوطني من العودة إلى أرض الوطن، وظنا منه وهو الواهم الغبي أنه بحديد طائراته قادر على إعادة لجم هذا الشعب أو إرجاع اليمن العظيم إلى حظيرة الوصاية وإلى مربع التبعية ومساطرة القرار والاستقلال. لكنه واهم، الوفد وصل بحمد الله، الوفد الوطني وصل بحمد الله رغم أنف العدو السعودي. وفوق هذا كله الرد قادم، الرد اليمني الشامل الكامل الواسع والكبير والمؤثر قادم على كل المنشآت السعودية في البر والبحر وفق ما جاء في نص بيان القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق. هيهات أن يمرروا كل المخططات الصهيونية علينا، ليعلم هذا العدو المتغطرس ولتسمع الدوائر في الرياض وفي واشنطن وفي كيان العدو الصهيوني أن الباد أظلم. قلناها منذ بداية العدوان ونقولها اليوم ونكررها، ولكن من مبدأ ومن منطلق ومن مستوى عالي جدا، من مبدأ أننا اليوم بتنا بحمد الله وبفضله وبمنه بمنه علينا أن معنا السلاح الذي نستطيع به أن نلجم العدو السعودي، والقادم أعظم. الباد أظلم والقادم أعظم، هذا هو عنوان المرحلة، عنوان المرحلة. ليعلم العدو أن النظام السعودي بفعلته الغادرة هذه لم ينتهك سيادة البلد فحسب، هو خرق هدنة 2022 كما جاء على لسان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام. هي هدنة كانت فاشلة بطبيعتها منذ بدايتها، وهو بذلك كتب شهادة وفاة لهذه الهدنة، بل للغطرسة السعودية التي استمرت لقرون طويلة على اليمن. بهذا العدوان هو كتب وهو وقع وهو أطلق الرصاصة الأخيرة على ما كان يسمى بالتفاهم، ما كانت تعرف سابقا حالة اللا سلم واللا حرب، وبهذا أنهى بشكل رسمي وبشكل قاطع كل مراحل خفض التصعيد، وفتح العدو السعودي على ملكه الزائل، فتح على مطاراته وعلى منشآته أبواب جهنم اليمانية التي لن تنطفى حتى تحرق عروشهم بمشيئة الله، والقادم أعظم.

إذن أيها اليمانيون الأحرار، هذا الاعتداء الصهيوني السعودي اليهودي الغاشم، هذا العدوان المستجد على مطار صنعاء، لا نعتبره أنه عدوانا مكون من 4 غارات أو 4 غارات جوية استهدفت المدرج، مدرج الإقلاع ومدرج الهبوط. هذا العدوان هو سنعتبره كذلك، وستعتبره القوات المسلحة اليمنية كذلك، بأنه الفرصة التاريخية، الفرصة المقدسة، الفرصة الفريدة التي يعني نقول كنا ننتظرها بفارغ الصبر، أنها جاءت من العدو، أنه هو من بادر بعدوانه الجديد بعد سنوات من العدوان الغير مباشر، أو عدوان كان فيه لا سلم ولا حرب كما يقال، وحالة الحصار كانت لا زالت مفروضة. هذه الفرصة التي يعني فيها وبعدها تبرأ الذمم، بعدها نطهر الأرض، بعدها نطهر ونقتص بعدالة الله وبقوة البصيرة والجهاد، نقتص من كل جرائم تحالف العدوان الغاشم على مدى 11 عاما مضت، 11 عاما نعم، من القتل، من الاستهداف الممنهج للأطفال، للنساء، 11 عاما من الحصار الجائر، 11 عاما أيها النظام السعودي الغبي المتعجرف اليهودي المجرم، 11 عاما من الخنق الاقتصادي، من نقل البنك المركزي، 11 عاما من تدمير آلاف المدارس، من استهداف آلاف المصانع والطرقات، 11 عاما من منع الغذاء والدواء عن مرضانا وعن مستضعفينا، 11 عاما والنظام السعودي ينهب ثرواتنا النفطية والغازية التي تمثل قوت هذا الشعب، قوت الشعب اليمني، وكان يودع كل تلك المليارات الناتجة عن هذه الثروات في بنوكه، ليحرم الموظف اليمني من راتبه، وليحرم من الموظف اليمني أو اليمني من حقه المشروع، وبذلك كان يحاول واهما أن يركع هذا الشعب الصامد عبر هذه الوسيلة، عبر العقاب الجماعي وعبر سياسة التجويع. لكن اليوم وما بعد اليوم مختلف تماما، اليوم جاء يوم الحساب، اليوم جاء تصفية الحسابات، اليوم تشرع الشريعة الإسلامية، اليوم تقر كل القوانين الأرضية والسماوية والدولية وولع أي قانون في رازك، اليوم يوجب الواجب الديني والوطني والأخلاقي والإنساني على كل يمني حمل السلاح والتأهب، فالرد اليمني قادم، هو قادم خلال سويعات إن لم يكن خلال دقائق، لن يمر ذلك دون عقاب، لن تمر هذه الجريمة الرعناء دون رد ودون عقاب حاسم يزلزل الأرض تحت أقدام الطغاة. نعم، إنها معركة كسر الحصار، هي معركة الاقتصاص الكبرى، المعادلة التي أرساها اليمنيون والتي تحدث عنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، المطار بالمطار، المنشأة بالمنشأة، البنية التحتية بالبنية التحتية، والباد أظلم. طبعا هذا كان عرض منا سخي وكريم من اليمنيين في وقت سابق، المطار بالمطار، اليوم تغيرت المعادلة، اليوم المطار بكل المنشآت الاقتصادية وبكل المصالح السعودية في البر والبحر. وهذا الكلام لا نقوله على سبيل رفع المعنوية، ولا نقوله على سبيل الدعاية، هذا الكلام هو معزز بمنطلقات من الواقع، وسيفهم العدو عمليا ذلك، سيفهم العدو عمليا بأس الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة التي لم توجد إلا لمثل هذه اللحظة، لم توجد إلا لردع الظالم ومناصرة المظلوم، سواء كان هذا المظلوم في أقاصي الأرض على بعد آلاف الكيلومترات أو على بعد مئات الكيلومترات. نعم، هي معركة كسر الحصار قولا وعملا، وهو اليوم التاريخ، وسجل عندكم هذا اليوم 13 من يوليو، سجلوا هذا التاريخ، ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، حاولنا كثيرا أن نتحاشى، حاولنا كثيرا أن نوسط الوساطات، أن نمهل، أن نتيح المجال أمام ما من يمكن أن يقنع هذا العدو المجرم المتغطرس، لكن أبى إلا أن يستمر، وأبى إلا أن يشرب من ذات الكاس الذي شربنا منه على مدى 11 عاما. ولذلك ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، والأيام
قادمة تؤكد وتثبت ذلك عمليا.

قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده.

إذن مستمعينا الأوفياء، إن منطق العدوان، منطق الاستعلاء، منطق التكبر الذي يتجه إلى إذلال الشعب اليمني والذي ينتهجه النظام السعودي ومن خلفه الإدارة الأمريكية الصهيونية، هذا المنطق لن يحصد سوى الخيبة والفشل الذريع. لقد جربوا المجرب على مدى 11 عاما منذ عام 2015 وصولا إلى اليوم. جربوا المجرب عندما استفتحوا عدوانهم بقصف ذات المنشأة السيادية مطار صنعاء، حينها أعلنوا بتبجح وبغرور صبياني أنهم سيحسمون المعركة في 10 أيام، هذا النظام السعودي. لكن ماذا حصدوا؟ ماذا حصدوا بعد 11 عام؟ حصدوا الهزيمة، حصدوا التخبط والذل، بينما خرج اليمن بفضل الله ثم ببركة دماء الشهداء وبتوجيهات القيادة الحكيمة، خرج بجيش أقوى وبدولة أصلب، خرج بقوة صاروخية، خرج بسلاح جو مسير يرعب قوى الاستكبار العالمي ويهز عروشها. وهذا الكلام يعرفه العدو جيدا، وكان يقيم الوضع وله اليوم أو ترفع له التقارير. اليمن اليوم مختلف تماما عن ما كان عليه في الوقت السابق، لم يعد ذلك العود الطري الذي يستطيع العدو أن يستهدفه دون أن يحظى بالرد. عموما سأضعكم مستمعين الأكارم في جملة ردود الفعل والتصريحات الأولية التي صدرت إلى الآن عقب العدوان السعودي الظالم الغاشم على مطار صنعاء، بينما كانت طائرة الوفد الوطني الذي سار ومثل الشعب اليمني في تشييع جنازة القائد الكبير الشهيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران السابق. الوفد قام بالواجب وعاد بذات الطائرة التي أقلع بها من هنا من مطار صنعاء، لكن العدو الصهيوني أو هو بالفعل صهيوني، فإنه منهم السعودي، هو من الصهيوني ومن اليهودي اليوم. وبينما كانت الطائرة تحاول الهبوط في مطار صنعاء، المطار الذي أقلعت منه المطار العدو السعودي المتعجرف بعد أن عجز أمام الطيار الذي كان يقود الطائرة، عاد واستهدف المدرج بعدة غارات، مدرج مطار صنعاء، مدرج الهبوط ومدرج الإقلاع. بعدها الوفد الوطني بحمد الله وعاد وهبطت طائرة الوفد بذات الطائرة التي أقلع منها إلى مطار الحديدة، إلى مطار الحديدة. فبداية نقول الحمد لله على سلامة كل أعضاء الوفد الرسمي والإعلامي والشعبي، الحمد لله على سلامتهم جميعا، وأهلا وسهلا بهم. وأما فيما يتعلق بالعدوان على مطار صنعاء، سأضعكم هنا في جملة التصريحات التي صدرت على لسان مختلف أيضا المستويات إلى الآن حول ذلك. نبدأ بما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قال إن العدوان لن يمر دون عقاب، وأردف قائلا العدو السعودي أنهى مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه. إذن العدوان لن يمر دون عقاب، وهذا جاء أيضا امتدادا لما كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عنه خلال الأيام الماضية. قالت أيضا بدورها وزارة الخارجية إن النظام السعودي أعلن الحرب وعلي أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. وزارة النقل اعتبرت أن استهداف السعودية المتجدد لمطار صنعاء وخرق الأجواء هو إصرار سعودي بدافع أمريكي صهيوني لاستمرار الحصار. وهنا أيضا تحدثت مصادر بقولها أو اعتبرت أن استهداف السعودية المتجدد لمطار صنعاء هو خرق الأجواء، وخرق الأجواء هو إصرار سعودي بدفع أمريكي صهيوني لاستمرار الحصار. هذا ما قالته وزارة النقل. المصدر اليمني الرفيع الذي تحدث وصرح
لقناة الميادين قال وأكد بأن كسر الحصار على مطار صنعاء المدني لا رجعة فيه، مشيرا إلى جاهزية الجيش اليمني العالية واستعداده للسيناريوهات كلها، قائلا أي تصعيد ستتحمل المملكة تبعاته. اعتبر المصدر أن المسؤولية عن عرقلة السلام هي السعودية التي لم تدرس المرحلة جيدا وتعتمد على مرتزقتها في التصورات في رسم التصورات. المصدر تحدث عن أن المرتزقة يتحركون بأوامر سعودية، ولذلك حذر من أن أي تصرفات غير مدروسة من قبل الرياض ومرتزقتها سينقل المسار إلى مرحلة جديدة، مضيفا لن تستمر الرياض خلف أدواتها وسيكتوي اقتصادها ومطاراتها وموانئها بنيران أي حماقة ترتكب. أكد المصدر أن المرتزقة يتحركون بأوامر سعودية، وأي تحرك عسكري لهم سيعتبر تحركا سعوديا. وكانت وكالة فارس الإيرانية أفادت بهبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء صباح اليوم. الجدير بالذكر أن طائرة إيرانية مدنية كانت قد كسرت الحصار على صنعاء بعدما أقلت أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والمسافرين العالقين في الخارج والوفد الرسمي لليمن إلى طهران للمشاركة في تشييع قائد الثورة السيد علي خامنئي. يشار مستمعينا إلى أن تحالف العدوان فرض في 9 من آب أغسطس من عام 2016 حظرا على المجال الجوي اليمني، ما أدى إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل أمام الرحلات التجارية. وللإشارة أيضا فإن مطار صنعاء يمثل الشريان الرئيسي لليمن بما يخدم قرابة 80% من تعداد الجمهورية اليمنية، أي نحو 20 مليون نسمة.

0: 11 عاما ونحن في اليمن ثابتون وصامدون، ولا مكان في حياتنا لا لتراجع ولا لضعف، وهيات منا أن نذل وأن نستكين.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
5: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني
6: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.

0: يبلغ زيه الأدارة جيش السعودي على هالحكم تعزيره جاته رجال اليمن بسيوف بطارة
1: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس يا حد أمريكا ويا حد المجوس وإحنا عبيد الله في الميدان نطوف سلاح الإيمان والعالم شوف
2: أن شعب اليمن نفذ صبره
3: صبر اليمني نفذ لا رجعة لا تراجع
4: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي

نعم، إذن سنرد الصاع بصاعين والتصعيد بالتصعيد، وهذا هو المنطق اليمني. كنا سابقا نقول إن الصبر سينفد، اليوم نقول الصبر نفد، اليوم نقول ما بعد اليوم ليس كما قبله، اليوم نرجع إلى كل البيانات، بيانات القوات المسلحة، بيان الخارجية، بيان التعبية العامة، بيان القبائل أيضا، كلها تشير إلى أننا وكل يمني وكل حر وكل شريف وكل غيور في هذا البلد انتظر هذه اللحظة. لا أقول انتظرناها بدافع أننا نرغب في العدوان ونرغب في الحرب، ولكن من أجل أن ننهي العدوان والحصار الذي استمر علينا. كان العدو يقول ويتحجج بأننا نحن من نعتدي عليه، ولذلك جاء بعدوانه. اليوم وكل المؤشرات تشير إلى أنه هو من بدأ وهو من تجرأ وهو من ارتكب هذه الحماقة، ظنا منه أننا ذات الشعب وذات الدولة وذات المؤسسات التي كان يتعامل معها وشن عليها عدوان في 2015. يعني لا يدري ماذا حصل وماذا حل باليمن وباليمنيين خلال 10 أعوام. صحيح المدة قصيرة، صحيح، وصحيح أن العدوان كان خلال هذه المدة كان يحيك كل المؤامرات وكان يستخدم كل الدسائس، كان يستخدم كل الوسائل القذرة التي من شأنها إخضاع اليمنيين، وكان من خلالها يريد أن يتجسس على اليمنيين، وكان من خلالها يريد أن يصل إلى الأماكن التي يريد استهدافها. وصحيح أنه خلال هذه المدة يعني فرض حصارا خانقا على اليمنيين، كانت كل سفينة تفتش والمطارات المغلقة تماما، وكان هناك حالة غبرة، حالة من الحصار المخيف، يعني بمعنى لا يريد أن يدخل اليمن مسمار واحد من مكونات صاروخ. لكن صحيح أنه فعل هذا كله، لكن خلال 10 أعوام، خلال هذه المدة أيها السعودية المجرم المتغطرس الغبي الأحمق، خلال هذه المدة استطعنا بحمد الله وبتوفيقه أيضا أن نصنع وأن نبتكر وأن نوجد ما من شأنه أن يردعك أيها المجرم، أيها الجبان الذي تحتمي خلف الأسلحة الأمريكية والأسلحة الأجنبية. اليمنيون امتلكوا السلاح الاستراتيجي، السلاح الذي من شأنه أن يردعك ويردع عدوانك ويقص اليد التي تمتد لليمن واليمنيين. إذن جاءت هذه المرحلة، وما بعد هذه المرحلة ليس كما قبلها. والله العظيم اليمنيون لم ينسوا كل كلمة وردت في بيان القوات المسلحة اليمنية. أولا في بيان السيد القائد الذي جاء تدشينا لمرحلة كسر الحصار، وكانت الدعوة للنفير، والتعبئة العامة استجابت والقبائل استجابوا، القوات المسلحة أيضا على أهبة الاستعداد، أعلنت في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان في أكثر من تصريح، كذلك أيضا الخارجية وكل المستويات السياسية الرسمية والشعبية والعسكرية هي حاضرة. واليوم بعد أن تجرأ العدو السعودي فقط لمجرد أنه وفد اليمني وصل يريد أن يصل من طهران إلى صنعاء، وفد يمني يعني وفد مدني، يعني بعيدا عن كل المزاعم والأقاويل التي يحاول المرتزقة مشعها، خبراء من الحرس الثوري والمش عارف ايش ابوها الجنان، هم في الأخير وفد مدني، وساروا على مرأة ومسمع، وساروا في مناسبة، هذه المناسبة شاركت فيها أكثر من 100 دولة، اليمن واحد منها والسعودي واحد منها بالضبط. أحسنت، السعودي أيضا شارك، العماني وكل يعني أغلب الدول الخليجية شاركت في هذا الوفد، واليمن إحنا شاركنا معهم، يعني وفد واضح، يعني لا يحق لهم ما لا يحق لغيرهم. ما هي الجريمة؟ ما هو الخطأ؟ ما هو التهديد الوجودي الذي هدد أمن المملكة على ما بيقولوا من أن طائرة مدنية تذهب من مطار صنعاء إلى مطار طهران، وأرادوا الرجوع يا أخي، يروحوا خلاص، كملوا الناس كان معهم برنامج معين، كمل الآن روحوا رجعوا كما كل الوفود ترجع وتعود. ولذلك ارتكبوا اليوم حماقة، وبإذن الله سبحانه وتعالى يمكننا الله ويهيئنا لنا الله سبحانه وتعالى يهيئنا لأن نجعلهم يندمون على هذه الضربة وعلى كل غارة ارتكبت أو شنوها على اليمن، أكثر من 300,000 غارة جوية
من 2015 وصولا إلى اليوم. والله العظيم سيدفعون الثمن غاليا على أيدينا بمشيئة الله، على أيدينا، وسيكون ذلك في منشآتهم الاقتصادية والحيوية في البر والبحر، كما جاء في بيان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة في وقت سابق. إذن مستمعينا الأكارم، نحن اليوم أمام معادلة واضحة. المعادلة اليوم باتت يعني كما يقال واضحة في في في في كبد السماء، كالشمس في كبد السماء كما يقال. المعادلة واضحة، لا تحتمل التأويل، لا تحتمل المواربة. صنعاء الثورة، صنعاء السيادة، وضعت النقاط فوق الحروف بمداد من نور ونار، وسيأتي الرد عمليا. اسمعوا وتحسسوا رؤوسكم ومنشآتكم خلال الساعات أو السويعات القادمة، السويعات القادمة. ولن تستطيع لا دفاعات جوية، لا باتريوت ولا غيرها. قبلكم فشلوا من كانوا يمتلكون أحدث مما منحوكم به أيها العدو السعودي الأرعن الغبي والجبان. يا جماهير شعبنا الأبي، يا أحرار اليمن قاطبة، ليعلم النظام السعودي المجرم، ليعلم من خلفه الأمريكي اليهودي الصهيوني العاجز، أن رهانهم الخائب على تحريك الميليشيا وعلى والفصائل المرتزقة الموالية لهم هذه فشلت أيضا. هم حاولوا أن يحركوا فدغم وغيره أيضا خلال الأيام الماضية، فشلوا فشلا ذريعا. هو رهان فاشل قلناه منذ البداية، ومكشوف ومفضوح في نفس الوقت، مفضوح من البداية. جاي يقول لي ميرا فدغم كرامه على من؟ على من؟ اللجنة السعودية الخاصة هي من تحرك كل المرتزقة، هي من تسير وهي من تدعم وهي من ترسم الخطط، وما على هؤلاء المرتزقة الأنذال الأنجاز إلا أن ينفذوا، سواء باجتماع عبر الزوم أو عبر إطلاق تصريحات أو عبر كتابة تغريدات أو عبر تحرك على الأرض. ونحن نتعامل مع هذه التحركات منذ البداية على أنها تحركات سعودية، وأي تحرك يجي بعد هذا اليوم نتعامل معه على أنه تحرك سعودي. وأي تحرك سعودي بالمناسبة، أي تحرك سعودي سننظر إليه ونتعامل معه على أنه تحرك صهيوني، تحرك يهودي. لماذا؟ لأن النظام السعودي يخدم الأجندة اليهودية، يخدم

0: ما بان نسلم للقوى الطغيانية لو ما بقي منا رجال في الوجود. أمام هذا البأس اليمني، هل سيستطيعون أن يستمروا في غدرستهم، في عدوانهم، في حصارهم؟ لا والله لن يستطيعوا، والله لن يستطيعوا، ونحن واثقون بالله سبحانه وتعالى، وأيضا تحت قيادة السيد القائد العلم المجاهد الحكيم أبو جبريل. لا يمكن، لا يمكن بأي حال من الأحوال. نحن نتعامل مع مسألة السيادة اليمنية والاستقلال القرار اليمني الوطني بمثابة مبدأ مقدس. عندنا مبدأ مقدس، عندنا حاجة تتعلق بالعزة، بالكرامة، بالشرف، هذا لا يمكن أن نتنازل عنها مهما قدموا من مغريات، مهما قدموا من تحذيرات، مهما قدموا من لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن هذا المبدأ الثابت الذي لا يقبل المساومة. مسألة الاستقلال، مسألة السيادة اليمنية، هذا المبدأ لا يخضع للمساومة، هذا المبدأ لا يخضع للانتقائية. الشعب اليمني برجاله ونسائه، بكباره وصغاره، لن ينسى حجم الانتهاكات والمجازر والجرائم التي تعرض لها على مدى السنوات الماضية جراء الغارات الإجرامية التي نفذها الطيران السعودي الأمريكي والبريطاني والصهيوني. لا يمكن أن ننسى ذلك. طبعا هم نفذوا عدوانهم أيضا ونفذوا تلك المجازر بتواطؤ خسيس ولعين من أدواتهم من المرتزقة التي باعت عرضها وأرضها مقابل يعني حفنة قليلة من المال المدنس. إذن أيها الأبطال، أيها الثوار، يا كافة تشكيلات قواتنا المسلحة اليمنية، يا رجال القبائل، وقت الحساب قد حان. نحن قلناها منذ اليوم الأول، التصعيد بالتصعيد، وقلناها والباد أظلم، واليوم جاء وقت الحساب. العدو السعودي الذي ارتكب هذه الجريمة الغادرة والجبانة باستهداف مطار صنعاء، وهو بذلك يحاول أن يحرم اليمنيين من حقهم الطبيعي في السفر، أراد العدو بذلك، ولذلك هذه الجريمة لن تمر دون عقاب. وأيضا نقول الكلام هذا ونحذر، لأنه عيجي الرد، طبعا عيجي الرد على هيئة صواريخ وطائرات مسيرة، والآن ربما وأنا أتحدث إليكم منصات الإطلاق تتجهز أو قد أطلقت، هذا وارد، شيء وارد وليس متوقع وليس شيء جديد، لكن السعودية أيضا ستقوم برد وستقوم أيضا بتحريك أدواتها. ولذلك اليوم نقول أي حماقة، أي تحرك، أي سيناريو معين يمشي عليه السعودي عبر أدواته في الداخل سيكون ذلك بمثابة، يعني احنا نعتبره على أساس العدوان هذا المسمار الأخير في نعش النظام المهترئ، لأننا لن نتوقف على هذا الرد إلا بسيادة كاملة، لكن أيضا نتعامل على كل تحركات في الداخل، كل التحركات فضغم بلغم بأي كان على أنها تحركات سعودية، وسيتم التعامل معها على أنها كذلك. فلا رجعوا بعدين تبكبكوا ورجعوا يقولوا نحن مش عارف إيش، ما لناش دخل. التحرك واضح متزامن وتنفيذا لتوجيهات السعودية، نتعامل معهم على أنه كذلك. لذلك اليوم نقول، وعبر أثير إذاعة آفاق وعبر كل المنصات وكل الإذاعات وكل وسائل الإعلام، انفروا خفافا وثقالا، والتحقوا أيها الأحرار بمراكز التدريب العسكري، واخرجوا من المراكز التدريب، ارفضوا الجبهات بالرجال والمال والسلاح. اليمن اليوم غدا رقما صعبا، يمتلك جيشا قويا، يمتلك قوة صاروخية قاهرة، ويمتلك بحمد الله سلاح جو مسير يطال كل شبر في بنيتهم التحتية وفي اقتصادهم. لا تراجع، لا استسلام، خيار كسر الحصار وانتزاع السيادة والكرامة كاملة هو القرار الذي لا رجعة عنه.
1: لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبدا الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبدا دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد، لن ننسى من استشهدوا وهم يدافعون عن هذا البلد الذي لا يستحق منا إلا كل الوفاء. فلن نتخلى عن هذا البلد، وكما ندافع عنه اليوم فلن نموت إلا على أرضه أوفياء أعزاء شهداء إن شاء الله تعالى.

0: جاهزين والله والله لا نخدمها على الأطفال،
1: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوس والنفير العام.

إذن أيها الأحرار في كل مكان، لا مجال لإضافة أي كلمة فوق ما قيل، لا مجال هنا وفي هذه اللحظات وما بعد هذه اللحظات للحديث إلا بلغة النار، بلغة الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا ما سيحدث وهذا ما سيكون وهذا ما سيتسيد المشهد خلال الساعات أو السويعات القادمة بمشيئة الله، ردا على هذا العدوان المتغطرس الجبان الفاشل، على هذه الحماقة، على هذه الحماقة. قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن موقف صنعاء تجاه أي تصعيد سعودي واضح ولا يحتمل التأويل، مشددا على أن أي اعتداء تنفذه السعودية بصورة مباشرة أو عبر أدواتها ومرتزقتها سيقابل برد مباشر وحاسم وفق ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية. أوضح الفرح في سلسلة تدوينات في صفحته الشخصية بمنصة إكس، أوضح اليوم إن صنعاء تنظر إلى أي تحركات أو عمليات تنفذها الميليشيا والفصائل المرتزقة السعودية أو الموالية السعودية باعتبارها جزءا من المسؤولية المباشرة للرياض، مؤكدا أن تحميل الوكلاء الخونة مسؤولية الأحداث لن يعفي السعودية من تبعاتها وأن أي تصعيد ستكون له عواقب مباشرة. إذن نحن ننظر بالفعل إلى تحركات المرتزقة على الأرض على أنها تحركات سعودية وسيتم التعامل معها على أنها كذلك، ولن يطال لها إلا ما يطال النظام السعودي، ولن تجد منا إلا ما يجده النظام السعودي من صواريخ ومن طائرات مسيرة ومن سلاح ومن تحرك، من تحرك في الميدان ومن مواجهة، من مواجهة عملية، من مواجهة عملية يعني تنهيهم تماما من على الوجود. وهذا الكلام ليس مبالغة، بمشيئة الله، بمشيئة الله الساعات القادمة يعني حبلى برد موجع، رد موجع، رد مزلزل ما بعد قصف مطار صنعاء ليس كما قبله. وإحنا الكلام هذا بنقوله يعني قد يقول قائل أنتوا دائما بتقولوا هذا الكلام، إحنا بنقول الكلام هذا اليوم بعد ما الحمد لله القيادة ممثلة بالسيد القائد اتخذت القرار، قرار المواجهة بعد إقامة كل الحجج، بعد ما نفذت كل النصائح، بعد ما التحذيرات كلها أيضا جفت منا وإحنا بنطلقها على لسان السيد القائد لعل وعسى النظام السعودي يرتدع. لكن ما بعد اليوم نقولها ليس كما قبله، اليوم نقولها بالإضافة أيضا إلى ما ذلك نقولها اليوم، واليوم الحمد لله نحن نمتلك السلاح المناسب، سلاح ردع مناسب، سلاح باليستي، سلاح فرد صوتي، طائرات مسيرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا يوجد سلاح في الأرض بكله يستطيع أن يوقف البأس اليمني والسلاح اليمني.

0: مرة أخرى نقول الحمد لله على سلامة الوفد. الوفد الذي نسميه وفد فدائي حقيقة هو انطلاقة ليؤدي واجب العزاء في الجمهورية الإسلامية في إيران في وداع وفي تشيع القائد الكبير الشهيد علي الخامنئي. انطلق تحت أزيز الطائرات وبمؤازرة الدفاعات الجوية اليمنية، وعاد أيضا بذات الأجواء، وهو وفد فدائي. نوجه التحية لكل من شارك في هذا الوفد، الوفد الرسمي والإعلامي والشعبي. تحية لكل من شارك في الوفد، لم يذهب إلا شجاع والله، وتحية لهم حقيقة. ويحملون إلينا الآن الكثير من التفاصيل التي لا زالت غائبة عنا إلى الآن، تفاصيل وكواليس المشهد، كيف كسرت الطائرة الإيرانية الحصار، سواء في مرحلة الإقلاع المرة الماضية أو مرحلة الهبوط اليوم. التحية أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران، وهي من كسرت الحصار المرة الأولى والمرة الثانية. تحية حقيقة للجمهورية الإسلامية. وهنا تحليل أيضا يتحدث عن هذا العدوان، وكيف أنه يمثل نقطة تحول في مسار المواجهة مع العدو السعودي، وهو يعتبر أول خرق للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2022. يعد هذا البياء أو هذا العدوان اختراقا واضحا للهدنة، واستمرارا للتعنت السعودي للخروج من الورطة اليمنية، كما يأتي أيضا في ظل النفير اليمني الواسع المطالب بإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، ما يدل على أن الرياض تمضي في خياراتها العدوانية ولا تفضل الدخول في تفاصيل إنهاء العدوان على اليمن. السعودية المجرمة تحاول بعدوانها اليوم توجيه أو توصيل رسالتين، الأولى لليمن لتؤكد عدم رغبتها في السلام، والثانية في تهديد الطائرات الإيرانية المدنية، ما يعني أن الإجرام السعودي اختار المواجهة مع اليمن وإيران، وهذا يرفع عليه كلفة الحساب والعقاب معا. يشير أيضا مستمعينا هذا التطور إلى أن ملف الملاحة الجوية بات جزءا من معادلة الردع بين اليمن والعدو السعودي، وأن مستقبل الهدنة المبرمة منذ عام 2022 قد انتهى بفعل الخرق السعودي الواضح والسافر للسيادة اليمنية وعدم الالتزام ببنود الهدنة. خلال السنوات الأربع الماضية توقفت الغارات السعودية على اليمن، كما توقف القصف الصاروخي على العمق السعودي إثر الهدنة الأممية، لكن الخلافات استمرت حول الملفات الإنسانية والسيادية، وفي مقدمتها صرف المرتبات، فتح الطرق وتشغيل مطار صنعاء بصورة كاملة، وإطلاق سراح الأسرى. بعد أو يعد قصف مطار صنعاء وفق ما جاء على لسان تصريحات بمختلف المستويات في وقت سابق، يعتبر أول استهداف مباشر، استهداف المطار أول استهداف مباشر لمنشأة سيادية يمنية منذ دخول الهدنة التنفيذ في 2022 في أبريل. لكن هذا العدوان لن يمر دون رد. هذا العدوان هو يأتي بعد وقت أصبحت فيه القوات المسلحة اليمنية في صدارة الدول التي تمتلك قدرات تقنية نوعية عسكرية كبيرة قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو السعودي. وفي أول موقف رسمي بين صنعاء، أكد الناطق باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي لن يمر دون رد، محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج العدوان المستجد. وأوضح عبد السلام أن النظام السعودي أقدم دون أي وجه حق على قصف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات في انتهاك فاضح لسيادة الجمهورية اليمنية وخرق كبير لهدنة عام 2022، معتبرا أن استهداف منشأة سيادية يمثل استمرارا للعدوان الذي بدأ باستهداف المطار نفسه عام 2015، ويكشف حقيقة الدور السعودي في استمرار الحصار المفروض على اليمن. بدوره أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن استهداف مطار صنعاء الدولي يمثل تصعيدا جديدا ينهي مرحلة خفض التصعيد، مشددا على أن العدوان السعودي لن يمر دون رد وعقاب، ومحملا الرياض ك كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان القوات المسلحة اليمنية تصدي دفاعاتها الجوية لطيران حربي سعودي حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء قبل أن تؤكد إجباره على مغادرة الأجواء اليمنية وإعلان استمرار الرحلات الجوية لكسر الحصار المفروض على اليمن. من جانبه أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن النظام السعودي أقدم على قصف مطار صنعاء في محاولة تصعيدية خطيرة لمنع وفد صنعاء من العودة إلى الوطن، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل. وأوضح أن استهداف المطار يمثل عدوانا غاشما على الشعب اليمني وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية، ويكشف حجم الحقد الذي يكنه النظام السعودي ومن خلفه الولايات المتحدة تجاه الشعب اليمني، مضيفا أن العدوان يأتي تنفيذا للرغبة الأمريكية في الإبقاء على الحصار المفروض على اليمن ومحاولة لإعادة فرض الوصاية على القرار الوطني، مؤكدا أن سياسة القوة والغضرصة لن تحقق أهدافها وأن للشعب اليمني كامل الحق في الرد على هذا العدوان. وفي هذا السياق أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن موقف صنعاء من أي تصعيد سعودي هو واضح ولا يحتمل التأويل، مشددا على أن أي اعتداء تنفذه السعودية بصورة مباشرة أو عبر أدواتها ومرتزقتها سيقابل برد مباشر وحاسم وفق ما أعلنته القوات المسلحة. هذا التصرف مستمعينا تصرف السعودي دون الاستفادة أو يتصرف العدو السعودي دون الاستفادة من تجارب الأحداث الماضية ودون النظر إلى واقع اليمن الجديد، مواصلا حماقته وأحلامه بإعادة اليمن إلى مربع الوصاية من جديد. ولذا فإن ما حدث من عدوان سعودي جديد على اليمن ليس خرقا عسكريا للهدنة، وإنما هو استكمال لمسار العدوان والحصار والاحتلال السعودي المتواصل على اليمن، ويعطي هذا الحادث يعطي اليمن فرصة للثأر من السعودية، لا سيما أنه يأتي في توقيت مهم جدا، فالشعب اليمني يعيش حالة من النفير العام بعد دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى التحرك الرسمي والشعبي للسعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي على اليمن، وهو ما يدفع اليمن للتحرك بقوة صوب المعركة الفاصلة مع العدو السعودي، وهي معركة لا يمكن أن تخرج منها المملكة سالمة. والترقب الآن هو في طبيعة الرد اليمني وفي حجمه، والذي سيحدد بالضبط مسار المواجهة المقبلة مع العدو السعودي.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

بهذه الأثناء مستمعينا الأكارم، ونوجه تحية للمسيرة الشعبية الحاشدة التي خرجت في مدينة حجة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء، ومطالبة هي بالرد على جريمة العدوان. بيان المسيرة التي خرجت في محافظة حجة، خرجت بعد العدوان بوقت قصير، وقالت في بيانها: نؤيد بيان القوات المسلحة وكل الإجراءات العسكرية التي تتخذها للرد على العدوان. بيان مسيرة حجة أيضا حمل العدو السعودي تبعات أي جريمة أو جريمة استهداف مطار صنعاء الدولي، وتؤكد حقها أو حقنا المشروع في الرد على العدوان. أيضا بيان المسيرة التي خرجت في هذه الأثناء في محافظة أو في مدينة حجة: نفوض السيد القائد تفويضا مطلقا في كل خياراته العسكرية لردع العدوان وإنهاء الحصار الغاشم وانتزاع الحقوق. أيضا في هذا الإطار، ونختم معكم هذه التغطية مستمعينا، وزارة الخارجية عبرت عن شكرها وتقديرها وعرفان الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها العظيم والشجاع المتمثل في كسر الحصار على مطار صنعاء الدولي. وقالت أيضا وزارة الخارجية في بيانها: إن الخطوة الإيرانية الإنسانية الصادقة هي محل إعزاز وتقدير ومحفوظة في وجدان الشعب اليمني. الشعب اليمني لن ينسى الموقف المشرف والمبدئي والإنساني للجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا قالت الخارجية في بيانها: سيبنى على أساس الموقف الإيراني الكثير من الخطوات العملية التي تعزز أواصر الأخوة الإيمانية ومجالات التعاون في مختلف المجالات. حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية أدانت واستنكرت بشدة العدوان السعودي الجائر على اليمن الشقيق، والذي شنته بتغطية وتسهيلات أمريكية وغربية. حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية تقول إن العدوان السعودي الآثم جريمة ترتكبها دولة عربية وضعت نفسها في خدمة معسكر أعداء الأمة كلها من إمبرياليين وصهاينة. أيضا ما جاء في أول رد فلسطيني على العدوان الغاشم على مطار صنعاء، جاء هذا البيان، وستأتي إن شاء الله يعني تتباعا بيانات الفصائل الفلسطينية المختلفة والتي أيضا تحمل هذه البيانات في باطنها وفي مضمونها أيضا الرد الجميل لليمن الذي ساندهم وناصرهم على مدى السنوات الماضية إسنادا لغزة في مواجهة العدوان الصهيوني. حركة فتح الانتفاضة قالت: نؤكد رفضنا لأي اعتداءات تبرر العدوان السعودي الآثم على اليمن من قبل أي دولة أو طرف. إذن كان هذا جانب من بيان حركة فصيل حركة فلسطينية. أختم هذا التغطية مستمعينا بما جاء على لسان عضو المكتب السياسي لأنصار الله، وقال في تصريحه طبعا علي القحوم، قال: الرد على استهداف مطار صنعاء سيكون قويا ومزلزلا، ردنا لن يتأخر، ومعادلة كسر الحصار مستمرة مهما كان، والأعداء سيتحملون المسؤولية الكاملة. أيضا علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله قال: عدوان النظام السعودي على مطار صنعاء واستهداف الأعيان المدنية له تداعيات وخيمة على الرياض، وعليها تحمل تبعاته. كان هذا آخر المستجدات فيما يتعلق بالعدوان على مطار صنعاء الدولي وتداعيات ذلك أيضا، والردود التي وصلت إلى هذه اللحظة، واليمنيون والجميع يترقب الرد الكبير والمزلزل الذي سيأتي ردا أيضا وتأديبا للنظام السعودي على حماقته وعلى عدوانه الآثم وعدوانه الغاشم الذي استهدف به مطار صنعاء الدولي. شكرا لكم مستمعينا. بالمناسبة التغطية هي مستمرة خلال الساعات القادمة، سنحاول أن نكون معكم إن شاء الله في مواكبة سريعة ومباشرة لمستجدات الأحداث النصر والعزة والغلبة لليمن واليمنيين والخزي والعار للنظام السعودي ومن يقف خلفه من صهاينة ومن لفهم. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. شكرا لكم. وبالمناسبة أختم أيضا بجملة: على قدر الغلب الذي أصابنا جراء أو أول ما سمعنا الغارات الصهيونية في مطار صنعاء، بمشيئة الله سيأتي الفرح وسيأتي الفرج وسيأتي ما يشفي قلوب كل الأحرار
وغليل كل الأحرار إن شاء الله بذات الحجم وبذات الكيفية إن شاء الله، على قدر الألم الذي تألمناه جراء العدوان، سيأتي إن شاء الله الفرح بالرد على العدوان السعودي الغاشم، رد مزلزل يستهدف المنشآت الحيوية في البر والبحر، لكي يدرك حجم الخطأ وحجم الحماقة وحجم الصفاقة التي ارتكبها بحق الشعب اليمني. شكرا لكم، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم محمد محمد الصنعاني، وهي أيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الأستاذ المبدع العزيز الجميل محمد الديلمي، في أمان الله.

0: يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.
0: نصر ولا شهادة وشفاء الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر، عز ولا

0: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وأبصارنا يا أرحم الراحمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن السماوات وتكوينها وطبقاتها وخصائصها، وكان المفترض أن نبدأ بالأرض بحيث أن الأرض هي الأول في الوجود قبل السماوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فوجود السماء وخلق السماء وتركيب السماء كان بعد إيجاد الأرض، ولأن الأرض هي المستقر والأساس للإنسان. لكن بدأنا بالسماوات لقلة الكلام عليها ولكثرة الكلام على الأرض وما فيها من نعم الله سبحانه وتعالى وما سخره لعباده من الطيبات. فكما ذكرنا وجوب النظر في ما خلق الله سبحانه وتعالى من السماء والأرض وكل شيء في هذا الكون دلت عليه آيات القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، وهذا يوجب علينا أن نكثر التأمل والنظر والتدبر في عظمة الله وفي حكمته وفي خلقه وفي ملكوته. الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض، وهذا أمر بأن نمشي في الأرض حتى التفكر والتدبر ونحن في مكاننا وإعمال العقل فقط دون الذهاب إلى تلك المشاهد التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نبحثها وأن نبحث عنها وأن ندقق فيها، هو لا يعتبر تفكرا بالطريقة المثلى. الله يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الله يطلب منا أن نسير لنتعرف على كيف بداية هذا الخلق وكيف أنشأ الله هذا الكون وكيف أنشأ الله هذه الأرض وما فيها من الخيرات. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم يعيب علينا عدم التأمل والتدبر في آيات الله الكونية ويقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من الآيات وكم من الشواهد والدلائل على عظمة الله وكم من الأدلة التي نصبها الله نصب أعيننا لكي نتعرف بها على خالقنا جل شأنه ونتعرف بها أيضا على النعم التي أودعها الله في تلك المخلوقات حتى يستفيد منها الإنسان. ويقول عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل من يستخدم عقله في معرفة هذه الآيات الكونية العظيمة فإنه سيصل إلى الإيمان الحقيقي وسيصل إلى تعظيم الخالق جل شأنه التعظيم الذي يليق به، وسيترتب على ذلك أن يسلم لله عز وجل وأن يمشي وفق توجيهاته وأوامره. وما تمرد الكثير عن توجيهات الله وعن أوامره إلا نتيجة جهلهم بالله سبحانه وتعالى وعدم علمهم بعظمة هذا الخالق جل شأنه. ويقول عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض، حينما يقول الله من آياته معنى أنها من الدلائل التي يريد منا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها النتائج الصحيحة للوصول إلى العقائد وإلى النتائج التي تنفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كل عبد منيب وراجع إلى الله سبحانه وتعالى يعرف هذه الآيات ويستفيد منها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كانتا رتقا ففتقناهما. هذا الجرم الذي هو الكوكب كوكب الأرض، هذا الكوكب الأزرق الجميل الذي هيأه الله للحياة وسخر فيه كل أنواع
متطلبات هذه الحياة، هو كان شيئا واحدا، سماواته وأرضه وهواؤه وجباله وكل ما فيه هو كان شيئا واحدا، لكنها انفصلت أجزاؤه شيئا فشيئا. مثلا انفصلت السماوات عن الأرض وكونت الغلاف الجوي، كذلك انفصلت قطع الأرض فيما بينها كقارات ومحيطات، انفصلت وانزاحت بعد أن كانت كتلة واحدة، ولكن بحكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره انفصلت إلى سبع قارات، ووجدت المحيطات ووجدت الجبال وغير ذلك. والله يقول عن خلق السماوات والأرض وعظمته: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض خلق عظيم ينبغي لنا التفكر والتأمل فيه أكثر من خلق الإنسان نفسه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء أولو الألباب الذين يستفيدون من آيات الله، وما هي النتائج التي يصلون إليها؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا آمنت بخلق الله، آمنت بقدرة الله وبعظمة الله وبصدق وعد الله ووعيده، فعند ذلك تكون خائفا أن يصيبك عذاب الله، أن يصيبك وعيد الله، فتقول كما قال المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا. حينما سمع هؤلاء أولو الألباب أولو العقول الذين لديهم النظر الصحيح، سمعوا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، سارعوا إلى الإيمان، قالوا: فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذن المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وبقيوميته وملكه لهذا الكون هي ينبعث منها الإيمان الصحيح والصادق بالله عز وجل، وبعدها الخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى والاستجابة لتوجيهاته وأوامره، حتى يكون الإنسان من الناجين ومن المفلحين في الدنيا والآخرة. وكذلك أمرنا الله أن نسير في الأرض ليس لنعرف الله ولا لنعرف ما في هذه الأرض من الخصائص، ولكن لنعرف سنن الله عز وجل الكونية التي مرت على الأمم السابقة. فسنن الله هي واحدة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك نحن حينما نرى هذه الكتلة العظيمة التي هي الأرض التي يبلغ إطارها حوالي 40,000 كيلومتر، عندما نراها هكذا معلقة في السماء معلقة في الهواء، ما هو الذي يمسك هذه الكتلة العظيمة؟ ما هو الذي يمسكها أن تقع أو أن تزول عن مكانها؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن هذا الحق هو القوانين الثابتة، يعني أنه خلقهم بنظام وبقوانين ثابتة لهذا الكون تمشي على السماوات والأرض كما تمشي على بقية النجوم والكواكب في الكون الوسيع. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الحق هنا هو القوانين التي تنظم هذه السماوات والأرض وتنظم هذا الكون، والحق أيضا هي الحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، أي أنه لم يخلقها عبثا ولم يخلقها باطلا، كما قال الله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن هو خلقها بقوانين محكمة ودقيقة، وتمضي الأكوان هذه والنجوم والكواكب والأرض والسماء وما فيها من
كل شيء يمضي بوفق قانون الله وحكمته، ولكنه في نفس الوقت جاء لحكمة ولمنفعة عظيمة للإنسان ليؤهله إلى أن يصل إلى جنة الله وإلى الفوز بالنعيم الدائم. الله سبحانه وتعالى كرر في آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات في التأمل في خلق السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض بمعنى أن خلق السماوات والأرض هذا هو في غاية الإبداع وفي غاية الإحكام، وأنه ابتدع خلق السماوات والأرض، أي لم يخلقهما على وفق يعني خلق سابق كان قد خلقه غيره فاحتذى به أن الله سبحانه وتعالى وأنشأ على مقياسه، بل هو خلقها ابتداء ورتبها وأبدعها وأبدع كل ما فيها من المخلوقات برحمته وبحكمته وبقدرته. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن الله سبحانه وتعالى يلخص لنا نعمته علينا في هذا الكون وفي هذه الحياة وما خلق لنا في هذه الأرض. نتأمل هذه الآيات الكريمة التي شرح الله لنا فيها نعمه علينا وتسخيره لكل شيء في خدمتنا، ونحن كما قال الله أضعف المخلوقات وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن الله كرم الإنسان وميزه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. الله يقول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله هو الذي خلق هذه السماوات وهذا الغلاف، ولأنه خلقه من الغازات ومن المواد التي ليست بالمواد الصلبة فإنه لا يحتاج إلى أعمدة، بل هو سقف رفيع يبلغ ارتفاعه 1000 كيلومتر ويغطي الأرض بكلها، ومع ذلك لم يحتاج إلى أعمدة ولا إلى جسور، وإنما أمسكه الله سبحانه وتعالى بحكمته بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر من أجل أن يمد الإنسان بما يحتاج إليه من النور ومن الدفء وكل الوظائف التي يستفيدها الإنسان من هذين الكائنين اللذين هما مسخران للإنسان. وفي أكثر من آية يؤكد الله على تسخير الشمس والقمر للإنسان. كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري إلى أجل مسمى. نحن قلنا أن مجموعتنا الشمسية هي تدور حول الشمس، وأن القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور وهي والقمر حول الشمس، لكن المجموعة بكلها مجموعتنا الشمسية هي تسبح في مجرة درب التبانة، هي تدور حول المركز لهذه المجرة التي يبلغ عدد النجوم والكواكب فيها أكثر من 200 مليار نجم وكوكب. هم يسبحون كما تسبح كواكبنا حول الشمس، الشمس وكواكبها تسبح في مجرة درب التبانة وحول مركزها. لا تستطيع الشمس والأرض والكواكب التي تدور في فلك الشمس أن تقطع المسافة الكاملة لهذه المجرة إلا في 200 مليون سنة. في 200 مليون سنة تدور مجموعتنا الشمسية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كل في فلك يسبحون. الكل يسبح. نحن في الأرض نتحرك حركة ذاتية ونتحرك حول الشمس، ونتحرك نحن والشمس حول المجرة بسرعات رهيبة، بسرعات رهيبة لا يتخيلها الإنسان. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. هذا مسألة مهمة جدا، مسألة أن نفهم أن الله هو الذي يدبر الأمر، أن الله هو القائم على كل شيء، أن الله هو القيوم على خلقه، لكي نعرف أننا حينما نكون من أولياء الله، حينما نكون من أحباب الله، حينما نكون مع الله، فإننا لا نقلق من شيء في هذه الأرض، لأن من يدبر الكون ومن يدبر السماوات والأرض ومن يدبر هذا الكون الوسيع ومن يدبر كل شيء وكل ذرة في هذا الكون، إذا كان معك فلا شيء يستطيع أن يضرك ولا شيء يستطيع أن يصل إليك إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا هو خلاصة الإيمان، خلاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم لعظمته والتسليم لقدرته، أن نثق به، أن نتوكل عليه، أن نعرف أنه يدبر الأمر. ليس الأمور تمشي في هذه الحياة عشوائيا، الأمور تمشي بتدبير من الله سبحانه وتعالى،
في كل شيء، وإنما علينا نحن أن نقوم بدورنا الذي أوجبه الله علينا والذي كلفنا الله به، وما فوق ذلك نكيله إلى الله سبحانه وتعالى. كلما خرج عن نطاق قدرتنا، عن نطاق مسؤوليتنا، فلا نقلق منه، لأن هناك إلها يدبر الأمر، هنالك إلها يسير الأشياء، وهو يعلم بكل ما في هذه الحياة وكل ما في هذه الأرض. فإذا لا يجب أن نقلق نهائيا، ولنا إله يدبر أمورنا وشؤوننا في كل شؤون حياتنا. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الهدف من هذه الآيات هو الإيقان بالله سبحانه وتعالى، والإيقان بوعده ووعيده، والتصديق بعقابه وثوابه. لماذا؟ لكي نستقيم في حياتنا الدنيا على ما وجهنا الله إليه، حتى نأتي يوم القيامة ووجوهنا مبيضة عند الله سبحانه وتعالى، ونحن من أهل التكريم.

0: هذه الرواسي لها فائدتها، وسنعرج على ذكر الجبال والمياه وغيرها بشكل مفصل إن شاء الله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. هذه من آيات الله العظيمة، حينما يمكث الليل والنهار في عملية مستمرة من التبديل في هذا الكوكب، فالله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار ثم يغشي النهار الليل، وهكذا تبدأ عملية تداول بين الليل والنهار لما فيه مصلحة الإنسان. وقوله يغشي الليل النهار هذا يدلنا على أن الليل هو الأصل، وأن الظلام هو الأصل، وأن الضياء إنما يأتي ليغطي الظلام. ولهذا عندما يذكر الله خلق الظلمات والنور يبدأ بالظلمات، وجعل الظلمات والنور، يعني أن الظلمات هي الأصل. ولهذا حينما يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار بمعنى أن النهار هو كالجلد الذي يسلخ عن الجسم. فعندما قال يغشي الليل النهار بمعنى أن النهار هو كالغشاء على هذا الظلام الذي هو الأصل في الحياة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات. إذن الله يخبرنا أن هذه الأرض قطعت كقطع، قد تكون هذه هي القارات التي انفصلت عبر ملايين السنين لتصبح بهذا الشكل الذي وصلت إليه. ويقال ويقول العلماء أنها لا تزال في عملية ابتعاد مستمرة، وإنما بنسب بسيطة لا يدركها الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه هي صورة عامة عن هذه النعم العظيمة التي هيأ الله لنا في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأرض، سخر لنا كل ما في هذه الأرض. الله قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. من هو الذي قدر هذه المعايش وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه الثمار وجعلها في خدمة الإنسان وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان غير الله سبحانه وتعالى؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. من الذي يخزن هذا الماء لنا في جوف الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. إذن خلق الأرض هو من أكبر النعم، ولولا وجود هذا الكوكب لما كان للبشرية وجود أصلا، لأنه لو كنا في كوكب آخر من كواكب المجموعة الشمسية لما كانت صالحة للحياة ولا يمكن أن نستمر فيها يوما واحدا. في هذه الأرض العلماء اليوم، علماء العلم الحديث، يقولون أن هذه الأرض وجدت قبل 4 مليار و500 مليون سنة، ولهم في ذلك تفاصيل كثيرة حول بدء خلق الأرض، وأنها كانت حمما بركانية ثم جاءت عليها بعض المياه التي جاءت من كواكب أخرى، ثم بدأت تكون الغلاف الجوي، ثم بدأت تبرد الطبقة العليا من هذه الحمم البركانية وتشكلت الطبقة الأرضية والصخرية لهذه الأرض، ثم استمرت في التهيئة لتصل إلى الوضع الذي وصلت إليها اليوم. نحن لا يهمنا يعني مصداقية هذا الكلام أو عدمه، الذي يهمنا هو ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا الكلام الذي يقولونه يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى نظريات والبحث عنه وعن صحته وعن موافقته لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن في الأخير الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأخبر أن الأرض خلقت في يومين، وأنه قدر فيها أقواتها في يومين لتصبح 4 أيام، وأنه خلق السماوات في يومين لتصبح الجميع 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فهذا هو ما أخبرنا الله. وكما قلنا الأيام عند الله سبحانه وتعالى وفي كتابه لا تعني أياما مما يتعرف عليها البشر اليوم التي هي 24 ساعة، بل تعني فترة زمنية. الله أعلم بكمية هذه الفترة الزمنية، لأنه لم يكن هنالك قبل أن يعني في عند خلق الأرض والسماء لم يكن هنالك شمس ولا قمر ولا يعني المقاييس التي نحدد بها اليوم الأرض هذه الله سبحانه وتعالى كونها مثل ما هي السماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن. فالأرض هذه هي طبقات. نتعرف على طبقات هذه الأرض كما تعرفنا على طبقات السماء. وكما قلنا نحن لا يعني ذلك أننا نوافق على كل ما يأتي في هذه النظريات التي يعني نسمعها، لكن يجب أن تعرض على كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق، فما وافق كلام الله وكان متناسبا معه فهو الذي يجب أن نؤمن به. يقول العلماء اليوم أن الأرض تتكون من أربع طبقات. الطبقة الأولى هو اللب الداخلي، وهو هذه الكتلة الدائرية الموجودة في نواة الأرض في وسط النواة، وهي أحد طبقات الأرض يقع في مركزها ويمثل الكتلة المركزية الصلبة. هي كتلة مركزية صلبة بمعنى ليست مائعة، وهو في الحالة الصلبة. هي كتلة يعني تبلغ درجة حرارتها 2000 درجة، وهي مشتعلة بشكل كبير. والطبقة الثانية التي بعدها هي اللب الخارجي. اللب الخارجي هذا هو أحد نطاقات الأرض ويقع فوق اللب الداخلي، ويتكون في الحالة السائلة، يعني مادته مادة سائلة وليست مادة صلبة كالنواة الداخلية. وهذه هي اللب الخارجي الذي هو هنا باللون الأصفر المفتوح هذا. والطبقة الثانية هي القشرة ثم الستار. هكذا فصل العلماء اليوم الطبقات الأرضية. لكن نحن كما قلنا نقول أن الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن، بمعنى أن طبقات الأرض هي سبع طبقات كما أن طبقات السماء هي سبع طبقات. إنما يختلف نظريات العلماء وتتطور شيئا فشيئا بحسب المعايير التي بسببها حددت هذه الطبقات، قد تختلف من وقت إلى آخر. ويقال أن في آخر أحدث دراسات لبعض المعاهد في أمريكا توصلوا إلى أن هذه الطبقات هي سبع طبقات وليست أربع طبقات. إذن هنا في هذا الفيديو ننظر إلى الطبقة القشرية للأرض وتشكل القارات. إذن هذه هي الأرض، ننظر إليها. أولا الأرض تتكون من مكونين رئيسيين هما اليابسة والبحر. واليابسة تكون 25% من كتلة هذه أو من سطح هذه الأرض، كما أن البحار والمحيطات تمثل كما نشاهد في الصورة تمثل 75% من سطح هذه الأرض. هذه الأرض كما قلنا هي تتكون من هذه الأربع الطبقات التي ذكرناها سابقا. لكن كيف تتكون؟ انفتكت هذه الأرض وصارت قارات. هذه هي قشرة الأرض الصخرية ثم القشرة السائلة. هذه السفلى هي القشرة السائلة التي تحت القشرة الصخرية. وبسبب هذا الانبعاث التي يأتي من النواة تأتي هذه الحمم البركانية والحرارية لتفتق الأرض وتفصل بعضها عن بعض. وفي حال هذا يحصل تداخل من جهة ويحصل انفتاق من جهة أخرى، وهذا ما سبب في وجود القارات السبع الموجودة الآن ووجود المحيطات فيما بينها ووجود أيضا وتكوين الجبال. هي تأتي من هذه الحركة. تأملوا في هذه الحركة كيف أن هذه الطبقات تتداخل بعضها في بعض، ثم يأتي هنا المحيطات لتملأ هذا الفراغ الذي يكون بين القطعتين من الأرض كما في هذا المثال. هذا المثال هنا الأرض هذه اليابسة تنزاح إلى هذه الجهة، فيأتي هنا محيط، يأتي بهذا الجانب محيط ويذكر هذا المحيط كلما ابتعدت هذه الكتلة الأرضية عن متانها إلى الجهة الأخرى. وإذا وصلت هذه القطعة الأرضية الأخرى المقاربة لها، هنا يحصل تكون انقباض. انظروا كيف تحصل عندما تنطبق إحدى الطبقتين على الأخرى، يظهر نشوزات وهي الجبال الصخرية التي قال الله ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه هي عملية الفتك كما قال الله. هذا هو البحر الأحمر في بداية امتداده، وكيف بدأ يبتعد الكتلة الأرضية هذه عن الكتلة الأرضية اللي جنوب لأفريقيا
1: كما خطط لها وكما أرادها وكما هي حاجة الإنسان إليها، فجعل فيها اليابسة التي تزرع الثمار وتزرع الأشجار، وجعل فيها الجبال الذي قال الله وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل فيها الأنهار، وجعل فيها السبل، وجعل فيها السهول والأودية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الأشياء، لأن كل واحد منها نعمة عظيمة وكبيرة ويحتاج إلى شرح، لأن القرآن الكريم اهتم بالشرح وتفصيل كل نعمة من هذه النعم. شرح لنا الأرض وفائدتها ويعني تسخيرها للإنسان، ثم شرح لنا ما بث فيها من كل دابة، ثم شرح لنا ما ألقى فيها من الجبال الرواسي ومن الأنهار ومن الأشجار ومن كل الثمرات. فيجب علينا أن نعرف ونتدبر في هذه الأشياء لنصل إلى أولا معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبعظمته وجلاله، ثم معرفة نعمة الله علينا، نعمة الله علينا أن سخر لنا كل هذه الأجرام الكبيرة والمختلفة وجعلها بخدمة الإنسان وهيئها لراحة الإنسان ولسعادة الإنسان. فهذا الخلق البديع وهذا الخلق العظيم هو يدلنا على عظمة خالقنا سبحانه وتعالى، ويجعلنا نستشعر الرهبة والخوف والرغبة إلى هذا الخالق العظيم لكي ننال رحمته وننال رضاه، ولكي يعلمنا ويعرفنا بهداه وبهديه كل ما يطلبه منا وكل ما يستوجبه منا، لنكون من المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنحن نريد أن يهدينا الله هذه السبل، وأن ينور قلوبنا بنور قرآنه الكريم الذي قال عنه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وبنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، وينصرنا على أعدائنا ويفرج على الإسلام والمسلمين، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغ

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوض

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: قال الإمام الهادي عليه السلام: بلغنا أن رجلا أتى الحسين بن علي عليهما السلام في حاجة، فسأله أن يقوم معه فيها، فقال: إني معتكف. فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال: إني أتيت أبا عبد الله في حاجة ليقوم معي، فقال: إني معتكف. فقام معه الحسن في حاجته، وجعل طريقه على الحسين عليهما السلام، ثم قال: يا أخي، ما منعك أن تقوم مع أخيك في حاجته؟ فقال: إني معتكف. فقال الحسن عليه السلام: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من اعتكاف شهر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: التنفس، الهواء، من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء. الجهاز التنفسي للمخلوقات ومنها الإنسان. فالإعجاز العلمي في التنفس يتمثل في دقة تصميم الجهاز التنفسي ونقل الأكسجين عبر الهيموغلوبين، وفي توافق القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. فقد أثبت العلم الحديث أنه كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا قل الأكسجين وانخفض الضغط الجوي، مما يؤدي إلى ضيق حرج في الصدر وصعوبة في التنفس، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى:

0: ففي جسم الإنسان ما يقرب من تريليون من الخلايا الحية التي تستهلك الأكسجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتم التنفس بتنبيه عصبي لا إرادي، مما يسمح باستمرار الحياة أثناء النوم. ولو كان التنفس إراديا لمات الإنسان فور نومه. تبدأ معجزة التنفس من تلك الفتحات المحكمة التي تستقبل الهواء الجديد وتطرد في عملية تناوب بين الزفير والشهيق الهواء المستهلك، وتجتمع مع هذه العملية تصفية الهواء الجديد وتنقيته من التلوث، بينما يقوم جهاز آخر بتكييف حرارة الهواء الداخلة والتفتيش الكيميائي عليه بواسطة ما يقرب من 6 ملايين من خلايا مركز الشم. وفي سورة التكوير يقول الله تعالى:
1: والصبح إذا تنفس.
0: وفي هذا القسم تشبيه لعملية طلوع الصبح بعملية الزفير والشهيق لدى الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.

مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: زيد يا خير إمام،
9: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العجري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من سيرة الإمام زيد عليه السلام على إذاعة آفاق FM.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. في هذه الحلقة سوف نتناول بعضا من المؤامرات والمكائد التي دبرها الأمويين وولاتهم على الإمام زيد عليه السلام. الإمام زيد عليه السلام كان بهمه العظيم وحرصه الكبير على إصلاح واقع أمة الإسلام وعلى تغيير هذا الواقع المظلم، فقد كان هو في نفسه يحمل هم المسؤولية ويحمل الهم لأمة الإسلام فيما تعانيه من الظلم والهوان والإذلال والقهر والاستعباد والتخريب للقيم والتزييف للمفاهيم الدينية وغير ذلك. كان عليه السلام وهو ينظر إلى الثريا وهي مجموعة النجوم البعيدة في الأعلى فيقول سلام الله عليه: وددت والله أن يدي ملصقة بالثريا ثم أقع حيث وقعت على الأرض أو حيث وقعت فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال عليه السلام أيضا وهو يحدث أحد أصحابه، يقول: والله لوددت أنه تؤجج لي نار بالحطب الجزل وأن أقذف فيها، وأن ذلك يصلح بعملي هذا أمر أمة الإسلام لفعلت. فاتجه سلام الله عليه بهذه النفسية القرآنية العظيمة ليحاول أن يحرك في أبناء هذه الأمة هذه المشاعر وهذه المسؤولية. عندما تحرك سلام الله عليه وخفقت الرايات فوق رأسه، ونحن نعرف أنه في بداية تحركه كيف خذله المجتمع الكوفي، وبعد أن خفقت الرايات قال عليه السلام: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، ما يسرني والله أني لقيت جدي رسول الله يوم القيامة ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. نتيجة هذه النفسية ولمواقف عدة حدثت بين الإمام زيد عليه السلام وبين هشام في مجلس هشام، منها عندما دخل الإمام زيد عليه السلام وكان في مجلس هشام يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في طبيعة الحال كان الحكام الأمويين ينادمهم ويجالسهم، بل ويعد من المقربين ومن المستشارين. المقربين فئة من أهل الكتاب، وبلاد الشام مليئة باليهود وبالنصارى، فكان هذا اليهودي يسب رسول الله فيما هشام لم يستنكر ذلك. حدث هذا وصادف مع دخول الإمام زيد عليه السلام على هشام، فقال: مهن يا عدو الله، والله لو تمكنت منك لأزهقت روحك. كان هشام ينظر إلى أصحابه ويقول: أكنتم تقولون أن أهل هذا البيت قد بادوا وانتهوا وانقرضوا؟ لا والله، لم يبد ولم ينقرض بيت هذا خلفه. فبالتالي عندما عرفوا قوة شكيمة الإمام زيد عليه السلام في مواجهة الباطل وشجاعته صراخه بالحق في وجوههم، لم يرهبه لا طغيانهم ولا أموالهم ولا جبروتهم ولا ظلمهم، فكان هذا يمثل عليهم خطورة. أيضا ما تمتع به الإمام زيد عليه السلام من علم وتقوى وتأثير كبير في من يتعرف على الإمام زيد، كان هذا بمثابة لدى الأمويين يشكل لديهم خطورة شديدة، فكان لا بد من مؤامرة. وكانت هذه المؤامرة في البداية اختلاق المشاكل المتتابعة للإمام زيد في المدينة، ثم بعد حادثة السجن، بعد أن سجن الإمام زيد وأخرج من السجن بعد فترة وبعد أن أصلح أوضاع المساجين، أمره هشام ألا يبقى يوما واحدا في معسكره، أي في بلاد الشام، خوفا من أن يؤثر في أهل الشام فيقلبهم على هشام وعلى الدولة الأموية، فأمر به إلى بلاد العراق. ولما وصل عليه السلام إلى العراق شكى منه الوالي، فأمر به إلى هشام أن يعود إلى المدينة. وهكذا بات الإمام أينما وصل إلا وتختلق أمامه المشاكل ويدخل في صدام مع هؤلاء الولاة، ثم يقوم بتوجيهه إلى منطقة أخرى. حاول هشام سجن الإمام زيد وضرب شخصية الإمام زيد في نفوس المسلمين عبر إحدى الشخصيات وهو خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على مدينة الكوفة. فأمره هشام أن يدعي على أن للإمام زيد عليه السلام مالا عنده، أي أن خالد أقرض الإمام زيد عليه السلام مالا، وأن يجمع الناس في المسجد. وأمر واليه الجديد على الكوفة بعد أن عزل خالد القسري في أن يجمع بين الإمام زيد عليه السلام وبين خالد، وذلك بقصد حبس الإمام زيد والتشهير به. وللتمويه على فصول هذه المؤامرة تم الادعاء أيضا على داود بن علي بن عبد الله بن العباس وعلى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف خال هشام، وذلك حين عزل هشام خالد عن العراق. فعند ذلك بعد أن وجه خالد بن عبد الله على أن يدعي على الإمام زيد في مقابل أن تعود له حظوته ومكانته لدى هشام فيما قبل، لكن بشرط هذا الأمر، ادعى خالد بن عبد الله وكتب رسالة إلى هشام يوسف بن عمر ابن أخي الحجاج الوالي على الكوفة يستدعون زيد بن علي ليحكم بينه وبين خالد بن عبد الله. استدعى هشام زيد عليه السلام وذكر له ذلك وأمره أن يأتي يوسف، فقال له زيد عليه السلام وقد عرف ملامح هذه المؤامرة: ما كان يوسف صانعا بي فاصنعه، فأبى هشام. فقدم زيد عليه السلام على يوسف إلى الكوفة فأرعد له وأبرق، أي هدد الإمام زيد. فقال له زيد عليه السلام: دعني من إرعادك وإبراقك، فلست من الذين في يدك تعذبهم، اجمع بيني وبين خصمي واحملني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله، لا بسنتك وسنة هشام. يذكر المؤرخون أنه استحيا يوسف وتصاغرت إليه نفسه، وعلم أن زيدا لا يحتمل الضيم، فدعا خالدا وجمع بينهما. لم يكن لزيد عند لخالد شيئا، لم يكن عند زيد لخالد شيئا. ولما اجتمع الفريقان في الجامع وأمام مرأى الآلاف من أهل الكوفة، برأه خالد بن عبد الله، برأ الإمام زيد عليه السلام من أي ادعاء مال، وبالتالي انقلبت القضية لصالح الإمام زيد عليه السلام، فأبرأه خالد. لم يستطع يوسف بعد ذلك على أن يعمل أي شيء للإمام زيد عليه السلام. فاتجه الإمام زيد سلام الله عليه وخرج من فصل هذه المؤامرة منتصرا، وبدأت مكائد الأمويين تنحو نحو آخر. فقد عرف الإمام سلام الله عليه أنهم لا يمكن أن يتركوه، وأن مكائدهم ستستمر، وأنهم سيستهدفونه شخصيا كما استهدفوا كل الشخصيات الإيمانية سواء من أصحاب رسول الله سابقا أو من التابعين أو من غيرهم. فكان لا بد أن يتحرك، فقد آن الأوان لأن يتحرك الإمام زيد عليه السلام وأن يحرك هذه الأمة في ثورة جهادية تطيح بعروش الظالمين والطغاة، وأن يرفع عليه السلام راية ليس لزمنه وعصره فقط، بل راية شامخة مرفوعة ضد كل طاغ وظالم إلى قيام الساعة. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أن نلتقي بكم لنكمل سيرة الإمام زيد عليه السلام في الحلقة المقبلة، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام، سيرة الإمام زيد عليه السلام، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

كمسلم يبتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن تكون حياته لله ومماته لله. الآية لا تعني أن الله هو مالك حياتي والله هو مالك موتي كما قد يفسره البعض. الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة، جاء قبلها صلاتي ورسكي، قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وبذلك أمرت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هو بيد الله، فهمت أن يقول وبذلك أمرت، أنا أمرت أن تكون حياتي لله. لا يصح أن يقول أمرت أن تكون حياتي بيد الله، لأن هذه القضية لا تسجل أمر، هي بيد الله حتما من دون أمر. أمرت أن يكون مماتي لله. أن يكون ممات الإنسان لله هو عندما يجلد نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق الإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعداً بل يسعى، يسعى لأن يكون موته في سبيل الله، لأن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور. هو الشعور نفسه الذي نتهرب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به، فقط ما لك حاجة ومش عرفت وعمرت إلى آخر. بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله. عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله.

الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذ هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، هذا الشعور هو أنهم ينظرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله. ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله ولا أن يكونوا أنصار لله ولا أن يكونوا بشكل أمة تأمر بالمعروف تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يكن لديهم هذا الشعور، هو أنهم نذروا حياتهم وموتهم لله وأنهم يريدون أن يموتوا في سبيل الله.

0: العدوان السعودي يستهدف مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي بانتهاك صارخ للسيادة وخرق كبير لهدنة 2022.
1: في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي إلى حد الآن بغارتين استهدفت المدرج، مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
0: المسيرة ترصد كواليس رحلة كسر الحصار ولحظات قصف العدوان السعودي لمطار صنعاء ووصول الطائرة وسط استقبال رسمي وشعبي كبير. صنعاء تشكر الخطوة الإنسانية الإيرانية وتحمل السعودية مسؤولية العدوان على مطار صنعاء، والقوات المسلحة تتوعد بالرد والعقاب. إدانات حزبية ومسيرات شعبية في العاصمة والمحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وشكرا لإيران وتأييدا للقوات المسلحة. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت ردا على العدوان الأمريكي الأخير. تصاعد حدة الانقسام والسجال السياسي في لبنان بالتزامن مع مساع أمريكية لنقل مفاوضات السلطة والكيان إلى روما. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. عدوان سعودي فاضح وصارخ على مطار صنعاء الدولي. من قرنه شيطان لا يكون إلا في عدوان، ذلك حالها وديدنها وطبيعتها وسلوكها المطبوعة عليه من قبل ومن بعد. ما هي السعودية إلا أنها آفة الزمان على كل الأمة وبالأخص على يمن الإيمان، ومنذ هدنة عام 2022 وهي تأبى إلا المماطلة في كل الملفات. وبشأن مطار صنعاء الدولي، منحت نفسها الحق في إغلاقه والتحكم في إعادة تشغيله، كما لو أنه مطار ملكي يخصها وفي نطاق مملكتها، فتمنع خروج المسافرين وتغلق الطريق أمام عودة العالقين، وتحاصر اليمنيين في الداخل والخارج وترى عودتهم إلى وطنهم دون إذنها انتهاكا لسيادتها وسيادة اليمن. مزاعم استكبارية لا يستطيع حتى الشيطان الرجيم أن يدعيها لنفسه، وقد طولبت بكل الطرق وخوطبت بشتى الوسائل أن تترك مطار صنعاء وشأنه، وأن تتعقل وتترك المكابرة، وأن تدخل في حل شامل وعادل يعالج تداعيات عدوانها السابق وفق خارطة طريق متفق عليها. لكنها أبت واستكبرت، وبعد طول بال تعجز عنه الجبال، مارست العاصمة صنعاء حقها المشروع في إعادة تشغيل مطارها الدولي، فاشتعلت حساسية السعودية كما لو أن صنعاء هاجمت مطارا سعوديا واستولت عليه، لترتفع هذه الحساسية إلى مستوى قصف مطار صنعاء الدولي في خطوة حمقاء متهورة تكشف طبيعة عدوانية متجذرة. ومن سخرية القدر أن السعودية وهي تحاصر اليمن وتغلق مطار صنعاء الدولي السيادي تصرخ في البوق الأمريكي تنديدا بإغلاق إيران مضيقا واقعا تحت سيادتها، وذلك حال الاصطفاف الأعمى مع أمريكا في حروبها الاستعمارية. لقد حان وضع حد للعدوانية السعودية لما ألحقته من ضرر بالغ باليمن أرضا وإنسانا، فلا يوجد بلد عربي محاصر من جواره الجائر إلا اليمن، وهذه الحالة الاستثنائية الشاذة يجب أن تنتهي، سلما أو حربا، فإما سلام وأمن للجميع أو لا أمن ولا سلام ولا استقرار لليمن إلا بإنهاء أسباب العدوان والحصار. وقد جاءت السعودية كما في السابق بعدوان غاشم ظلما وبغيا ودون أي حق، وعليها أن تتحمل عواقب عدوانها المستجد والسابق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عدوان فاضح والرد واضح، وإن عدتم عدنا وعلى الله توكلنا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أقدم العدو السعودي المجرم بعد ظهر اليوم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية في تصعيد خطير وإنهاء لمرحلة خفض التصعيد. أوضح مراسلنا في العاصمة صنعاء أن العدو السعودي استهدف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية مستهدفا مدرجي الهبوط والإقلاع في المطار، إمعانا في تكريس الحصار وخدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وإنهاء لمرحلة خفض التصعيد. وزارة النقل اليمنية اعتبرت أن العدوان السعودي المتجدد على مطار صنعاء وخرق الأجواء اليمنية يعكس إصرارا سعوديا بدفع أمريكي صيني على استمرار الحصار على مطارات وموانئ اليمن. وأضافت أن ذلك يأتي في سياق إصرار النظام السعودي المجرم على حرمان الآلاف من المرضى والمسافرين من أبسط الحقوق المكفولة. ودعت وزارة النقل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحصار الخانق الذي يتعرض له شعبنا منذ أكثر من 10 سنوات.

0: عدوانية إجرامية. طيران العدو السعودي يستهدف مطار صنعاء الدولي بأربع غارات قبيل هبوط الطائرة الإيرانية التي تقل الوفد الوطني وعددا من الجرحى والمرضى اليمنيين العائدين من إيران. الغارات استهدفت مباشرة مدرج الإقلاع والهبوط بهدف إخراج المطار عن الخدمة.
1: في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي إلى حد الآن بغارتين استهدفت المدرج مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
2: الطائرة دخلت الأجواء وأصبحت على مسافة حوالي نصف ساعة من مطار صنعاء الدولي أو على وشك الهبوط في مطار صنعاء الدولي، وقام تحالف العدوان باستهداف مدرج الإقلاع والهبوط بأربع غارات، أربع غارات، وكان الهدف تعطيل مدرج الإقلاع والهبوط. ما قام به العدو اليوم من استهداف هذا المطار المدني هو يعتبر جريمة حرب ويعتبر جريمة كبيرة.
0: مطار صنعاء الدولي الجابع تحت حصار العدوان السعودي الأمريكي منذ 2015، وحتى اليوم لا زال يستقبل غارات العدو وصواريخه بهذا الشكل وهذا الإجرام المتعمد الهادف لكسر إرادة الشعب اليمني وأن له ذلك.
3: أن السعودية تمادت كثيرا في ظلم هذا الشعب منذ قتل حجاج بيت الله إلى اليوم، ونحن نتعرض لمؤامرات سعودية. نقول لهم اليوم الفاتورة كبرت عليكم وإن شاء الله ستسددونها، وبقوة وعزم هذا الشعب اليمني العظيم هيهات من الذلة ولن ننكسر، ونحن كلنا مشروع شهادة.
0: العدو السعودي بهذا العدوان يفتح النار على مطاراته ومنشآته الحيوية بعد أن قضي على ما تبقى من مرحلة خفض التصعيد بهذا الاعتداء السافر. لن يمر هذا العدوان الهمجي على اليمن دون رد، وعليه تحمل عواقب عدوانه وطقيانه وقطرسته. تؤكد القوات المسلحة اليمنية والشعب من خلفها يبارك ويساند، يستنفر ويتأهب لكل احتمال. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
4: ووصل وفد الجمهورية اليمنية بحفظ الله ورعايته إلى مطار الحديدة الدولي وسط استقبال رسمي وشعبي كبير. قناة المسيرة رصدت لحظات كسر الحصار ونقلت تفاصيل المشهد في هذا التقرير.

0: الكرام، الآن نزول الوفد اليمني هنا في مطار الحديدة الدولي، ونلتقي ببعض الإخوة الذين وصلوا في هذه اللحظات إلى المطار بحمد الله وسلامته.
1: الله أكبر، الوفد أمريكا، الوفد إسرائيل.
0: ما هي رسالتكم من تهامة اليوم؟
2: اليوم رسالتنا أولا نحمد الله ونشكره، ونحن اليوم من محافظة حديدة، من مطار حديدة، المطار الذي كان مدمر جزئيا وكامل، تم بحمد الله سبحانه وتعالى بآتى مطار حديدة، واليوم كما تشاهدون تم هبوط طائرة الوفد اللي تم بتشييع الشهيد الإمام علي الخامنئي، وهذا نعمة كبيرة وفضل كبير، ونحن اليوم تم كسر الحصار
3: بتوفيقه، كسرناه مرة أخرى بعد أن كسر في المرة السابقة، ونقول أننا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لن ننثني أبدا مهما كانت التهديدات، حتى لو ضربوا هنا أو هناك لن يخيفنا أبدا، سنفرض سيادتنا وستبقى سماءاتنا مصانة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأجواءنا مفتوحة، ولن نقبل باستمرار العدوان والحصار والاحتلال لبلدنا هذا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، وسننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نؤكد انتصارنا العظيم بفضل الله وبفضل موجهات قاعدة الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: وهكذا مشاهدي الكرام، يرسل الشعب اليمني هذه المرة رسالة بلهجة تهامية واضحة ومن أمام الطائرة الإيرانية التي كسرت الحصار، ويقول للسعودي: يا انحسك بأقلك، صنعاء لو قرر قراره تتراجع عن قرارها؟ مالك يا انحسك. رحلة الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة الدولي تتجاوز مسألة كسر الحصار التي فرضها الشعب اليمني وقواته المسلحة والقيادة السياسية والثورية، إلى رسائل شموخ وإباء وعز بأن اليمن حينما يقرر لا يتراجع عن قراره.
5: أبناء الشعب اليمني، من صعد إلى المهرة باتوا مستعدين لخوض معركة التحرير، خصوصا من بدأ بها من؟ السعودية. والآن إيش؟ يستعدوا للرد اليمني.
6: أقول للإخوة، الوفد الذي شارك في تشييع الشهيد المرشد الأعلى في إيران الحمد لله على السلامة، ونحن من هنا إذ نستقبلهم ونرسل رسالة ونقول إلى دول العدوان: كسروا الحصار بالحصار. وهنا اليوم تدشين من محافظة الحديدة، من مطار الحديدة، تدشين كسر الحصار، وإن أردتمها حربا فلتكن.
7: من الطبيعي أن لا نظل في الحصار، من الطبيعي أن نبحث عن بدائل، من الطبيعي أن يكون محور المقاومة هو المبادر. ونشكر جمهورية الإسلامية الإيرانية وشركة ماهان التي كانت لها المبادرة، فليس من المعقول أن نظل في هذا الصمت طالما أعلننا أننا بدأنا مراحل كسر الحصار، فلا بد أن يتحقق ذلك بفضل الله وكرمه وجوده.
0: وهكذا مشاهدي الكرام، يكسر الحصار السعودي من مطار الحديدة الدولي في رسالة يمنية بأن الشعب اليمني نفذ صبره وقرر كسر الحصار، وهي رسالة باسم الشعب اليمني والقوات المسلحة من أمام الطائرة الإيرانية التي كسرت الحصار المفروضة على الجمهورية اليمنية، ومن مطار الحديدة الدولي محمد معوضه.

أكدت القوات المسلحة اليمنية أن العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية لن يمر دون رد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع إن العدو السعودي المجرم وفي عدوان ظالم وسافر أقدم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل العواقب لعدوان. وأكد متحدث القوات المسلحة أن العدوان السعودي لن يمر دون رد وعقاب.

وننتقل المشاهدين الآن مباشرة إلى ميدان السبعين، حيث يشهد تظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان السعودي وأيضا تأييدا لبيان القوات المسلحة ولخياراتها في الرد على العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء. نبقى مع هذه المشاهد مباشرة للحظة ورفع شعارات وهتافات في هذه المسيرة الحاشدة الآن في هذه اللحظات في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

0: هذه المشاهد المباشرة مشاهدين الآن من ميدان السبعين، حيث خرجت حشود كبيرة في مسيرة جماهيرية رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة ولخيارات القيادة في كسر الحصار الظالم عن اليمن. إذن مسيرة ليلية تشهدها الآن العاصمة صنعاء من ميدان السبعين، وحشود كبيرة خرجت في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي الأمريكي، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء، أيضا دعم لبيان القوات المسلحة ولخيارات القيادة في كسر الحصار عن اليمن. أكثر من عقد من عمر حصار العدوان الغاشم والجائر على مطارات وموانئ اليمن، وكل ما له صلة بمقومات الحياة لأبناء شعب اليمن اليوم يتم كسر الحصار بنزول الطائرة الإيرانية الآتية مباشرة من مطار الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران إلى مطار الحديدة الدولي، والتي تحمل عشرات المواطنين المدنيين في خطوة لن تكون الأخيرة وتصميم من أبناء اليمن على كسر بكل الوسائل.
1: في مشهد شعبي ورسمي استثنائي استقبل مطار الحديدة الدولي طائرة الوفد الوطني والعالقين القادمين من العاصمة الإيرانية طهران. وسط حضور جماهيري عبر عن فرحته بعودة المسافرين وبتدشين مرحلة جديدة من كسر الحصار. أكثر من عقد ونيف من عمر العدوان والحصار الغاشم الجاثم على اليمن، هذه أول طائرة مدنية تحط رحالها في مطار الحديدة الدولي منذ ما يقارب 11 عاما من عمر العدوان والحصار الجائر على اليمن. كما تشاهدون وصول الطائرة التي تحمل عشرات اليمنيين العائدين بحمد الله وسلامته إلى أرض الوطن، وهذا له مدلول كبير إذ يتمثل هذا الوصول في كسر الحصار على اليمن.
2: نعم نعم، عدنا بفضل الله وبعون الله وبتوفيق الله وبالتوكل على الله وبعزة الإسلام وبشموخ الإسلام وبقيادة السيد عبد الملك وبجهود الشعب وصبر الشعب اليمني وتضحيته، وأيضا بجهود الجمهورية الإسلامية شكرا لمساندتها في كسر الحصار. السعودية شنت الحرب من جديد على اليمن، أعلنت الحرب مجددا على اليمن، تريد أن تفرض الحصار على اليمن مجددا خدمة للأمريكي وللإسرائيلي وابتزازا من فضائح جفري إبستين. لن نقبل بهذا، هذه حرب جديدة شنت علينا، سنواجه هذه الحرب وسنكسر الحصار.
1: لحظات الوصول حملت رسائل إنسانية وسيادية أكدت تمسك الشعب اليمني بحقهم الطبيعي في السفر والتنقل ورفض استمرار القيود المفروضة على المطارات من قبل العدو السعودي.
3: طبيعة هذه الرحلة التي وصل فيها أبناء اليمن مواطنون مدنيون لا يملكوا سوى إرادة كسر الحصار رغم أن في العدوان.
4: الوفد يتمنى أن تكون خيارات حاسمة لكسر هذا العدوان والحصار الظالم على الشعب اليمني، لأن العدو لا يرغب. الشعب اليمني إلا ولا ذمة.
3: الحمد لله على السلامة.
5: الحمد لله رب العالمين، لله جزيل الحمد والفضل على هذا الموقف المشرف لشعبنا العزيز الذي بإذن الله ستكون هذه المحطة هي محطة لكسر هذا الحصار على شعبنا اليمني العزيز، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيندم هذا العدو المتغطرس على حماقته وسيدفع ثمنها أضعاف المضاعفة. شكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الثابت والشجاع وعلى العدو السعودي ومن يقف خلفه أن ينتظر أن يكون مطار الحديدة مقابل مطار جدة، وأن يكون مطار صنعاء مقابل مطار الرياض بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: هذه الرحلة تمثل خطوة مهمة في مسار كسر الحصار بما يخفف معاناة العالقين والمرضى والطلاب، ويؤكد أن الإرادة الشعبية الملتفة حول القيادة قادرة على انتزاع الحقوق رغم سنوات الحصار والعدوان. من مطار الحديدة الدولي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وللحديث أكثر ينضم معي من الحديدة الزميل أحمد الشامي. مرحبا بك أحمد، ضعنا في كواليس الرحلة التي نقلت الوفد وأيضا المسافرين الذين تم نقلهم من مطار الإمام الخميني وحتى مطار الحديدة الدولي بعد استهداف مطار صنعاء بغارات سعودية. كيف عشتم لحظات هذه الرحلة، وأيضا يعني رغم كل التهديدات التي تعرضت لها؟
6: نعم، نحن هنا نتحدث من حارس البحر الأحمر من محافظة الحديدة، والتي وصلت إليها الرحلة من الجمهورية الإسلامية في إيران من العاصمة طهران، والتي كانت الطائرة متوجهة إلى العاصمة صنعاء، لكن مع العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف مطار صنعاء اضطرت الرحلة إلى تغيير وجهتها إلى الحديدة. تابع في هذه الأثناء فهي وفاقات الجماهير التي تؤكد على المعادلة من القوات المسلحة اليمنية بمعادلة الرد بالمثل وانتهاء خفض التصعيد، وكذلك أيضا بالنسبة للرحلة، الرحلة كانت قد انطلقت تقريبا الساعة 10:15 بتوقيت صنعاء، ثم أيضا كان في الرحلة الكثير من المواطنين سواء من الوفد الرسمي المبتعث لتقديم التعزية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي والمشاركة في تشييع جثمانه، كذلك أيضا العديد من الوفد سواء على مستوى الوفد الإعلامي أو الوفد الثقافي، وكذلك أيضا الوفود الشعبية التي ذهبت للتشييع، إضافة أيضا إلى المرضى والجرحى والعالقين الذين أيضا وصلوا في هذه الرحلة. كان من المقرر أن تتجه الرحلة كما تعلمون إلى العاصمة صنعاء، لكن الجميع تفاجأ بغارات العدوان السعودي الأمريكي، وكان الثبات هو المشهد الوحيد السائد في الرحلة، والإطمئنان والاستبشار بكسر الحصار على شعبنا اليمني والذي استمر أعواما عديدة، ويذكر هذا العدوان ببداية العدوان منذ عام 2015 بتفاصيل المشهد. أيضا في على متن الطائرة كان السياسي يتحدث بلغة وثقة بأن أي اعتداء على الشعب اليمني أو على مطارات اليمن ستفرض واقعا جديدا، كذلك أيضا كل من موقعه سواء على مستوى الفني المستوى الثقافي كذلك على المستوى الإعلامي قدم صورة في الثبات والصمود، وكان الجميع يعلم علم اليقين بأن القيادة كانت حكيمة في موقفها وفي توجهها. وأيضا كان الوصول تقريبا الساعة 3:30 بتوقيت صنعاء إلى محافظة الحديدة، والتي أيضا شهدت استقبالا من السلطات المحلية في محافظة الحديدة للوفد، وكذلك أيضا تم نقل الوفد بكامل طاقم بأمنه وكذلك أيضا بأمن وسلامة بفضل الله عز وجل. ثم غادرت أيضا الطائرة الإيرانية التي قامت بهذه الرحلة من ذات الشركة التي كانت قد أوصلت الرفض اليمني من صنعاء وإلى طهران، ثم عادت فيها أيضا إلى الحديدة بعد أن تم قصف مطار صنعاء الدولي.
0: أشكرك زميل أحمد الشامي عضو الوفد الإعلامي المرافق لرحلة كسر الحصار، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الخضيب. إذن المسيرة رصدت كواليس رحلة كسر الحصار من لحظة استعدادها في مطار الإمام الخميني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لحظة هبوطها في أرض الوطن. الزميل أحمد الشامي والتفاصيل، لكن قبل عرض هذا التقرير ننتقل إلى ميدان السبعين لنقل مشهد الحضور الكبير في ميدان السبعين التي خرجت هذه الحشود تلبية أو تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء، وأيضا تأييدا لقرار القوات المسلحة ولبيان القوات المسلحة بخياراتها في كسر الحصار الظالم عن اليمن. وأيضا في هذه اللحظات هذه المشاهد أيضا من مدينة عمران، حيث خرجت حشود كبيرة في هذه اللحظات تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء، وأيضا تأييدا لقرار القوات المسلحة ولخياراتها بالرد على هذا العدوان وأيضا كسر الحصار عن اليمن.

0: وبالعودة أيضا إلى كواليس رحلة كسر الحصار من لحظة استعدادها في مطار الإمام الخميني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لحظة هبوطها في أرض الوطن. الزميل أحمد الشامي والتفاصيل.
1: نحن في مطار الإمام الخميني للعودة والإياب بعد تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران. الوفد اليمني سيعود في ذات الشركة وفي الرحلة التي ستكون إلى العاصمة صنعاء مع عدد من العالقين والمرضى الذين مكثوا الكثير خارج الوطن.
2: لم تكن مجرد طائرة أقلت الوفد القادم من طهران، بل حملت معها آمال الشعب اليمني وآلام المرضى والجرحى ومعاناة العالقين خارج الوطن. انطلقت رحلة الإياب من طهران متوجهة إلى صنعاء، سقفها استقلال ونهضة يتجاوز تحليقها في السماء، فاردة جناحيها لانتزاع سيادة الأجواء.
3: اليوم نعود إلى اليمن مع الوفد الذي ذهب إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في تشييع السيد القائد علي الخامنئي رحمة الله عليه، وكذلك أيضا تحرك هذا الوفد من صنعاء إلى طهران مباشرة كبداية لفك الحصار إن شاء الله على بلدنا.
4: هذه الرحلات التي ستكسر الحصار بإذن الله ستسهم في حل هذه المعاناة، بالإضافة إلى حل موضوع المرضى الذين يعانون ويموتون، وهناك إحصائيات كبيرة في هذا الجانب أن الآلاف ماتوا تحت مكسلة الحصار الذي فرض على الشعب اليمني.
5: بفضل سبحانه وتعالى كسبنا الرهان وكسب القائد الرهان، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى وثم بقيادتنا أن كل القرارات التي اتخذها السيد القائد قرارات حكيمة.
6: الرحلة بفضل الله عز وجل أولا كانت تشيع للسيد علي الخامنئي سلام الله عليه، وثانيا هي رسالة للغرب وأيضا لدول العدوان بشكل عام أن اليمن لليمن ستكون له سيادته، مهما كان لن يتحكم في سيادة اليمن أي شخص مهما كان، وبإذن الله تعالى تكون كسرا للحصار وكسرا أيضا لألوف الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا اليمن تحت وصايتهم.
7: نحن الآن في الأجواء اليمنية، ذهبنا من صنعاء إلى طهران ودسنا على وجه السعودي ومن معه وعلى عملائه ومرتزقته الرخاص، وها نحن نعود من طهران وندوس مرة أخرى على وجه السعودي ومن معه وعملائه ومرتزقته الرخاص.
8: هذا اليمني بفضل الله لا يركع إلا لله، ونحن الآن متجهون من طهران فوق رقاب العدو، دسنا عليه بحول الله وقوته، بفضل الله رؤوسنا مرفوعة ورؤوس أعدائنا مقموعة.
2: اقتربت الطائرة من الوصول ليشن العدو السعودي الأمريكي غاراته الجنونية على مطار صنعاء.
9: ولن ترضى اليهود ولا النصارى عن الأنصار مذ رفعوا الشعارة، عن اليمني مذ وجدوه حرا يعادي كل طاغية جهارا، لهذا حاربوا شعبي مرارا وأرهقهم بعزته مرارا، علينا يعتدون وكل عين تراقب في الرياض الانهيارا، تعازينا إلى من حاصرونا وباستبسالنا اختنقوا حصارا، وباستبسالنا اختنقوا حصارا.

0: الطائرة وجهتها، لكنها لم تغير شيئا من عزيمة من كانوا على متنها.
1: الله أكبر، الموت.

0: تصل الرحلة من طهران إلى الحديدة بعد أن قام العدو السعودي الأمريكي باستهداف مطار صنعاء الدولي، لكن بوصول هذه الطائرة مع آمال الشعب اليمني في انتزاع حقوقه من العدو الذي أجرم بحق كل الشعب، وبذلك تعلن الجمهورية اليمنية انتهاء مرحلة خفض تصعيد وبدء مرحلة جديدة تكسر فيها العدوان السعودي الأمريكي. من الحديدة، أحمد عبد الوهاب، المسيرة.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
2: حمل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الولايات المتحدة الأمريكية السعودية مسؤولية العدوان والحصار المفروض على اليمن، متهما إياهما بالتصعيد عبر استهداف مطار صنعاء الدولي بالغارات الجوية عقب فترة من خفض التصعيد. وقال في تغريدة على منصة إكس إن القصف الجوي على الأعيان المدنية يعد انتهاكا مباشرا للقانون الإنساني ويمثل استمرارا لجرائم الحرب اليومية، محملا الولايات المتحدة والسعودية تبعات استمرار الحصار وما يترتب عليه من تداعيات على الشعب اليمني. مجلس النواب بدوره دان العدوان السعودي على مطار صنعاء وقال إنه يأتي في إطار مساعي السعودية لاستمرار الحصار المفروض على اليمن ومحاولة فرض الوصاية عليه. وفي بيان صادر عنه، حمل مجلس النواب النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن استهداف مطار صنعاء وعواقب عدوانه على اليمن، واعتبر أن التصعيد السعودي يأتي بدافع أمريكي وإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحصار على مطارات وموانئ الشعب اليمني.

أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن إعادة تأهيل وتجهيز مدرجي مطار صنعاء الدولي اللذين استهدفهما طيران العدوان السعودي اليوم ستتم خلال فترة وجيزة جدا وفقا للمواصفات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية. وأوضح الوزير قحيم أن وزارة النقل والأشغال ستباشر العمل والتجهيز الفوري للمدرجين تنفيذا لتوجيهات الرئيس مهدي المشاط بسرعة جهوزية المدرج الرئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات. أشار إلى استمرارية الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران إلى جانب فتح وجهات دولية جديدة قريبا، مؤكدا أن تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل سفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية يعد أبسط الاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني والتي لن يتم التواني عنها. وشدد قحيم على أن الحصار الجائر والاعتداءات المستمرة على المشاة الحيوية والوطنية ستقابل بالرد من قبل القوات المسلحة، لافتا إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار حصار الموانئ والمطارات والمماطلة في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها وخارطة الطريق. جدد التأكيد على حرص السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط على انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات، مشيرا إلى أن الرهانات على إغلاق الأجواء قد فشلت وأن القبائل اليمنية والجيش في تلاحم تام لكسر الحصار وتثبيت السيادة الوطنية.

نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية. إذن بيان مرتقب للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكر وتقدير وعرفان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وجيشا وشعبا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها الشجاع المتمثل في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي. وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الخطوة الإنسانية الصادقة هي محل إعزاز وتقدير ومحفوظة في وجدان الشعب اليمني. وأوضحت أن الشعب اليمني لن ينسى الموقف المشرف والمبدئي والإنساني للجمهورية الإسلامية في إيران، وسيبني على أساس الكثير من الخطوات العملية التي تعزز من أواصر الأخوة الإيمانية ومجالات التعاون في مختلف المجالات. وفي المواقف السياسية، حمل رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام النظام السعودي مسؤولية استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا لسيادة الجمهورية اليمنية وخرقا لهدنة عام 2022. وقال عبد السلام إن استهداف منشآت سيادية كمطار صنعاء الدولي يعد استمرارا للعدوان السابق الذي بدأ باستهداف المطار عام 2015، معتبرا أن ذلك يكشف حقيقة نوايا النظام السعودي تجاه اليمن. وأشار رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى أن صنعاء طالبت منذ توقيع اتفاق الهدنة بسرعة تنفيذ خارطة الطريق واتخاذ خطوات عملية لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، محملا السعودية مسؤولية المماطلة وعدم الإيفاء باستحقاقات السلام. وأكد عبد السلام أن هذا العدوان لن يمر دون رد، مشددا على أن الدفاع عن النفس والوطن حق مشروع، ومحملا النظام السعودي كامل المسؤولية عن تداعيات التصعيد. عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري وصف الخطوة الإيرانية بإعادة العالقين اليمنيين من جرحى ومرضى بالخطوة الإنسانية الشجاعة، واعتبر في تغريدة له على منصة إكس أن الخطوة تأتي في سياق كسر الحصار الجائر الذي يفرضه النظام السعودي على مطارات وموانئ اليمن، مؤكدا أن النظام السعودي يفرض الحصار الجائر على مطارات وموانئ اليمن دون أي مبرر، متنكرا لعلاقات الجوار والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الاستهداف السعودي محاولة لإعادة الوصاية على اليمن ومصادرة قراره وسيادته. وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي يأتي في سياق تنفيذ الرغبة الأمريكية بإبقاء حالة الحصار الجائر والمفروض على شعبنا منذ أكثر من 10 سنوات. واعتبر سياسي أنصار الله أن استهداف مطار صنعاء خطوة تعكس مستوى الحقد والإجرام الذي يحمله النظام السعودي ومن خلف الأمريكي تجاه شعبنا، وأن ذلك يمثل جريمة وعدوان غاشم على شعبنا اليمني وتعديا سافرا على السيادة وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. وعد العدوان السعودي خطوة تصعيدية خطيرة لمحاولة منع العالقين والمرضى والوفد الرسمي للجمهورية اليمنية من العودة إلى وطنهم، ولكنه فشل. كما عبرت الأحزاب والقوى السياسية في اليمن عن إدانتها بشدة جريمة استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء الدولي. تحالف الأحزاب والقوى السياسية اعتبر في بيان استهداف مطار صنعاء خارق الاتفاق خفض التصعيد ويعكس معانا سعوديا في حصار الشعب اليمني وانتهاك السيادة الوطنية وعرقلة أي جهود إنسانية أو سياسية، مشيرا أن هذه الممارسات تزيد اليمن إصرارا على التمسك بحقوقه في الحرية والاستقلال ورفع الحصار. وأكد حزب المؤتمر الشعبي العام أن استهداف المطار يمثل عدوانا مباشرا يضاعف معاناة المواطنين لا سيما الجرحى والمرضى المعتمدين على السفر للعلاج، مشددا على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة. من جهته حمل الحزب القومي النظام السعودي المسؤول
المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، مؤكدا أن قصف مطار صنعاء هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحرم المساس بالمنشآت المدنية، داعيا كافة القوى الوطنية إلى التلاحم والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للرد على هذا العدوان. اتحاد القوى الشعبية أدان استهداف مطار صنعاء الدولي معتبرا أنه يأتي في سياق استهداف العيان والمنشآت المدنية وتشديد الحصار على اليمن، مؤكدا حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه ومواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة. وأدانت الخارجية الإيرانية العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي واعتبرت الهجوم انتهاكا يتعارض مع الجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار. وفي بيان لها أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الهجوم على مطار صنعاء الدولي وعده انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإساءة إلى السيادة ووحدة الأراضي اليمنية. ووصف بقاء العدوان السعودي على مطار صنعاء بأنه يتعارض مع الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار ويتناقض ويناقض اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2022 والتفاهمات اللاحقة له لمنع تصعيد التوتر. وأكد بقائي أن الإجراءات الاستفزازية والخطيرة مثل الهجوم على مطار مدني وتهديد أمن وسلامة طائرة ركاب تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي للطيران وهي غير مقبولة إطلاقا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد الجمهورية الإسلامية لتقديم أي مساعدة من أجل دفع العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق بهدف تحقيق سلام واستقرار مستدامين في اليمن. وأدانت حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية واستنكرت بشدة العدوان السعودي الجائر على اليمن واعتبرت أنه بتغطية وتسهيلات أمريكية وغربية. وفي بيان لها قالت حركة فتح الانتفاضة إن العدوان السعودي الآثم جريمة ارتكبته دولة عربية وضعت نفسها في خدمة معسكر أعداء الأمة كلها من إمبرياليين وصهاينة. وأكدت حركة فتح الانتفاضة الفلسطينية رفضها لأي ادعاءات تبرر العدوان السعودي الآثم على اليمن من قبل أي دولة أو طرف. أضافت أن الدول والأطراف التي تبرر العدوان على اليمن تقف متفرجة على العدو الصهيوني الذي يغتصب فلسطين ويرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويعتدي على المنطقة، معتبرة أن العدوان على اليمن هو إشاعة للفوضى في أرجاء الوطن العربي وتعميق للانقسام وبث للفرقة والكراهية بين أبناء الأمة ويخدم العدو الصهيوني الأمريكي. وننتقل مشاهدينا مجددا إلى مدينة عمران حيث خرجت مسيرة حاشدة ترفع شعارات تندد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء وأيضا تؤيد القوات المسلحة في خياراتها للرد على هذا العدوان وكسر الحصار الجائر عن اليمن.

إذن وهذه مشاهد أيضا أخرى من مدينة ذمار. قبل قليل خرجت في مسيرة حاشدة وخرجت

نشير أيضا مشاهدينا بأنه في هذه اللحظات أيضا مسيرة حاشدة في مدينة صعدة خرجت رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة ولخيارة القيادة في كسر الحصار عن اليمن. إذا حشود كبيرة في مختلف الساحات وفي مختلف المدن والمحافظات تعبر عن حالة السخط والرفض للعدوان السعودي على مطار صنعاء، وأيضا تؤكد دعمها للقوات المسلحة ولخيارات القيادة في كسر الحصار الجائر عن اليمن.

0: السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.
1: إذن نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وننوه بأن بيان القوات المسلحة سيكون عند الساعة 9:40 بعد قليل. ونواصل معكم أيضا فيما يتعلق بالزخم الشعبي الرافض للعدوان السعودي وأيضا المؤيد لكسر الحصار. خرج أبناء مدينة حجة في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار.
2: بوتيرة الغضب الشعبي المتصاعد في محافظة حجة، خرج أبناء مدينة حجة في مسيرة حاشدة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، ومطالبة بالرد المزلزل على هذه الجريمة السافرة، مؤيدين بيان القوات المسلحة اليمنية وكل الإجراءات العسكرية العقابية للرد على هذا العدوان الهمجي ومرتكبي هذه الجريمة النكراء.
3: نحمل النظام السعودي كامل المسؤولية نتيجة هذا العدوان المستجد، ولن يكون دون رد، إيمانا بأن الدفاع عن النفس وعن الوطن وعن الشعب واجب ديني.
4: ونقول له نقطع الهدنة، ونقسم بالله العظيم أننا مفوضين للقوة الصاروخية،
5: كنا باغرين إلى آخر حد من آل سعود، نريد أن ننتقم من كل تلك المجازر التي ارتكبها آل سعود بحق أبناء شعبنا اليمني العظيم. وشعبنا اليمني هو جدير بأخذ الثار، وسترونه في ساحات القتال.
6: دعوتنا إلى القوات المسلحة نقول لهم نحن جاهزين ومفوضين تفويض جاهز.

0: المشاركون في المسيرة حملوا العدو السعودي تبعات هذه الجريمة، مؤكدين على مشروعية الرد على العدوان السافر والدفاع عن النفس، وجددوا التفويض المطلق للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لردع العدو وإنهاء حصاره الجائر وانتزاع حقوق الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة.
1: نحن في هذا اليوم نفوض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأننا نفوضه على كل الخيارات،
2: ونحن نناشد سيدي ومولاي عبد الملك أن يطبق أمر الله. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المطارات حق السعودية اليوم لابد أن تضرب مثل ما ضرب المطار حقنا. كفى، قرن الشيطان لابد ما يكسر.
1: ونحن مفوضون لقيادتنا وعلى أتم الجهوزية في اتخاذ أي قرار.
3: يا سيدي أضرب بنا أينما شئت، راهن بنا أينما شئت، والله إننا مستعدون من الآن أن نتحرك ضد ذلك الكياني وضد ذلك السعودي.
0: لا بد من الثأر والرد الحاسم على جرائم العدوان السعودي، والشعب اليمني يؤكد استعداده لكل الخيارات والجولات القادمة مهما بلغت التضحيات في سبيل الله. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
4: وشهدت محافظة إب خروجا شعبيا واسعا في مركز المحافظة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار.
5: رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتأكيدا على الوقوف إلى جانب القوات المسلحة اليمنية وشكرا لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار المفروض على الشعب اليمني، شاهدت محافظة إب مسيرة شعبية حاشدة في مركز المحافظة، جدد المشاركون خلالها تفويض قائد الثورة لاتخاذ جميع الخيارات اللازمة لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
6: اليوم تخرج وهو أعيان إب ووجهاء إب يخرجون مطالبة للقيادة الثورية والسياسية ممثلة بالسيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي باتخاذ القرار الصائب، القرار الرد على أولئك العدوان الذي العدوان السعودي الأمريكي.
7: هذا الخروج هو استنكارا لهذه الجريمة وللجرائم التي سبقتها ولجريمة الاعتداء على المطار، ومطالبة أيضا للسيد القائد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وللقوة الصاروخية والطيران المسير وللقوات المسلحة اليمنية بأن ترد الرد الحاسم والقوي على هذا العدوان،
8: وأننا مستعدون أن نتحرك جميعا إلى الجبهات وأن ننتزع زيادة هذا الوطن وقرار هذا الوطن مهما كلفنا الثمن.
5: ورفع المشاركون الهتافات المنددة باستمرار الاعتداءات على المنشآت المدنية معتبرين استهداف مطار صنعاء جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات، ومؤكدين دعمهم للقوات المسلحة في القيام بمسؤولياتها في كبح جماح المعتدين.
9: للتعزيز والمساندة
10: كل الناس مستعدين للنفير وللخروج جهادا في سبيل الله، ونطالب قيادتنا الحكيمة باتخاذ ما تراه مناسبا.
11: جدد العهد لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا في محافظة إب وفي مديرية ريف إب أننا جاهزين على أكمل الجهوزية ومستعدين للتحرك إلى الجبهات.
1: سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ونقول له فمر بنا يا سيدي البحار والجو والبر، والله لن يقف مننا واحد.
5: وأكدت المسيرة أن الموقف الشعبي يزداد تماسكا في مواجهة العدوان، وأن الحشود ماضية في دعم خيارات المواجهة. من هنا ارتفعت رسائل الغضب الشعبي معلنة رفض العدوان ومؤكدة أن المرحلة تستوجب ردا حاسما ورادعا ينهي الاعتداءات ويردع المعتدين ويصون سيادة اليمن. من ساحة الاحتشاد بمدينة أبي عبد الله سالح تار المسيرة.
4: وشهدت مدينة المحويت مسيرة غاضبة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء وتفويضا للسيد القائد برد العدو السعودي وكسر حصار.
12: بالمطار
13: بالمطار
12: يا سعودي يا بدار
13: يا سعودي يا بدار.
14: عقب العدوان السعودي الأمريكي على مطار صنعاء وقبل غروب شمس اليوم خرج أبناء المحويت في مسيرة حاشدة وغاضبة رفضا للعدوان السعودي وتفويضا للسيد القائد لاتخاذ كافة الخيارات لردع العدوان واستمرار كسر الحصار، معبرين عن الاعتزاز بموقف إيران المشرف لكسر الحصار.
15: خرجنا مفوضين وموكلين لقيادتنا الحكيمة بضرب العدو السعودي ونقول لهم نحن جاهزون يا سيدي، احنا سلاحك، نحن صواريخ تضربنا، وكان انها فرصه فرصه فرصه جت لنا الى الان بضرب مطار صنعاء. سوف نتحرك جميعنا، رجالنا اطفالنا، سوف نتحرك الى الجبهه.
16: سيدنا ويا قائدنا، اننا في يدك، سلاحك وسيفك، فاضربنا قرن الشيطان اينما شئت وكيفما شئت ومتى ما شئت. اما سائدنا العدو السعودي فنقول له ان حقوق شعبنا وحقوق الرد لشعبنا ستكون ان شاء الله حاسمه عليك،
17: ولن نقبل باي ضغوطات على شعبنا اليمني مهما كانت الضغوطات.
13: اين الرد؟ اين الرد؟
12: المطار بالمطار
13: المطار بالمطار.
14: المشاركون في المسيره طالبوا القوات المسلحه بسرعه الرد الحاسم والمزلزل ضد العدو السعودي وإجرامه حتى تحقيق الاستقلال التام للشعب اليمني، وهو ما يؤكده أبناء الرجم وجبل المحويت في خروجهم بمسيرة ووقفة منفصلتين.
15: رسالتي إلى القوات المسلحة أن احنا بجانبهم ودماءنا فداء لهم، ونحن معهم في كل المواقف، ونحن عسكريين، ويضربوا يرد صاعي
18: أن تضرب العمق السعودي، ونحن الزناء، ونحن جند السيد أينما يكون نكون، ونحن جاهزين.
19: المطار بالمطار، والميناء بالميناء، والمؤسسة بالمؤسسة، إن شاء الله على خير، واليمن كلهم على جهاز واستعداد كامل.
20: لا نريد إلا المطار بالمطار، الميناء بالميناء، فنحن أمة ونحن شعب، لنا كرامتنا ولنا عزتنا، ولن نبرح هذا المكان إلا بعد أن تشفى غليلنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: يا قائدنا فوضناك.
14: بخروجه الحاشد وفي دقائق العدوان الأولى الشعب حاضر في الساحات مؤكدا المضي في انتزاع حقوقه ومؤيدا خيارات السيد القائد لردع العدوان السعودي وكسر حصاره الظالم على الشعب اليمني.
12: يا قائدنا يا حبيب.
4: واحتشد أبناء مديرية دمد بمحافظة ضالع مساء اليوم في تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء، مطالبين بالرد القوي والحازم على هذا العدوان. وأعلن المتظاهرون الذين خرجوا بمدينة دمد تأييدهم للقوات المسلحة وتفويضهم المطلق لقائد الثورة في كل الخيارات اللازمة لكسر العدوان والحصار وردع المعتدين، مؤكدين بأن صبر اليمنيين لن يدوم طويلا وأن اليد الطولة للقوات المسلحة اليمنية قادرة بإذن الله على الثأر للشعب اليمني المظلوم والمحاصر منذ أكثر من 10 سنوات، مثمنين الدور الإيراني في كسر الحصار على اليمن، منددين بصمت وتواطؤ المجتمع الدولي مع ما يرتكب بحق اليمن أرضا وإنسانا من جرائم واعتداءات وحصار ظالم وجار. كما خرجت بمنطقة الحبان بمحافظة تعز عصر ومساء اليوم تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء، طالب المشاركون فيها بالرد الحازم على العدوان، وجدد المتظاهرون تفويضهم المطلق لسيد القائد يحفظه الله في كل الخيارات اللازمة لكسر العدوان والحصار وردع المعتدين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفها المساندة للشعب اليمني ودورها الفاعل في كسر الحصار عن مطار صنعاء. مأذان صمت وتواطؤ المجتمع الدولي. ونبقى مشاهدين الآن مع بيان هام للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي، من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا، وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل، والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذن كما تابعنا مشاهدين هذا البيان الصادر عن القوات المسلحة، والذي أكد أنه بعد العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية، نفذت القوات المسلحة رد على هذا العدوان، استهدف مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ وأيضا الطائرات. أيضا بيان القوات المسلحة كشف عن تفاصيل الموجهة اليوم، وقال بأن الدفاعات الجوية اشتبكت مع طائرات العدوان خلال تنفيذ العدوان على مطار صنعاء الدولي، وذكرت بأنه ردا على هذا العدوان تم استهداف مطار أبها بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها. أيضا قال بأن العدو السعودي بقرار الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال ذلك، وأن هذا العدوان يخدم العدو الصهيوني والأمريكي وأيضا ما يترتب عليه من تداعيات. وأيضا أكد على تصميم القوات المسلحة وعلى موقفها الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن اليمن، وحذر أيضا بيان القوات المسلحة جميع الشركات من العبور في أجواء سعودية، وأن عليها أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء. وأيضا تقدم بالشكر للجمهورية الإسلامية في مساعدتها في رفع الحصار عن مطار صنعاء وتسيرها الرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء، وأيضا أكد ووجه التحية إلى الشعب الذي يخرج في مختلف الساحات وفي المسيرات الجماهيرية الحاشدة دعما أو تنديدا بالعدوان السعودي على مطار صنعاء، وأيضا تنديدا بالحصار الجائر على اليمن، وتأكيدا وتأييدا لخيارات كسر هذا الحصار. للحديث أكثر ينضم معي في الاستوديو نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العميد عبد الله بن عامر. مرحبا بك سيادة العميد. بداية، القوات المسلحة أعلنت اليوم أنه في إطار الرد على العدوان على مطار صنعاء استهدفت مطار أبها، وأن هذا الرد كان بصواريخ بالستية طائرة مسيرة. ما طبيعة هذه العملية وأيضا الرسالة التي أرادت صنعاء من خلالها؟
2: بالتأكيد أن هذه العملية هي رد على استهداف مطار صنعاء. نحن كنا خلال الساعات الماضية أمام الكثير من الأحداث الاستثنائية. منذ أن بدأ العدوان على مطار صنعاء شاهدنا وطالعنا الخروج الشعبي الحاشد الذي بدأ من محافظة حجة، وهذا الخروج الشعبي كان عفويا لدرجة أنه يعني لا يمكن الفصل ما بين الاستهداف المطار والخروج الشعبي من ساعة واحدة فقط، ثم تبعه خروج شعبي في محافظة ريما ثم المحويت، ووصولا إلى الخروج يعني خلال الساعة الماضية في ذمار وفي تعز وفي العاصمة صنعاء. وهذا الخروج الشعبي أو الموقف الشعبي المهم كان يطالب القوات المسلحة بالرد على هذا العدوان، وقد سبقه يعني خلال الأيام الماضية كنا أمام مجموعة من الوقفات القبلية التي شهدتها معظم المحافظات اليمنية. يعني القبيلة اليمنية خرجت مؤكدة موقفها الرافض لاستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، وأيضا كان هناك تفويض للسيد القائد باتخاذ الخيارات والإجراءات اللازمة لرفع هذا الحصار الظالم على الشعب اليمني. طبعا وصل الأمر إلى أن القوات المسلحة سبق وأن حذرت في بيانها السابق الذي صدر قبل عدة أيام يعني في 3 يوليو الجانب السعودي من أي استهداف لمطار صنعاء، وبأنها ستتخذ الإجراءات ولديها الحق المشروع في الرد على هذا العدوان. طبعا لم تنتظر القوات المسلحة كثيرا، طويلا بعد العدوان على مطار صنعاء جاء الرد خلال الساعات الماضية، وما يحمله البيان هناك رسائل بأن القوات المسلحة لديها من الخيارات والإجراءات أو ستتخذ ما يلزم من الخطوات والإجراءات التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني في وقف العدوان ورفع الحصار. طبعا العدوان اليوم هو استفزاز، استفز كل اليمنيين، وهو عدوان إجرامي، وهذا يؤكد استمرار السياسة السعودية في فرض الوصاية على الشعب اليمني رغم ما قدمه الشعب اليمني خلال العقد الماضي، خلال العقد يعني خلال الحرب العدوان الأخير من تضحيات، وهذه التضحيات بالتأكيد لن تذهب هدر، والشعب اليمني مستمر في هذه المعركة حتى رفع الوصاية السعودية عن اليمن. نحن عندما نتحدث عن الدور السعودي في اليمن نتحدث عن دور أولا نعم هو مرتبط بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية بحكم العلاقة بين هذا النظام وبين يعني التبعية للجانب الأمريكي تحديدا، وأيضا هناك أجندة خاصة سعودية في اليمن لدرجة أن معظم السياسيين اليمنيين يتفقون طبعا بما في ذلك الذين هم أتباع للسعودية نفسها يتفقون بأن السعودية لا تريد اليمن أي خير، لا تريد اليمن أن يكون موحدا قويا، هي تريد اليمن أن يكون ضعيفا مشتتا ممزقا، وأن يكون اليمنيين يعني تحت طائل الحاجة للسعودية. يعني لا تستطيع الدولة اليمنية أن توفر أبسط مقومات الحياة بالنسبة للمواطن اليمني، أن يظل اليمن تحت الحصار، أن يظل اليمن دون صناعة، أن يظل اليمن دون أي تطور أو أي نهضة في أي مجال. وهذا ليس تجني على هذا النظام المجرم الذي أمعن في قتل الشعب اليمني لدرجة يمكن معها القول أنه لم يقتل أي نظام أو أي سلطة خاض معها الشعب اليمني من أبناء الشعب اليمني كما فعل النظام المجرم في الرياض. نعم. يعني هذا النظام بالتأكيد هو يحمل من الحقد ولديه أجندة. الشعب اليمني يعني لسنا بحاجة إلى مزيد من الجهد وإلى مزيد من التعريف أو إعادة أو تذكير الشعب اليمني بهذه الجرائم. يعني جميع المواطن اليمني يلمسون هذا الأمر وجميعهم يعرفون الأسباب التي تقف أمام وضع اليمن الحالي.
1: نعم.
2: يعني كل محاولة يخطوها اليمن نحو الخروج من هذا الوضع تجد الأيادي السعودية بقفازات يمنية بأدوات يمنية للأسف الشديد، والمال السعودي حاضر في جرائم منها اغتيال الرؤساء وجرائم منها استهداف الأمن واستهداف الاقتصاد واستهداف السياحة، وهذا الأمر استمر طوال العقود الماضية حتى عندما كان يحكم صنعاء من كانوا عملاء للسعودية ومن صنعتهم السعودية ومن أوصلتهم للسلطة السعودية، ومع ذلك لم تغفر السعودية للشعب اليمني، لأنها عندما تحقد يتحقد على الشعب اليمني لا تحقد على السلطة، هي تريد لليمني أن يكونوا جميعهم أدوات، وتريد لهذا البلد أن يظل خارج المرحلة التاريخية، ويعني يمثل لها هذا البلد حالة من الصداع الشديد، لا سيما وما يتم ترسيخه في هذه الأسرة الحاكمة في السعودية بأن استمرارها في الحكم وبأن شقاء أو سعادة هذا النظام أو استمرار هذا النظام مرهون ببقاء اليمن تحت الوصاية السعودية. وبالتالي نحن أمام معركة تاريخية، هذه المعركة مهمة جدا، الجميع وأنا متيقن وهذا ما نلمسه في الشارع اليمني، معظم الشعب اليمني يدرك حقيقة هذه المعركة، لدرجة لا أبالغ عند القول أنه إذا خضنا معركة مع عدو آخر يعني قد نحتاج إلى جهد معين لتعريف الشعب من هذا. أما بالنسبة للعدو السعودي، وهذا للأسف الشديد أن هذا العدو لا يدرك حقيقة الشعب اليمني، وإلا إذا كان يمتلك ذرة من عقل عليه أن يستوعب هذا الخروج الشعبي العفوي في معظم المحافظات اليمنية.
1: مع هذا الإدراك لدى الشعب اليمني بأن العدو السعودي هو من يستهدفه في رزقه وأيضا يقوم بحصاره، لكن هناك اليوم محاولات سعودية للتغطية بأدواتها، ومن خلال ما صدر من بيانات تتعلق بتبني هذا القصف الذي استهدف مطار صنعاء، كيف تقرؤون هذه التغطية التي تقوم بها السعودية عبر أدواتها؟
2: تاريخيا المملكة السعودية أو النظام السعودي يحاول تقديم نفسه لدى الشعب اليمني بأنه حريص على خير الشعب اليمني وعلى تطور الشعب اليمني، وفي الحقيقة هو من يمول أدواته في الداخل لاستهداف الأمن ولاستهداف الشعب اليمني وتفكيكه، ويعني ما كان يحدث خلال العقود الماضية وأيضا ما حدث خلال السنوات الماضية. وبالتالي نحن أمام أدوات، هذه الأدوات لا تمتلك أي حق للتحرك، والشعب اليمني يدرك أنها مجرد أدوات عميلة للنظام السعودي، وهذا النظام لا يمكن أن يتهرب من مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية والتاريخية جراء ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني، وهي جرائم مستمرة حتى هذه اللحظة. نحن عندما نتحدث عن حصار نتحدث عن المئات إن لم يكن الآلاف من ضحايا هذا الحصار، وهناك الكثير من المرضى الذين هم بحاجة للذهاب إلى الخارج للعلاج، وأيضا هناك أيضا احتياجات لمختلف المؤسسات اليمنية والشركات والحياة اليومية المواطنية، هي بحاجة إلى التواصل مع الخارج، ولكن الجانب السعودي هو يعمل على إعاقة اليمنيين وعلى قتلهم بالحصار. لماذا؟ لأنه فشل عسكريا خلال السنوات الماضية، لم يتمكن من إخضاع الشعب اليمني، لم يتمكن من السيطرة على كل اليمن، ووجه بمواجهة ومقاومة صلبة وشرسة امتدت في 48 جبهة عسكرية. لم يتمكن هذا النظام رغم ما يمتلكه من طائرة حربية ورغم الفارق والبون الشاسع من الإمكانيات والقدرات العسكرية ورغم الدعم الأمريكي والدعم اللوجستي التجسسي الإسرائيلي والبريطاني والتحالف الذي ضم أكثر من 17 دولة، لم يتمكن هذا التحالف من إخضاع الشعب اليمني، وفي النهاية أصبح التحالف هو دولة واحدة فقط والنظام السعودي. وبالتالي الشعب اليمني يعرف هذا العدو، ولديه إرث تاريخي متخم بالأوجاع بسبب تصرفات هذا النظام وبسبب إجرامه وبسبب إمعانه في قتل اليمنيين، لدرجة أنه لا يحترم أحد من اليمنيين ولا يحترم لا ملكيين ولا جمهوريين ولا قبيلي ولا غير قبيلي. هو يريد أن يظل اليمن خاضع، أن يظل اليمن تحت وصايته، أن يظل اليمن خارج التاريخ، وهذا ما يرفضه جميع أبناء الشعب اليمني. وهذه المعركة لا يمكن أن تنتهي إلا وفق ما يريده ويتطلع عليه الجانب الحق في هذه المعركة هو الشعب اليمني. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث هنا عن طرف إلا الطرف السعودي. هذه مجموعة أدوات يا أخي العزيز، الشرعية، إذا نتحدث عن الشرعية على طوائم يعني منذ الغزو الروماني حتى هذه اللحظة، والشعب اليمني شرعيته هي شرعية المقاومة. عندما يأتيك غازي هنا لا يجب أن تتحدث عن قوانين دولية ولا أن تتحدث عن حقك المشروع في مواجهة هذا الغازي. ومن يتصدر هذه الجبهة هو من يمتلك حق السلطة ومن يمتلك حق مواجهة هذا العدو. وفي التاريخ اليمني هناك عدة أمثال، على سبيل المثال عندما بويع الإمام يحيى للحكم في صعدة اشترط عليه المشايخ مواجهة الغزاة، وكان هو وأبوه يواجه الغزاة، وبالتالي كانت القبيلة اليمنية وكان المواطن اليمني على مر التاريخ عندما يأتي تحدي خارجي أو تهديد خارجي رغم أن هذا التهديد
3: أيضا على طور تخ يجد من اليمنيين من ينحاز إليه ومن يكون أدوات بيده، لكن في نهاية الأمر المنتصر هو من يحمل الرسالة الحقيقية ورسالة الحق والموقف الحق، وهذا هو الموقف. يعني لا يوجد موقف أحق مما هو عليه الشعب اليمني اليوم. الشعب اليمني لا يمكن أن يظل يعني تحت الحصار وتحت الإجراءات المفروضة سعوديا، وهي الخدمة الجانب الأمريكي والإسرائيلي إلى ما لا نهاية. بالتأكيد أننا وصلنا إلى المراحل التي يمكن أن يرفع فيها الشعب اليمني صوته، وقد رفع صوته، وبالتأكيد أن هذا الصوت الشعبي لاقى استجابة لدى القيادة وأيضا لدى القوات المسلحة، وبالتالي نحن أمام فعل وردة فعل. وإذا أراد الجانب الآخر أن تتوقف هذه المعركة فعليه أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني
1: خصوصا.
3: يعني أنا لست من أولئك الحمقى الذي يظهر على بعض القنوات ليربطوا ما هو في اليمن بمضيق هرمز أو بهذا الملف أو ذلك. في نهاية الأمر الشعب اليمني لديه أسبابه الخاصة في هذا التحرك، لديه حقه المشروع الكامل في التحرك العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولديه مطالب ولديه حقوق. هذه الحقوق لا يمكن أن نتنازل عنها حتى وأن تغيرت المعادلة العسكرية.
1: نعم، وقد
3: حتى
1: تحمل.
3: وأن بلغ العدوان ما بلغ، يعني ماذا يعني لن يحدث كما حدث خلال 10 سنوات من قصف استهدف معظم المحافظات اليمنية، استهدف القرى، استهدف النساء، استهدف الأطفال، استهدف المطارات، استهدف المؤسسات. يعني لم هناك الآلاف من المؤسسات والمنشآت، هناك أكثر من يعني حتى المساجد. يعني لم يترك العدو السعودي منشأة أو مزرعة أو مصنع صغير أو متوسط أو كبير إلا وقصفه. كان يريد.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: يحرقوا إسرائيل،
6: سندمر إسرائيل،
7: يحرقوا والديهم حريق.
8: فوضنا
9: فوض انت
10: ناشد القائد السيد بامنه يضرب بيدنا حديد
11: اقصد تلابيه
12: زلزلك
13: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
14: يا إخواننا في محور المقاومة،
15: يا مجاهدين في سبيل الله
16: من اليمن إلى العراق،
17: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.
18: هذا الشعب الحر، هذه الأمة الماجدة، الشعب الذي عزم بإصرار وإرادة يمنية فولاذية على إنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة الثروات وطرد الاحتلال، ها هو اليوم يحضر وبقوة في الساحات وفي الميادين من ميدان 70 إلى عواصم المحافظات والمديريات. شعب خرج في جنح الليل ليؤكد أنه حاضر في كل حظات إسنادا للقوات المسلحة اليمنية.
19: إذن قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده معلنة معادلة الحصار بالحصار وتحذير لشركات الطيران من عبور الأجواء اليمنية. يا قوة الله، هكذا هو الفعل اليماني الأبي العزيز الكريم المستلهم هذه القدرات من الله العزيز الجبار القوي.
20: هي يمنا نصرا أمه والقضية، اليمن قد ذهب غزة، اليمن دينه هوية.
18: الشعب اليمني يعلن في هذه اللحظات مساندته للقوات المسلحة اليمنية.
21: يا شوقني شوقا،
18: يا ربي لك الحمد.
19: قواتنا المسلحة تفتتح جولة الرد العسكري الواسع بفضل من الله وعونه بقصف مطار أبها الدولي واشتباك جوي في العاصمة صنعاء في أجوائها بالستيات ومسيرات وتحذير لشركات الطيران بعبور أجواء جارة السوء.
18: القوات المسلحة اليمنية في هذه اللحظات
19: تسجل نقطة البداية في المعركة، وما يزال بيد القوات المسلحة خيارات أخرى للتصعيد. فالعودي لم يستهدف البحر، لم تفعل ورقته البحر. الكثير من نقاط القوة التي تملكها القوات المسلحة اليمنية ما تزال تحتفظ بها في هذه اللحظات إلى المرحلة الحاسمة، إلى حين الدخول في معركة شاملة التي ما زلنا بالطبع في بدايتها.
6: ادعس على خشم السعودي، دوس خشمه وانطلق. هذا السعودي ندل ما يرضخ سوى تحت النعال. كم قد صبرنا، كم قلنا يا سعودي نتفق وتحترم نفسك ويبقى درس لك يا ابو عقال، لكن غرورك والبجاحة خلتك ما عد تثق ولا تقدر موقف الانصار ورجال الرجال. فرعون كان اقوى من اقوى مملكة، لكن غرق وصار آيه وانت قدامه ولا تسوى ريال. لو بالعصا نضرب امامك بحر ما باين فلك الا من الضحكة على الفرعون ذي كله دلال. حول الحرم تبني مراقص بالخلايق تنزلق للفاحشة والذنب، حتى الخمر سميت حلال. موسم ورا موسم وتدعي كل فاحش ملتبك، وكل كافر او عدو الله تصرخ له تعال. اطهر بلد وانجس ملوك وشر وردل من خلق واخس واقبح مملكة بالصهينة. تضرب مثال من شق تدفعها تريليونات لعداها وشق بهيئة الترفيه تدفع خير امه للضلال. تشتي بن الاسلام خلف الكفر واهله تلتحق وتصير لقمه سائغة من وين ما جاها ينال. واحنا ورب الكون ما نخضع معاها او نرق، واحنا ورب الكون ما نخضع معاها او نرق. لو بان خوضعة الحروب العالمية والقتال واحنا حماة الدين واهل القول والفعل المحق، جيش ابن بدر الدين واصطق من سبق قوله فعال. ما عندنا يا ورعس هلمان الغبي سجل لحق. ما عندنا يا ورع سلمان الغبي سجل لعاب. ما عندنا إلا الموت الأحمر والفنا صافي زلال، وصبرنا ما بعده إلا ثار سيله يندفق يجرف أبايبكم في أغمار الهزائم والنكال. وفرد صوت البأس لو ينزل عليكم ينطبق سقف السماء بالأرض ويرد الممالك للرمال. راجع حسابك يا سعودي في اليمن لا تختلق، وانسى طموح السيطرة في أرضنا والاحتلال. ولا فلا تبكي ونفطك من لضانا يحترق
7: الله.
6: ولا فلا تبكي ونفطك من لضانا يحترق
7: الله.
6: من جار واستكبر نحيله للنهاية والزوال
7: الله.

0: ايضا هو شعبنا اليمني العظيم. اليوم رسالة الشعب: اضربوا يا ابطال القوات المسلحة ونحن معكم. اليوم ما زلنا امامنا بداية اولى لحرب ضروس باذن الله تعالى. الشعب اليمني جاهز لخوض هذه المعركة وغمارها بقوة وثبات. شعبنا اليوم اكثر من اي وقت مضى نفيرا واستنفارا وشجاعة وتنظيما وترتيبا، وقدرات قواتنا المسلحة اليوم هي افضل من اي وقت مضى واقدر من اي وقت مضى على فرض المعادلات الوازنة باذن الله، والتي ستجبر العدو السعودي وادواته على الانحناء امام ارادة الشعب اليمني.
1: اذا هي معادلة المطار بالمطار، والحصار سيكسر بقوة الله وعزائم الرجال. لا أمان لأجواء مملكة الرمال، مملكة العدوان. لا أمان لأجواء مملكة الرمال بعد اليوم بفضل من الله وعونه وتأييده. فما جاء في بيان قواتنا المسلحة بشأن استهداف مطار أبها الدولي بعملية نوعية مزدوجة للبالستيات اليمانية والمسيرات وتحذير جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، هذه هي المعادلة الجديدة بقوة الله وعونه وتأييده. هنا العدوان.
0: العدوان وحدنا
1: والمطار بالمطار
0: والميناء بالميناء.
1: ومثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة اليمنية لكسر هذا الحصار الظالم الغاشم على بلادنا اليمن، سيتم استهداف مصالح العدو السعودي الحيوية في البر والبحر.
0: الله يا قوة الله. البحر، من الذي كان يتوقع أن اليمن تستطيع أن تصنع المعادلات في البحر، لكنها اليوم قد فعلتها في مواجهة العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. وما هؤلاء إلا أدوات رخيصة عند أولئك.
1: الارتباط يا مؤمنين، الارتباط عبر الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة، عبر أثير إذاعة صنعاء. هنا صوت اليمن الكبير مع أثيرات الإذاعات الوطنية الخاصة والإذاعات المحلية، أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط بهذا البرنامج عبر هذه الجبهة الإذاعية الموحدة. العدوان وحدنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة، ونحن في إذاعة صنعاء مستمرون حتى الرابعة فجرا بإذن الله.
0: ونحن إن شاء الله في أثير وطن صوت وزارة الداخلية سنستمر شرفا واعتزازا مع أثير إذاعة صنعاء بالارتباط حتى الرابعة فجرا بإذن الله تعالى. وندعو الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية وفي كافة الإذاعات المرتبطة معنا في العدوان وحدنا بأن يرتبطوا مع هذا الأثير في مواكبة هذه الليلة الحيدرية، هذا الانتصار الكبير. ونحن في بداية مرحلة جديدة من مراحل مواجهة العدوان والحصار، ومن الصوت اليمني الأول الذي انطلق في مواجهة العدوان والحصار من إذاعة صنعاء، الصوت العالي في زمن الخنوع والذلة والهوان والصمت. ومن العدوان وحدنا بدأنا هذه الليلة المباركة من الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة الذي انطلقت في مواجهة العدوان والحصار منذ 11 عاما بفضل الله.
1: 11 عاما ومستمرون. إذاعة سام من الآن وحتى الرابعة فجرا، إذاعة وطن من الآن وحتى الرابعة فجرا، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية من الآن وحتى الرابعة فجرا، والإذاعات المحلية والوطنية والخاصة على نخص واحد، على نخص واحد بإذن الله.
0: ملحمة من النضال الإذاعي ومن النضال الأثيري في مواجهة العدوان والحصار، ملحمة من الثبات على المستوى الإعلامي. ونحن اليوم في حرب الكلمة والوعي، والإذاعة اليوم تسجل هذا الحضور ولتحجز مكانها إلى جانب شعبنا وجيشنا البطل، إلى جانب القيادة السياسية والثورية الكبرى والحكيمة والعظيمة، إلى جانب كل حر من أحرار بلدنا وأمتنا في معركة فاصلة وحاسمة.
1: البشارة البشارة البشارة البشارة يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، البشارة البشارة. عاجل عاجل عاجل
2: نبدأ العمليات حتى مطلع الفجر.
1: عاجل
0: ملحين عمليات
1: عاجل
0: يا الله.
1: هي البشارة البشارة يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء. إعلام العدو السعودي في الخبر العاجل، في الأخبار المتداولة، السعودية تغلق مجالها الجوي. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إذن السعودية تغلق مجالها الجوي.

0: كم كم كم لم تمر 25 دقيقة من بيان قواتنا المسلحة. بس أنا بنحسب من حين قال عبد الله الخبر مدري الحين أعلنوا يمكن يعلنوا غير بعد البيان بدقائق. لم تمر 20 أو 25 دقيقة ونحن نتحدث في هذا البيان العظيم للقوات المسلحة عن تحذير الطائرات المدنية، عن تحذير شركات النقل الجوي العاملة في السعودية، وقال العميد حي سريع قال وعليهم أن يخذوا تحذيراتنا على محمل الجد. يعني أنتوا دارين ما بنفعل، كنا لكم زمان في البحر
1: ونرجعونا
0: قلنا لكم زمان ودعونا أرجو اشتبعوا كرهنا، وبالتالي عليكم أن تأخذوا التحذيرات على محمل الجد. السعودية أغلقت مجالها الجوي.
1: عدنا وعاد الله معنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: تكبر بالعدد بجاهد
1: القوم. من محصلة هذا اليوم حتى هذه اللحظات العدوان السعودي يحاول اعتراض الطائرة الإيرانية التي جاءت لكسر الحصار وإعادة الوفد الوطني المشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي سلام الله عليه. الطائرة الإيرانية تنجح في الهبوط بسلام في مطار الحديدة الدولي. العدوان السعودي يستهدف مطار صنعاء بغارات جوية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في مطار أبها الدولي بسرب من الطائرات المسيرة والصواريخ. القوات المسلحة اليمنية تحذر شركات الطيران الأجنبي أو شركات الطيران العاملة في السعودية وعليهم أن يأخذوا التحذير على محمل الجد. القوات المسلحة اليمنية تؤكد الثبات على مبدأ الحق في كسر العدوان أو في إنهاء العدوان وكسر الحصار وكذلك طرد الاحتلال واستعادة الثروات. يتحدث عن إغلاق المجال الجوي السعودي في أول استجابة عملية وتأثير عملي لبيان القوات المسلحة على عموم أراضي العدو السعودي.
2: إذن في الخبر العاجل من وكالة تسنيم، استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز.
1: الله،
2: هنا وحدة الساحات وقواتنا المسلحة اشتبكت مع طائرات العدوان للتصدي للهجوم الغادر والجبان على مطار صنعاء الدولي، وعملية نوعية بالبالستيات اليمانية والمسيرات الإيمانية في مطار أبها بقوة الله وعونه وتأييده. هنا العدوان وحدنا بكل جديد.
1: هكذا إذن سجلت القوات المسلحة اليمنية حضورها في أول اللحظات وفي أول أيام المواجهة العسكرية من جديد. القوات المسلحة اليمنية في بيانها بعد ظهر اليوم أو في تصريح العميد يحيى سريع يقول: العدوان السعودي بغاراته الإجرامية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يعلن إنهاء مرحلة خفض التصعيد والرد قادم لا محالة.
3: في الأنباء المتداولة في هذه الأثناء في المحافظات المحتلة تم إطلاق ألعاب نارية عقب بيان قوتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله.
1: اللهم لك الحمد. ولذلك أنا أستغل هذا الأثير، عندنا الحمد لله أثير يمني واسع يصل إلى المحافظات الجنوبية والشرقية، نستغل هذا الأثير ونرسل الرسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية: لا يغرر بكم العدو السعودي وأدواته، يكفي ما مضى من الوقت، ما مضى من الاستغلال لدمائكم ولأرواحكم. يا أهلنا ويا أحباءنا ويا إخوتنا في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، يا أهلنا في عموم المحافظات اليمنية المحتلة، نحن إخوة لكم، لم نكن في يوم من الأيام لنستهدف أي شبر من بلدنا ولا أي واحد من أبناء شعبنا. هدفنا اليوم وفي كل يوم هو العدو السعودي، ومن قبل على نفسه أن يكون أداة للعدو السعودي فليتحمل، وهو اليوم عدو لنا ولكم. العدو السعودي اليوم لا يستهدفنا فحسب، بل يستهدف الجميع، وكلنا في مواجهة هذا العدو السعودي. اليوم كان يعتقد السعودي بأنه يستطيع أن ينجح في أن يحول ضرباتنا من مطار أبها إلى مطار عدن، ومن ميناء أو من الموانئ السعودية إلى الموانئ اليمنية المحتلة. لن نضرب إلا من وجدنا متاعنا عنده. السعوديون هم المحرك الرئيسي
2: والغريم معروف.
1: أنا ليش أصير أضرب ميناء عدن؟ هو حقنا، ليش أصير أضرب ميناء؟
2: ما حد يخزق عيون التايدية.
1: ولذلك يعني هذه رسالة، وهي رسالة أيضا تطمين، لأنه كان هناك إقلاق من الإعلام السعودي في الساعة الأولى من العدوان أو بعد العدوان أن الحوثي سيرد على مطار عدن وسيئون. لن يطال مطار عدن ولا مطار سيئون أذى بإذن الله تعالى، بل المطارات السعودية والمنشآت السعودية هي من ستضرب، هي من ستدق، وهي من ستدرك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: في الأخبار المتداولة من مأرب، خروج مسيرة شعبية حاشدة في الجوبة وصرواح وقانيا رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. من حجة، خروج شعبي واسع في مديرية عبس رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. من المحويت، خروج حاشد لأبناء مديرية شيبان كوكبان رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة والشكر لموقف إيران في كسر الحصار. في صنعاء أيضا ومختلف المحافظات الحرة، بفضل من الله هناك زخم شعبي فاعل كبير بفضل من الله.
1: الخروج كان مثلا في حجة، عبس، كذلك مدينة حجة، بعض عواصم المديريات خرجت. في عمران كان هناك خروج كبير على مستوى العاصمة وبعض المديريات. في صنعاء ميدان 70 ما زال إلى الآن، في محافظة دمار
3: والحديدة،
1: في الحديدة وفي إب، وكذلك في بقية المحافظات الأخرى. حتى الإخوة الأعزاء في المحافظات الجنوبية يحتفلون بأول صفعة وما زلنا في البداية. أنا أقول لأهلنا في المحافظات الجنوبية، ستحتفلون كثيرا وسنحتفي كثيرا بإذن الله بهذه الانتصارات الكبرى وبدعس وتمريغ أنفه في التراب بإذن الله.
3: كان هناك مسيرة شعبية حاشدة في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما لقواتنا المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. في الحديدة، خروج مسيرة شعبية حاشدة في المدينة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. مسيرات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والحديدة ودمار وعمران وعدد من المحافظات رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أيضا كان في الأخبار العاجلة والمتداولة، مواقع ملاحية أظهرت توقف حركة الطيران في مطار أبها السعودي الدولي جراء الهجوم اليمني، والطائرات لا تستطيع الهبوط وواصلت التحليق بفضل من الله. أيضا إلغاء وإعادة جدولة الرحلات المتجهة نحو مطار أبها السعودي في عسير المحتلة، والسلطات السعودية قامت بإجلاء المطار والركاب وتوقفت حركة الطائرات بالإضافة إلى قصف على مطار عسير العسكري. الأنباء المتداولة بصواريخ باليستية. أيضا في تعز، خروج شعبي واسع في الحوبان بمديرية صالة رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما لقواتنا المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أيضا في المواقف،

0: بعدد من الغارات، واعتبر أن استهداف مطار صنعاء هو انتهاك للسيادة اليمنية وتصعيد خطير لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد. كما حمل النظام السعودي مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن استهداف مطار صنعاء وعواقب عدواني على اليمن. التصعيد السعودي مجلس النواب التصعيد السعودي يأتي بدافع أمريكي وإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحصار على مطارات وموانئ الشعب اليمني والالتفاف على جهود السلام والتنصل عن تمثيل خارطة الطريق. العدوان على مطار صنعاء يأتي في إطار مساعي السعودية لاستمرار الحصار المفروض على اليمن ومحاولة فرض الوصاية عليه. تبارع أيضا خروج مسيرة حاشدة في مدينة دمت رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار.
1: إذن خروج شعبي كبير وحاشد في كل المحافظات وفي المديريات أيضا، وموقف شعبي ورسمي داعم ومساند للقوات المسلحة اليمنية في بياناتها ومواقفها العسكرية العملية. اليوم الشعب اليمني بدءا من السيد القائد يحفظه الله إلى المجلس السياسي الأعلى، إلى مجلسي النواب والشورى، إلى حكومة التغيير والبناء، وإلى المؤسسات المختلفة، إلى أبناء الشعب اليمني والسلطات المحلية، إلى الأحزاب والقوى والتنظيمات السياسية، جميعهم متكاتفون متكاملون حاضرون بقوة وبفاعلية في إسناد الموقف اليمني الثابت والموقف اليمني الثابت والرامي لإنهاء العدوان وكسر الحصار وطرد الاحتلال واستعادة الثروات.
0: نرحب بضيفنا في الخط الهاتفي السيادة العميد عابد الثور، معنا في الخط الهاتفي عبد العزيز.
1: حياكم الله العزيز العميد المجاهد العميد عبد الثور،
0: اهلا وسهلا بك في العدوان وحدنا.
1: حياك
2: يا سلام المجاهدين، حيا الله بالعزة،
1: حيا
2: عبد الله عبد العزيز، حياكم الله حياكم الله،
1: اهلا وسهلا بك.
0: وكنا نواكب اخر الاخبار وانت معنا سيادة العميد عابد الثور والخبير العسكري، كيف تنظر لما جاء في بيان قواتنا المسلحة؟
2: حياكم الله. كذلك انا كنت اتابع الان مجلس الامن هو يبث مباشرة ومحل قيمتنا على اليمن وكيف فعلت ضربة صنعاء والسعودية في تهديد. الحمد لله رب العالمين، استطعنا أن نفرض معادلة واستطعنا أن نبلغ العالم وأن نؤكد للسعودية والإسرائيل والأمريكا أنه لا يستطيع أحد أن يفرض سيادته علينا وإرادته علينا. يعتبرون أن وصول الطائرة الإيرانية هي أول دولة تمكنت من إرسال طائرة مدنية لكسر الحصار بكل فخر واعتزاز. هذه الدولة العظيمة الدولة الإسلامية الإيرانية التي فعلا برسالة قوية وطائرة مدنية لفك الحصار وأول طائرة تصل وتهدد مطار صنعاء، ورغم التحليق الطيران والإعلام أن هناك طيران مقاتل في وسط الجبال المطرية وسيمنع هبوط الطائرة إلا أن الطائرة أصرت ودخل ذلك الطائرة الشجاع وهبط في الحديدة ونزل من عليها. البيان العسكري حمل معه عملية الرد المفاعل، يقول أن الرد الرسمي لا نقول نحن نحتفظ بهذا الرد وإنما سنرد وسنضرب على السعود. أنا لا أخفي عليك والله كلنا مرتاحين أن السعودية يبقى السعودية غدات شعبنا كله، والملايين اللي خرجت الآن قبل ساعتين في ميدان 70 وملأت الميدان كلهم يشعرون بالارتياح أنه حان وقت الانتقام، حان وقت تأديب آل سلول، حان وقت رد الاعتبار، ولتعلم ولتدرك السعودية أن شعب اليمنيين قد ما نحن قد نتسامح مع عدونا ولكن لا ننسى صورة. يقول مثلا أنا أتسامح مع عدو ولكن لا ننسى صورهم. السعوديون هم أساس بلاء اليمن، أي جهود للسلام في اليمن لن تنجح إذا كانت السعودية طرفية.
1: طبعا سيادة العميد قبل ما يعني تستطرد في حديثك، لكن لفتتني هذه الصورة يعني وهي صورة مهمة جدا. الشعب اليمني ربما مثلا في بداية العدوان في 2015 كانت عليه حالة صدمة يعني واستغراب وكذا، لكن اليوم الشعب اليمني خرج إلى الساحات كأنه يوم عيد، يعني كأنه يتمنى هذه اللحظة التي يعني ربما طال صبره وهو يتحمل بجسارة يعني خفض التصعيد والتهدئة وإلى آخره. ماذا تعني هذه المسألة عسكريا بالنسبة للقوات المسلحة وأنت من أحد ضباطها؟ كيف تقرؤون هذا الموقف الشعبي الكبير؟
2: دائما الشعب هو رفيد الجيش وهو رافد المعنوية للجيش، فحينما يرى الجيش أبناءه

0: شعبه وكل جماهيره بهذه الشجاعة وبهذا الحافز وبهذه القوة المعنوية الهائلة، يشعر بالارتياح والفخر والعزة، ويشعر أن خلفه أمة عظيمة وشعب عظيم وقيادة عظيمة. وحينما يصرح كل هؤلاء الملايين ويفوضون السيد القائد العلم اتخاذ أي قرار يراه مناسبا مهما كانت تبعات هذا القرار، حتى لو أبيدوا بأكملهم ويفوضون القوات المسلحة أن تستخدم أي أسلوب في القتال وأي طريقة في القتال وأي نوع من التصعيد، فهم موافقون ومفوضون. نعمة من الله عز وجل لا تتوفر في كثير من دول العالم أن تجد الشعب في أحرج الأوقات وفي اختيار أوقات معينة مهمة كذا بعد العصر بعد المغرب أحيانا، وكان العدو يضربنا والجماهير والملائين يوم الجمعة موجودين مسرعين والعدو يضرب لمسافة قريبة لا تتجاوز الكيلو. هذا المعنوية العالية. فالشعب هو من يعطي المعنوية للجيش وهو من يرفع روحه المعنوية ويشعر قواته المسلحة بالفخر والاعتزاز. فأنا أقول أن البيان العسكري والملائين التي زامنت بخروجها لميدان 70 وفي كثير من المدنين هي رسالة واضحة، وهي رسالة تؤلم العدو، وهي رسالة تجعل العدو أمام واجع مخزن له، وهو يصرح أن هؤلاء يحكمون بالقوة وهؤلاء يحكمون بالعذاب والنار، وهذه الملايين تخرج من يحكمها. هذه الملايين هي ترجمة لحب الشعب لجيشه ولقائده. اليوم البيان العسكري كان رائعا، وكانت قبلها القنوات وكانت الكثير من القنوات وكثير من الوسائل والوسائط الإعلامية أن هناك ضربة صاروخية على مطار أبها ومطار قاعدة الملك خالد وأنهم تصدوا. والشيء المخزي الآن اللي لفت نظري الآن أنا أتابع المجلس الآن وكلمة عز الله وقدركم المستمعين مندوب البحرين ويقول حذر أي دعم الحوثيين أخزاكم الله تحذرون من يا حفالة. يعني لو عاد هي حارة هي غرفتين وصالة وحمام مندوب الكرامة تهدد اليمن وتحذر أي دولة تدعم اليمن الحوثيين، هي يعني بذلك إيران، ولا يكفي أنه أباد ولو جهت الثانية لاختفت البحرين من الخارطة. الشيء المخزي أن ناطقهم ومندوبهم يوحد البقية يطلبون ضبط النفس والتهدئة، وحمار الخليج البحريني يقول حذر أي دعم للحوثيين
1: على كبرى البحرين
0: على كبرى غرفتين وصالتين وحمامه وضربناه غرقناه في حق المجال. أنا أقول لله الحمد بفضل الله وعزة الله وتأييد الله لنا كانت العملية ناجحة، وكانت الضربة رغم أننا يعني لم نلج، لكن أنا أقول هذا بصراحة كأحد أفراد منتسبي المؤسسة الدفاعية في اليمن، والله إننا سعيد فرحت حنضربوا حتى نبدأ الجور جاري ونستنزف حقوقنا بالقوة. هذا النظام الكهنوتي المجرم الصهيوني السعودي لا يعرف إلا قوة. أنا طلبت قبل قليل وكنت في إحدى القنوات الفضائية الكبيرة وقلت لهم اتركونا لحالنا، نحن يمنيون سنسد بيننا سنتفق بيننا البيت، يبيدونا أو نبيدهم سنتفق في الأخير، نحن أبناء دين واحد وتاريخ واحد وحضارة واحدة وجد واحد، أما أنتم حفالة تتدخلون. يقولون العليمي للأسف هذا العليمي الخائن، ويقول لن نسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك رجوع اليمنية. انتهاك من لا يسمع لك أنت لأن تصل إلى الجنوب أو إلى مارب أو إلى مكلا أو إلى ممنوع تدخلها. من هو الوزير حتى أي خائن من خلالك لا يسمح له؟ ووزير دفاع الخائن يقول سنستخدمه. وتصريح آخر يقول في الجزيرة في قناتنا العربية القوات اليمنية تمنع هبوط طائرة يمنية باستهداف مدرج المطار صنعاء. إذا كانت السعودية وناعي التحالف يقول ضربنا بأربع عمليات مطار صنعاء وأولئك الحيوانات يقولوا القوات، أي قوات أي قوة تمتلكونها؟ ألا تعلم أخي عبد العزيز أخي عبد الله قرابة أكثر ما يقارب 40 إلى 50 جيش موجودة في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمناطق المحتلة،
2: وهذا ما كنت سأسألك عنه. لماذا مطار أبها تحديدا؟
0: مطار أبها من حدودنا قرابة 130 كيلو، وهو أقرب مطار وهو الذي أطلعت منه الطائرات، ومطار بالنسبة له مهم الآن في كل ارتفاع درجات الحرارة المهولة التي أصبحت تشوي كل أغلب السكان المناطق الحارة كالسعودية والكويت والإمارات. هذه يعني في منطقة عشير، ومنطقة عشير اليمنية المحتلة هي أجمل منطقة وهي العالم الآن يرد إليها، وكل المناطق من المنطقة العربية إلى هذه المنطقة السياحية لأن درجات حرارتها مشابهة لصنعاء وهي يشعرون لأنها منطقة مريحة لهم في ظل هذا الارتفاع الكبير للحرارة.
2: والإعلام السعودي طبعا يروج لمنطقة عصير أن المنطقة السياحية الأولى في المملكة.
0: تخيل أي بالله من انتهك السيادة؟ هذه أرضنا محتلة، هم من يخسروا زيادة. الحمد لله خبطت الطائرة الأولى والطائرة الثانية، وهذه الطائرة أصوات الوفد والمن على أمن الركاب والمرضى، وهبطوا في الحال العديدة متحدين النظام السعودي وطوارئهم وطائراتهم. هو لم يكن الخوف فقط من أو من شجاعة الطيار ومن عليها، وإنما من دفاعات اليمن والدفاعات الجوية التي كانت ضد المرفات. فكانت الطائرة الأولى التي هبطت إلى مطار صنعاء وأقلت الوفد اليمني المشاركة في تشييع السيد الشهيد الأممي علي خامنئي، فكانت مريضة لهم، أصبحوا أمام العالم قزم. طائرة هبطت رغما عن أنوفهم، شارك الوفد اليمني ضمن أكثر قرابة 100 وفد في وجود العالم شاركوا، وكانت عملية مخزية بالنسبة لهم، وهم يعتقدون أنهم من يرعى السلام ومن يرعى تنفيذ القرارات 2016 2027 2028 غطات، ويعتقدون أنهم أمريكا الثانية. أنا دائما أردد، إذا كانت أمريكا وهي تلك الدولة العظمى التي تعد الأكبر في العالم طلبت الهدنة وانسحبت من المعركة وخضنا المعركة مع العدو الصهيوني وأغلقنا باب المندب وأفلسنا إسرائيل وأغلقنا البوابة الجنوبية وأكدنا وأثبتنا للوطن العربي ولكل دول العالم أننا أحد أركان الأمن القومي للأمم العربية وحراس بوابتها الجنوب المتمثلة في مضيق باب المندب، ولن يستطيع أن ينزع منا هذا الحد أي كائن من يكون لا أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها. ويكفي إسرائيل أننا عطلنا ميناء المتشرائش وأفقدنا بإسرائيل أهم عمق استراتيجي كانت تعتمد عليه وهو البحر الأحمر وجزرها التي اشترتها من كينيا وعلاقتها مع جيبوتي وعلاقتها مع صوبال، وأفقدناها خاصية قتالية تعتبر الأهم في المنطقة بأكملها في البحر الأحمر. فهل السعودية ستصل إلى مستوى 10% من مستوى يعني إمكانيات العدو الإسرائيلي أو إمكانيات العدو الأمريكي؟ مستحيل. خلال الهدنة التي أكثر من 3 سنوات ما طلبت الهدنة السعودية لشيء، إنما طلبتها لغرض كسب الوقت، تزويد جيشين بالأسلحة، تركيب منظومات الباتريوت ومنظومات الثاد ومنظومات أخرى ركبت بعد فشل منظومات السابقة، ووصلنا إلى عقل داري وضربنا مطاراتهم وقدراتهم وشركات أرامكو، ووصلنا إلى أبعد نقطة في الجوهرة السعودية. إذا كنا ضربنا بوكيك وخلص في 2015 تقريبا وأفقدنا النظام السعودي قرابة 55% من صادرات هذه المنطقة، وضربنا تلك الضربة القوية وطلب العالم تدخل وضجت العالم والأمم المتحدة عن اليوم، وأنا أؤكد لك كل النفط السعودي الآن هو باتجاه ينبع في البحر الأحمر، هي مسافة قريبة مننا لا تتجاوز 600 كيلو، ونحن قد وصلنا إلى 2500، أي أننا نستطيع أن نحرق السعودية وأن نحرق أرامكو وأن ندمر قدراتهم في الأهداف الحساسة من محطات تحلية، محطات كهرباء، محطات الطاقة، كل ما من شأنه أن يعيق النظام السعودي أكان في الطاقة أو في البترول أو في الكهرباء أو في التحلية سندمرهم. اليوم شعبنا لو طلبت لو عملت استبيان ومن كل أبناء شعبنا اليمني لقالوا لك نحن كنا ننتظر أن السعودية تبقى وسنضرب وسندمر، فأتمنى الله عز وجل أن تسبب الحرب حتى ما السعودية تعلن الراية البيضاء وتطلب الإذن به السماح
2: للسفن
0: والطائرات.
2: يا زيادة العميد العفو منك عبد العزيز، جاء في بيان قواتنا المسلحة مردا العقاب، ماذا عن العقاب؟
0: ردا على الضربة التي طالب مطار صنعاء، أما العقاب فهو آكل. أي اعتداء على بلادنا اليوم ستبتر اليد التي تحاول أن تمد يدها على بلادنا، كما فوجئت عين إسرائيل وأمريكا والسعودية وجواسيسهم، وصدعنا أن نخزق هذه العين وأن نحرم السعودية من المعلومات، ووصلنا تلك الضربات واستطعنا أن نصل إلى أهداف مهمة وحساسة إلى عقل الكيان الصهيوني في أرض فلسطين المحتلة وكذلك الأمريكان، واستطعنا أن نضرب 5 حاملات طائرات. فلا السعودية لا تمتلك قدرة الجيش الأمريكي ولا قدرة الجيش الإسرائيلي. اليوم بدأت المعركة ردا على هذه الضربة، ولكن وقد سبق الأخ السيد القائد العالم حفظه الله وتوعد بجولة قادمة لانتزاع الحد وفك الحصار. لن يكسر الحصار بالكلام ولن يكسر الحصار بالأمم المتحدة، لن يكسر الحصار إلا بفوهات البنادق، لن يكسر الحصار إلا بالسلاح وبالبنادق وبالصواريخ. السعودية تعلم علم اليقين أن صنعاء امتلكت القوة الكافية وامتلكت الأسلحة الاستراتيجية التي نستطيع بها أن نردع السعودية. نحن نعلم أن أمريكا قد تشارك وإسرائيل قد تشارك ولكن في السر، ونحن نعلم وهم يدركون أننا لدينا الإمكانية من الوسائل والوسائط الدفاعية والرادارات وكل ما من شأنه أن يكشف أي تحرك معادي في كل الجغرافيا السعودية. إذا كنا استطعنا أن نكشف تلك الطائرات التي أقلعت من مطارات الجنوب السعودي لمحاولة منع الطائرة الإيرانية من المطار صنعاء، وكانت الدفاعات الجوية والصواريخ المناسبة تصدت لها وأجبرتها على الهروب، فهل سنعجز أن نحدد من سيساند هذا العدو؟ سنعلم وسندرك وسنكشف كل طائرة تزويد أو إرضاء جوي أو إسناد بحري أو أيا كان نوع إسناد بكل الجغرافيا للخليج سنعلم. واليوم نصف الجغرافيا أو نصف قطر الذي نستطيع الاستحكام عليه عسكريا بأسلحتنا 2500 كيلو، نصف القطر.
1: هذا
0: القطر كله كم أخي عبد الله عبد العزيز؟
1: 5000. نعم،
0: هذه دائرة قطرها 5000 لنعتبرها من وسط صنعاء، أي أننا نستطيع أن نصل إلى أطراف وسط أفريقيا غربا، ونصل إلى أطراف البحر العربي شرقا، ونصل إلى أطراف فلسطين ولبنان شمالا، وإلى بدايات المحيط الهندي بالاتجاه الجنوبي. هذه هي المساحة الجغرافية التي استطعنا فيها أن نؤكد ونثبت للعالم أن صواريخنا ضربت الطائرات الأمريكية وضربت السفن الأمريكية في هذه الجغرافيا، وضربنا العدو الإسرائيلي في جغرافيا الفلسطينية، وضربنا مطار بن غوريون ومطار ميناء يافا وحيفا، ووصلنا إلى أهداف حساسة تصل إلى 2200 و150 كيلو، وأسلحتنا دائما هي تصل إلى أبعد من ذلك، وضربنا النفط السعودي في المنطقة الشرقية. معنى ذلك أن هذه الجغرافيا الكبيرة لا يستطيع العدو الأمريكي أو غيره أن يسالنا. كذلك كان التحذير من السيد الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد نازل عاطلي وأخيه ورافيق دربه اللواء الركن يوسف المداني، وهم الذين حذروا في الجولة التي قبل هذه أي دولة من شرابها لنا في المنطقة وفي البحر الأحمر أو في المضيق تحاول أن تقدم الخدمات للأمريكان أو لإسرائيل ستكون مصيرة كمصير الدولة المعادية. نفس التحذير اليوم يكون لهم، أي دولة ستحاول أن تقدم الخدمة أو المساعدة أو التأييد أو المساندة أو الدعم للعدو السعودي فكون على ثقه، تكون هذه الدول أننا قادرون أن نضربها، وقد أثبتت التجربة أننا قادرون ونمتلك القدرة والتأييد من الله عز وجل.
1: نعم،
0: فالبيان العسكري وأتوقع أن الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت، وهذه السنوات العدنة التي مضت كانت كلها في البناء العسكري، كما أشار إلى ذلك السيد البلاد في كثير من خطاباته، قواتنا مستمرة وتصنيعنا العسكري مستمر في الإنتاج والتزويد بفضل الله عز وجل، لم يعد بحاجة لأحد أن يساندنا بالأسلحة ولا يساندنا في التصنيع، كفاءتنا وقدراتنا، وأيضا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في التصنيع، وهذا ما يعطينا الأفضلية والقوة.
1: نعم،
0: أسلحة الردع اليمنية اليوم حاضرة في الميدان، وهذا الرد الذي أشرت إليه أخي عبد الله هو الرد والعقاب الآت، وسيرا الذين ظلموا اليمن بل منقلبون السعودية ظلمت نفسها، والله إن السعودية ظلمت نفسها في هذه العملية، وسيرا شعب نجد الحجاز أي خطأ أن يرتكبه هؤلاء المغفلون حينما يقولوا قوة يمنية يحاولون أن يكذبون. أصبح النظام السعودي
1: نعم
0: التركي
1: نعم
0: الأمريكي كل شوية يكذب، فساء ألف كذبة فعلا، حددنا ضربنا أنهينا القوة الصاروخ الإيرانية وضربت تطلب الصاروخ الصاروخ تنطلق وكل قدافة ما زالت قوية،
2: ونفس الفشل والعجز الذي يعني يلقاه العدو الأمريكي يعيد حتى في تصريحات وتهديدات الإيران.
1: نعم،
2: سيادة العميد والخبير العسكري عبد الثور، هناك من يقول هل توقف العمليات رغم أنه جاء في بيان قواتنا المسلحة تحذير لجميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة، وعليها أخذ التحذيرات على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي، هل هذا معناه أن العمليات ستستمر سيادة العميد؟
0: الرد جاء في نفس البيان، وأن المطار صنعاء سيستمر، إيران أعلنت أنها ستستمر بإرسال الطائرات، صنعاء أعلنت أنها ستستمر، معنى ذلك أنهم سيستمر بإرسال، معنى ذلك أن عملية المسلحة ستتصاعد أكثر وأكثر.
2: هل هي معادلة الحصار بالحصار؟
0: لماذا أقول معادلة الردع الاستراتيجي لكسر الحصار؟
1: نعم،
0: أفضل تعبيرا معادلة الردع الاستراتيجي هو من سيكسر الحصار، وبعد بدأ السعود بهذه العملية، شيء من الله عز وجل جعلهم يعملون كذلك بخدمة الأمريكا والإسرائيل ولمثلثتهم، ولكن هذه الأساس خدمة لنا وخدمة لشعبنا وخدمة لأحرار العالم، أنه بدأ الآن التحرير وبدأ كسر الحصار. شيء أنا كنت أسمع العليمي هذا المجرم الخائن ويقول القوات اليمنية تمنع هبوط طائرة يمنية باستهداف، وثاني مرة يقول يد يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات تتجاوز بيانات الادانه. شو على حقره؟ لا يعني يطلب باباده الشعب، يطلب الشعب، يطلب المجتمع الدولي، ويطلب كل دوله قادره ان تشارك بالسعوديه وتشارك بالشعب لضربنا وقتلنا وقتل ابنائنا. هذا هو الشراكه التي تريدها السعوديه. فلا ترجو ولا ترجو العون ولا ترجو المساعده من ذليل. هؤلاء اقلاء، كل من تعاون وضبع مع العدو الاسرائيلي ذليل وخائن. ولا ارجو اليوم.
3: اذا ربما قبل أن يعني تستكمل حديثك، هذا كان سؤالي، انه ما سبب الهستيريا السعوديه في الاعلام، وكذلك هستيريا المرتزقه للقول بان من يعني مثلا عندما حدثت احداث حضرموت بين السعوديين والاماراتيين والمحسوبين عليهم، يعني السعوديه استنفرت في اجماع العالم بانها نفذت عمليه بطوليه وان السعوديه هي من فعلتها. اليوم تستنفر السعودية أكثر من أي وقت مضى لإقناع الناس بأن القوات المسلحة اليمنية هي من نفذت هذه العمليات. البعض يتساءل، هل ستنجح السعودية في جرنا إلى حرب داخلية مع القوى اليمنية وأن تخرج هي من هذه الحرب دون خسائر؟
0: الخاسر الأول هي السعودية. هي السعودية من يحرك أبنائها ويحرك مدواتها ومرتزقتها. هل للعليم قيمة أو أثر أو نفس تنفس الجولة إذن من السعودية؟ هذه هي نحن ولله الحمد حددنا توعدنا دفعنا عن أرضنا، امتلكنا السيادة، امتلكنا الردع، امتلكنا الردع السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، استطعنا أن نغلق باب المندب والبحر الأحمر أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي، استطعنا أن نضرب كل دولة تعاملت معهم، أفقدنا العدو الإسرائيلي والأمريكي القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة. هذه هي السيادة الحقيقية. نحن في أرضنا، نحن في وطننا، نحن في بلدنا، نحن لسنا سعوديون، نحن لسنا تبع لأي ذليل أو خائن منهم. نحن دولة مستقلة، شعب حر، شعب كريم، قيادتنا كريمة حرة شجاعة، نتخذ القرار وننفذه. اليوم قرار البيان، الاستمرار في العمليات العسكرية، رد ضرب العدو وردا على العدو السعودي، استمرار فتح مطار صنعاء. وأؤكد لك أن الساعات القادمة الآن ستعلن وزارة النقل تجهيز مطار صنعاء، سيضرب وينضرب 100 مرة. لدينا الإمكانية ولدينا الرجال والأبطال والأجهزة والإمكانيات التي نستطيع أن نرمي أي ضرب في ساعة معينة، وستهبط الطائرات وستتحرك الصواريخ والطائرات المسيرة والقوى البحرية، وستعلم السعودية أنها ارتكبت الخطأ الأكبر. أي تطور لأي وضع في العملية القتالية سيحمل معه مفاجآت جديدة، أسلحة جديدة، صواريخ جديدة، خاصة وأن خياراتنا العسكرية اليوم على كافة المستويات القتالية، بدءا من العمليات التكتيكية برا وبحر الجو إلى العملياتية إلى عمق السعودية إلى استراتيجية. كل هدف في السعودية هو بنك أهدافنا. بنك أهدافنا اليوم أصبح كبير ومتسع، لم تكن الهدنة السابقة قرابة الأربع سنوات وثلاث سنوات بيننا وبينها العدو السعودية هادئة ونسبح ونقرأ فيها، لا كنا نعد ونجهز ونصنع لهذا اليوم. ونعلم أن هناك من يزود العدو السعودي بالأسلحة وبالإمكانيات التي فقدها السعودية. فقدت خلال حربها لأكثر من 6 سنوات معنا، فقدت الكثير، وكانت تحتاج عشرات السنوات لتستعود ما خسرته وفقدان الثقة بين المواطن الخليجي السعودي وجيشه وقيادته السعودية. كل مواطن في أرض نجد والحجاز يشعر أن هذه المملكة هي تعيش بنفس أمريكا، بنفس إسرائيل. ولو غابت أمريكا عنها ساعة لنشف النظام السعودي من على وجه الأرض. وأما نحن ولله الحمد بلادنا وقواتنا وقادتنا العظماء على وقت الاستعداد، وشاهدنا وشاهد العالم كيف تم تشييع السيد علي خامنئي، عظمة قيادتنا في عظمة نهجهم وسياستهم وعظمة نهجهم هو أنه من القرآن الكريم ونهج سيدنا رسول الله. فنحن لن نسمح بانتهاك سيادتنا، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول التجرؤ على بلادنا. كما قلنا، اليد التي امتدت على بلادنا سوف تقطع وتبتر كما بترت وفجأت أعين الجواسيس والخونة لأمريكا والإسرائيل والسعودية. اليوم تعاملنا مع السعودية وتعاملنا مع أمريكا يحمل أكثر نتيجة. أولا تحرك العدو، أسلحة العدو، إمكانياته وإسناده. الشيء الآخر إمكانياتنا وقدراتنا العسكرية والدعم الشعبي الكبير والمخزون الاستراتيجي الكبير الذي يعطينا الأفضلية أن نخوض معركة طويلة الأمد لسنوات طويلة، كما أشار إلى ذلك الأخ وزير الدفاع العاطري ويقول لدينا أن نقدر نخوض 10 سنين، وكذلك الأخ الجلال روشن ويقول هذا الكلام في طهران. لا استطعنا أن نقاتل أكثر من 10 سنوات، نستطيع عشرات السنوات القادمة أن نخوض المعركة ونقاتل، ولا لن نهون ولن نذل ولن ننكسر بفضل الله عز وجل.
3: الآن سيادة العميد كأنك تقول على السعودية أن تبتلع هذه الضربة بصمت وأن لا ترد. ومطار صنعاء بالطبع أعلن وزير النقل بعد العدوان بساعتين بأنه خلال يومين سيكون جاهز لاستقبال الرحلات.
0: الحمد لله.
3: وهذا معناه إذا ما ابتلعت السعودية الضربة فهل سنكون أمام عملية جديدة أو أمام استمرار لعمل مطار صنعاء الدولي؟
0: هذا أكيد. يعني الطائرة هبطت في مطار الحديدة ونزل الركاب بأمان الله وأقلعت الطائرات تقريبا الساعة السادسة والربع والنص أقلعت من مطار الحديدة باتجاه طهران ولم تتجرى السعودية ولا خلفها ولا أي أحد أن يعترضها أو أن يقول أنها هبطت. هذا هي العجة. الساعات القادمة ستعد الطائرات قواتنا جاهزة صواريخنا جاهزة دراعاتنا الجوية جاهزة قواتنا البرية على مشارف السعودية على مدى أكثر من 600 إلى 700 كيلو في الاتجاه الشمالي جاهزة. قواتنا والمنتشرة في المنطقة الجنوبية باتجاه كزعز ومنتجاه العديدة إلى المخا باتجاه ضالع البيضة شبوة مارب كلها جاهزة وكلهم على وفد الاستعداد على عكس ما يدعون ويعاونون أن يروجوا أنهم يمتلكون قوات مسلحة تستطيع الرد وتستطيع التصدي كذب في كذب يتكلمون من الرياض ويهمون الجهالة والخونة أنهم يتحدثون من مارب أو يتحدثون من عدن أو من حضرموت وتحدى أحد منهم أن يتكلم وأن يتحدث دون إذن من السعودية.
3: إذا ما لم تتوقعه أمس يا العميد يعني
0: أنه
3: على السعودية سترد يعني وبالتالي سنضطر لاستمرار العمليات العسكرية؟
0: طبعا أمريكا ستنفعه. أمريكا تقول الآن لو وقفت الآن عن عملياتي العالم سيقول أنك جمنتي وخفت من اليمن وشعرتي بالخوف
2: وتكتم
0: على ما حدث لديكم. الآن كل الناس سيؤكدون أن هناك تكتم كبير على الضربة في أبها وقاعدة من خالد وكثير من النقاط وأنكم لا تتجرؤون على الإفصاح عن نتائج هذه الضربة الأمنية. استمروا حتى تثبتوا أنكم تمتلكون القدرة. سيقابله رد مستمر تحرك سياسي ودبلوماسي وطيران وكل شيء. سيقابل ذلك أيضا حصار اقتصادي على السعودية ومنع السعودية من التحرك في البحر الأحمر باتجاه باب المندب. وسنعامل السعودية كما عاملنا اليهود وإسرائيل.
3: إذا ما زلنا تدريجيا عاد إحنا يعني في الورقة الأولى
2: طبعا
0: أنا في السطر الأول
2: طبعا في الخبر العاجل طائرات تزويد وقود داخل القواعد الأمريكية في الخليج تهرب من السعودية وقطر. أيضا في الأخبار العاجلة بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى الخليج. ما الذي يحدث في الخليج سيادة العميد؟
0: سبحان الله العظيم. شيء من الله وتأييد من الله آية من آيات الله عز وجل. أثناء التشيع إذا تضرب قطر وتضرب بحرين وتضرب الإمارات وتضرب الكويت وتضرب القواعد الأمريكية. الآن الذي أنت تبلغنا بهذه الأخبار العاجلة هروب حامل الطائرات وسبق وأن وصلت تحذيرات اليمن أننا نراقب الأجواء ونراقب السماء أي طائرات الإرضاع الجوي سواء كانت أو أي أنواع حاملات الوقود أي إرضاع جوي لأي مقاتلة سعودية أو إسرائيليين سيقاتلون تحت العلم السعودي نحن سنستهدف سنضرب سنوجع ونؤلم العدو السعودي. وإذا آلمنا السعودية كن على ثقة أننا آلمنا إسرائيل آلمنا أمريكا آلمنا بريطانيا فيعلمون ويدركون أن حين المعركة تنشط إيران ستضرب من الجانب الشرقي ونحن سنضرب من الجانب الغربي. لم يكن هناك مجال لغروب طائرة أو امتلاك أجواء خاصة أننا أغلقنا الأجواء اليمنية بأكملها أمام الطيران الإسرائيلي والأمريكي والسعودي ولم تستطيع السعودية أن تمر طائرة تحتاج إلى إذن عبر أفريقيا أو إنتيا شمالي وستفقد خاصية مهمة الوصول السريع أو الحالة الطائرة ينبعد واردة من الجنوب ومن أراضي اليمن ومن البحر الأحمر كلها ستكون مغلقة. الخليج بأكمله مغلق. المنطقة الجنوبية الممتدة بالبحر العربي والبحر الأحمر والخليج عدن والمعدلندي كله مغلق أمامهم لم يعد أمامهم إلا الشمال وأمام إسرائيل والبحر المتوسط. وبالتالي سيشكل عبء كبير خاصة في ظل أن إيران أغلقت باب مضيق هرمز وتصريحات أمريكا كذب وهي تقول أن هناك أخرجنا 20 سفينة وأمننا 20 سفينة كذب في كذب. إيران تضرب وتوجع وتؤلم ولا تستطيع أي سفينة أن تتعرف تحت الحماية الأمريكية أو غيرها. إيران هي القوة. إيران هي القطب من أكبر القوة في العالم ونحن اليوم قطب من أكبر القوة في باب المندب مضيقيه وممرين من أخطر المضيقين في العالم احتكمتا عليها دولتين إسلاميتين إيران اليمن في مضيق باب المندب البحر الأحمر، فرس اليوم يقول أنه أحرمنا إسرائيل من أهم ممر في العالم والبحر الأحمر، وعليه أن تبحث بديل، لم يعد هناك بديل بري كما كان سابقا حينما أغلقنا مضيق باب المندب أمام إسرائيل، فلجأت السعودية والإمارات إلى تقديم الخدمة الإنسانية وفتح الممر البري عبر الخليج وعبر أراضيهم.
2: ماذا عن وحدة الساحات سيادة؟
0: تتجلى وحدة الساحات في التأييد، الجبهة اللبنانية، الجبهة العراقية تأييد من قبلهم، والجبهة الإيرانية بدءا من السيد مجتبى وكل قادتها من وزير الخارجية عراقجي وقلياف ورئيس المجلس، كلهم الآن في تلك الساعات التي مضت وهم يؤيدون ويباركون الشجاعة الأمنية ويندّدون بالجرم السعودي والاعتداء على السيادة الأمنية بضرب مطار صنعاء، وإضافة إلى التنظيم والعلاقة التي بيننا وبين محور المقاومة كوحدة وطنية ووحدة سعادة لأكملها، وحدة سعادة المقاومة إيران هي اليمن، واليمن هي إيران، وهي لبنان، وهي العراق وبغداد، وهي غزة، وكلنا اليوم محور واحد قوي بفضل الله عز وجل. حزب الله اليوم قوة لا يستطيع العدو الإسرائيلي فجاهله، وتحاول أمريكا أن تسحب البساط من يد الإيرانيين، ولم تعد واحدة جعلت شرطا أساسيا أن تقف كل العمليات ولا ينسحب العدو الإسرائيلي من جنوب ليبيا وأن يخرج كل من أراضي لبنان بأكملها. لم يستطع أن يفعل ذلك لا رئيس لبنان الخائن جوزيف عون ولا رئيس إسرائيل ولا أحد.
3: نعم، إذن سيادة العميد نحن في طريقنا للانتصار بإذن الله وصحتنا واحدة،
0: هذا شيء مؤكد.
3: نعم، ومعركتنا واحدة. الشكر الجزيل لك ومبارك علينا هذه المرحلة الجديدة التي سننطلق.
2: سلام الله عليكم.
3: على الله
0: سلام الله عليكم. حفظكم الله بارك الله فيكم، أنتم المجاهدون، حفظكم الله وفقكم الله بارك الله فيكم وفي شعبنا وفي كل جهاتنا،
2: يحفظك رب
3: الجميع إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. إذن إلى حصاد، شكرا جزيلا لك سيادة العميد المجاهد عابد الثور الخبير العسكري. مباشرة
2: مستعجل على الأخبار
3: إلى الصوت الإخباري الجهوري العظيم الكبير المتميز الحبيب الأستاذ عبد الله الحيف.
2: أحرش

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وارتباط إذاعي مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذه الجبهة الأثيرية الموحدة كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. هنا صوت اليمن الكبير آخر الأخبار.

0: صوتي فاضح وصارخ على مطار صنعاء الدولي، من قرنه شيطان لا يكون إلا في عدوان. ذلك حالها وديدنها وطبيعتها وسلوكها المطبوعة عليه من قبل ومن بعد. ما هي السعودية إلا أنها آفة الزمان على كل الأمة، وبالأخص على يمن الإيمان. ومنذ هدنة عام 2022 للميلاد وهي تأبى إلا المماطلة في كل الملفات. وبشأن مطار صنعاء الدولي، منحت نفسها الحق في إغلاقه والتحكم في إعادة تشغيله، كما لو أنه مطار ملكي يخصها وفي نطاق مملكتها، فتمنع خروج المسافرين وتغلق الطريق أمام عودة العالقين، وتحاصر اليمنيين في الداخل والخارج وترى عودتهم إلى وطنهم دون إذنها انتهاكا لسيادتها وسيادة اليمن. مزاعم استكبارية لا يستطيع حتى الشيطان الرجيم أن يدعيها لنفسه. وقد طالبت بكل الطرق وخاطبت بشتى الوسائل أن تترك مطار صنعاء وشأنه، وأن تتعقل وتترك المكابرة، وأن تدخل في حل شامل وعادل يعالج تداعيات عدوانها السابق وفق خارطة طريق متفق عليها. لكنها أبت واستكبرت، وبعد طول بال تعجز عنه الجبال، مارست العاصمة صنعاء حقها المشروع في إعادة تشغيل مطارها الدولي. فاشتعلت حساسية السعودي كما لو أن صنعاء هاجمت مطارا سعوديا واستولت عليه، لترتفع هذه الحساسية إلى مستوى قصف مطار صنعاء الدولي في خطوة حمقاء متهورة تكشف طبيعة عدوانية متجدرة. ومن سخرية القدر أن السعودية وهي تحاصر اليمن وتغلق مطار صنعاء الدولي السيادي تصرخ في البوق الأمريكي تنديدا بإغلاق إيران مضيقا واقعا تحت سيادتها. وذلك حال الاصطفاف الأعمى مع أمريكا في حروبها الاستعمارية. وعندما حان وضع حد للعدوانية السعودية لما ألحقته من ضرر بالغ باليمن أرضا وإنسانا، فلا يوجد بلد عربي محاصر من جواره الجائر إلا اليمن. وهذه الحالة الاستثنائية الشاذة يجب أن تنتهي سلما أو حربا، فإما سلام وأمن للجميع، أو لا أمن ولا سلام ولا استقرار لليمن إلا بإنهاء أسباب العدوان والحصار. وقد جاءت السعودية كما في السابق بعدوان غاشم ظلما وبغيا ودون أي حق، وعليها أن تتحمل عواقب عدوانها المستجد والسابق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. عدوان فاضح والرد واضح، وإن عدتم عدنا وعلى الله توكلنا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حصاد الهدهد. قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده تستهدف مطار أبها بالصواريخ والمسيرات، وتحذر شركات الطيران من عبور أجواء السعودية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إدانة رسمية وشعبية لاستهداف العدو السعودي السافر والخطير لمطار صنعاء الدولي. عمليات عسكرية واسعة للحرس الثوري ضد القواعد والمنشأة الأمريكية في المنطقة. بوتين يؤكد أن الجنود الروس يتقدمون إلى الأمام وأن بلاده ستنتصر دون شك. وزير خارجية كوبا يشير إلى أن إعلان أمريكا تصعيد العقوبات يؤكد نوايا قادتها تصعيد الحرب على شعبنا. الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي، من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم، شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي وقت سابق شن طيران العدوان السعودي غارات على العاصمة صنعاء استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع بمطار صنعاء الدولي. وفي السياق أدان مجلس النواب والشورى واستنكرا استهداف العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي محملين النظام السعودي مسؤولية التصعيد، فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وناطق حكومة التغيير والبناء ورئيس الوفد الوطني المفاوض على حق الشعب اليمني القانوني في فتح المطار وكسر العزلة التي حاول العدوان فرضها مهما كان الثمن. في دوره أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم أن إعادة تأهيل وتجهيز مدرجي مطار صنعاء الدولي اللذين استهدفهما طيران العدوان السعودي اليوم ستتم خلال فترة وجيزة جدا وفقا للمواصفات والاشتراطات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.
2: هذا واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات حقوقية استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات انتهاكا للسيادة اليمنية وتصعيدا خطيرا لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد. هذا وأدانت إيران وحركة فتح الانتفاضة الهجوم على مطار صنعاء الدولي مؤكدين أنه ينتهك السيادة الوطنية لليمن ووحدة أراضي ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وعموم ساحات المحافظات الحرة مسيرات جماهيرية حاشدة رفضا للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة وشكرا لموقف إيران في كسر الحصار. أكد المشاركون على الجهوزية والاستعداد لمساندة القوات المسلحة ورفض ميادين العزة والكرامة بالرجال والمال لمواجهة العدوان السعودي مجددين التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله باتخاذ ما يراه مناسبا للرد على العدوان السعودي الهمجي. وفي خروقات العدو الصهيوني المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للعدو على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. هذا وأصيب عدد من المواطنين بينهم بجروح خطيرة بعد قصف للعدو على منطقة التوام وعند مدخل منطقة الزوايدة وعلى شارع صلاح الدين. في الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة العدو قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرق مدينة القدس، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. هذا واقتحمت قوة العدو قرية حوسان وبلدة الخضر في بيت لحم ومدينة قلقيلية وقرية المغير وبلدة بيت لقيا في رام الله وحي الكسارات المحاذي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. في حصاد الهدهد الإخباري نوافيكم به متابعي العدوان وحدنا من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. إلى لبنان حيث واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 16545 شخصا بينهم 4324 شهيدا و 12221 جريح منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. وفي ظل صمت السلطات السورية الحالية توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم إلى ريف القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي خان أرنبا وأوفانيا. وردا على تدوينة للمجرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تعويضات تأمين الملاحة في المضيق الاستراتيجي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم حق إيران في الحصول على رسوم تأمين مضيق هرمز. وقال عراقجي الرئيس الأمريكي محق تماما من يوفر ممرا آمنا ومؤمنا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز يجب أن يعوض عن هذه الخدمة. وأضاف عراقجي إيران كانت دائما الحارس للمضيق وستبقى كذلك إلى الأبد. وأوضح عراقجي أن نسبة 20% التي تحدث عنها ترامب كثيرة جدا، مضيفا سنكون منصفين. وفي السياق ذاته أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن إيران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكدا أن المغامرات الأمريكية للتدخل في إدارة عرضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي. وردا على العدوان الأمريكي والذي استهدف المنشآت الخدمية والبنى التحتية بعدد من المناطق في إيران، أعلن الحرس الثوري عن تنفيذ 5 مراحل متتالية من عمليات الرد بالمثل على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة، حيث استهدف الحرس الثوري بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وقاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت، إلى جانب تدمير منظومة رادار استراتيجية من طراز FPS في قاعدة أحمد الجابر، وقاعدة الصواريخ أرض أرض التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، ما أدى إلى إحراق منصتي إطلاق صواريخ هيمارس ومستودعات ذخيرة مملوءة بالصواريخ. كما استهدف الحرس الثوري منشآت وبنى تحتية أمريكية في البحرين، ورادار الإنذار الجوي بعيد المدى من طراز FPS، بالإضافة إلى رادار كشف القطع البحرية في سلطنة عمان. وفي السياق العملياتي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قوات البحرية نفذت عملية إيقاف لسفينتين مخالفتين في مضيق هرمز، مؤكدا أن مضيق هرمز هو أرضه ولن يسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال بالقدوم من أقاصي الدنيا لمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه.

تداول الآن إسقاط طائرة مسيرة للعدو الأمريكي من طراز MQ-1 في مضيق هرمز بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التابعة لحرس الثورة الإيرانية والتي تعمل تحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الوطنية الموحدة.

موسكو، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف الجبهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا أن بلاده ستنتصر دون شك. في الشأن الفنزويلي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي روديريغيز اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 4490 قتيلا، إضافة إلى إصابة 16740 شخصا بجروح.

الخبر الأخير من الملف الكوبي، حيث أكد وزير الخارجية الكوبي أن واشنطن مستمرة في تصعيد حربها ضد بلاده، مشيرا إلى أن قادة أمريكا يهدفون لفرض عقاب جماعي على الشعب الكوبي. واعتبر إعلان أمريكا اتخاذ إجراءات قسرية إضافية ضد بلاده دليلا قاطعا على النية الإجرامية والإبادة الجماعية التي يعتزم قادة أمريكا من خلالها معاقبة جميع سكان البلاد.

0: حصاد الهدهد بدأناه ببيان قوتنا المسلحة وننهيه أيضا ببيان قوتنا المسلحة هكذا. وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. إننا نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية في إيران على مساعدتها للجمهورية اليمنية في رفع الحصار الظالم عن مطار صنعاء الدولي وتسييرها للرحلات الإنسانية من وإلى مطار صنعاء. التحية لشعبنا العظيم الذي خرج ويخرج في مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات والقرى والعزل. والتحية كل التحية لقبائلنا الوفية الأبية بوقفاتها الحاشدة ومواقفها الإيمانية الجهادية الأصيلة. شعبنا العظيم لن يقبل باستمرار العدوان والحصار، وقواته المسلحة بعون الله تعالى على أتم الجاهزية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لردع العدوان ورفع الحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 محرم 1448 للهجرة، الموافق 13 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بدأت وستستمر القوات المسلحة اليمنية في هذه المواقف المشرفة حتى رفع العدوان أو حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار وطرد الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الثروات. مباشرة بعد التحية بالطبع للعزيز والحبيب الأستاذ المجاهد الرائع الأستاذ عبد الله الحيفي الذي وافانا بحصاد الهدهد، ونحن معكم في العدوان. وحدنا زي ما أشرنا قبل أو في بداية العدوان وحدنا أننا مستمرون.

0: لخدمة الشعب. لأن أمن الوطن خط أحمر لا يقبل المساومة، ولتبقى جبهتنا الداخلية صخرة صلبة تتكسر عليها مؤامرات العابثين، يواصل رجال الأمن البواسل بيقظتهم الحاضرة وعيونهم التي لا تنام خوض معركة الشرف والواجب لقطع دابر الإجرام ودك أوكار التهريب والتخريب. وفي خدمة الشعب نضع بين أيديكم حصاد العيون الساهرة وثمرة جهودهم الاستثنائية خلال الأسبوع المنصرم والتي تجلت في النجاحات التالية. بناء على توجيهات نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، شكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق عاجلة في شكوى المواطنة ليلى المقطري بشأن تعرضها للإساءة من أحد أفراد مركز شرطة باجل بالحديدة والمتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث باشرت اللجنة أعمالها بالتعاون مع أمن المحافظة لضمان كشف الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حماية لحقوق المواطنين. امتدادا لسرعة كشف وضبط الجناة، نجحت المباحث الجنائية بمحافظة إب بالتعاون مع أمن مديرية السيان في إلقاء القبض على المتهمة الفارة بدور علي أحمد ناجي الشريكة الأساسية وزوجة المتهم الرئيسي في جريمة الاعتداء والقتل البشعة التي راح ضحيتها المواطن محمد محمد النجار. وجاء ذلك عقب محاصرة وضبط المتهم الرئيسي مسبقا وإحالة الملف للجهات القانونية. في سياق حماية الصحة العامة والبيئة، حققت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إنجازا متميزا بضبط شحنة ضخمة تحتوي على أكثر من 25 طنا من المبيدات الزراعية المهربة والمحظورة خطرة الاستخدام، وذلك قبل نجاح تهريبها إلى أسواق أمانة العاصمة. سطرت قوات النجدة بأمانة العاصمة تتابعا من النجاحات البارزة عبر دورياتها ونقاطها أسفرت عن القبض على عدد من المطلوبين أمنيا وقضائيا في قضايا جنائية وضبط مهربين اثنين وتوقيف مهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية. وفي ذات السياق بالأمانة، أحبطت قوات النجدة محاولة تهريب واسعة لأدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت شخصا بحوزته عملة سعودية مزيفة فئة 500 ريال أثناء محاولة تداولها، بالإضافة لمصادرة مبالغ من العملة غير القانونية الممنوعة تداولها والمطبوعة للإضرار بالاقتصاد الوطني. وعلى ذات الصعيد، أحبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد والممنوعات شملت مستلزمات طبية وزراعية غير قانونية ومبالغ مالية محظورة. وفي سبيل استعادة المسروقات، ألقت مباحث محافظة حجة القبض على متهم ارتكب سلسلة سرقات شملت أسلحة ومولدات وأجهزة كهربائية وكذلك معدات خاصة بتأهيل المعاقين من داخل المستشفى الجمهورية. وفي أمانة العاصمة، استعاد مركز شرطة الحصبة مسروقات تشمل مسدس بلجيكي فور تلقي البلاغ. وفي مديرية المحابشة بمحافظة حجة، نجح رجال المباحث في استعادة مصوغات ذهبية تزن 62 جراما وضبط اللص عقب اقتحام شقة مواطنة، فيما نجحت دوريات نجدة العاصمة منفصلة من تتبع واستعادة 3 سيارات مسروقة ودراجتين ناريتين. وعلى صعيد السلامة والخدمات المدنية لنجدة الأمانة، تمكنت الدوريات من العثور على طفل مفقود يبلغ من العمر 4 سنوات وشخص آخر مفقود وإعادتهما لأهليهم، إلى جانب الإسهام في إسعاف مصابين إثر حادث مروري بمنطقة دارس ونقلهم للمستشفى بالتوازي مع تأمين الفعاليات والأنشطة الثقافية الشعبية. هكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا بكم من جديد، تحيه طبعا للزملاء على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه، الزميل عبد العزيز الحبيشي وكذلك الزميل وديع العبسي والزملاء الاعزاء طبعا على اثير اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه. تحيه للاجهزه الامنيه. اليوم نحن امام ملحمه من المواجهه. قبل امس كنا امام عرض عسكري نوعي لقوات النجدة وكذلك الامن المركزي، وهي واحده من اهم المؤسسات العسكرية أو الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. استعرضت جاهزيتها العسكرية وكذلك الدور الأمني الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات الأمنية المتميزة. تحية للأجهزة الأمنية. نحن إذن في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة متكاملون قيادة ودولة وجيش وأمنا وشعب.

0: حياكم الله. بعد التحية طبعا للأجهزة الأمنية ولمؤسستنا العسكرية، وللتعليق أيضا على المستجدات بالعين السياسية، بعين الرقابة السياسية وعين الرقابة المتأملة الشاملة، والعين الذي نثق بها دائما نحن في العدوان. وحدنا الحبيب والعزيز والمجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، أستاذنا جميعا، والدكتور العزيز، حياك يا دكتور.
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
0: أسعد الله مساءكم. وأشتي أسألك أول شيء عن مشاعرك اليوم.
1: طبعا اليوم المشاعر كالطوفان الذي أتته الريح والسحاب وهي ملان بالماء. هذا كان يوم عظيم عظيم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأننا في اعتقادي بأن القيادة كان لها دورا كبير مما وضعت التجد فينا بأن الرد آت لا محالة من ناحية، ومن ناحية أخرى أولئك الذين لم يؤمنوا بهذا البلد العظيم وبرجاله الأعظم الذي استطاع كل من عرف بأن الحروب لا تقوم إلا على ضحى الرجال، وبالحق بأن اليمن مقدرة الرجال، وآمنا اليوم أكثر إيمانا وقطعيا بأن هذا البلد العظيم هو أيضا الوحيد والأهم، أنه مقدرة الغزة.
0: إذن دكتور محمد، أنا لا أدري من أين أبدأ. الأحداث يعني كبيرة عندنا في البلد وكذلك في الإقليم. إيران أعادت فرض حصار جديد على مضيق هرمز. الأمريكيون في المقابل أعلنوا حصارا على إيران. ترامب يهدد باستهداف إيران بضربات قوية اليوم وغدا. قبلها طبعا العدوان السعودي على مطار صنعاء، هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة وإقلاعها بسلام، ونزول الوفد اليمني سالما بفضل الله تعالى، بيان القوات المسلحة ردا على العدوان السعودي، تداعيات عمليات القوات المسلحة، الخروج الشعبي الكبير والحاشد تأييدا لعمليات القوات المسلحة وتنديدا بالعدوان على مطار صنعاء. سيل من الأحداث والأمور التي ينبغي التوقف عندها وقراءتها. الخير لك، من أين نبدأ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا، كأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا في المنطقة أو من أوروبا لم يستطيعوا أن يؤمنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد هزمت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهزمت هزيمة ليست هزيمة عادية عندما يتم ضرب قواعدها، وأيضا عندما تضع الولايات المتحدة الأمريكية في صراع من أجل فتح مضيق وليس من أجل إنهاء نظام. هذا مهم جدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والأهداف التي كانت تتكلم بها، خاصة مع هذا المجرم ترامب الذي قال بأنه سيعيد إيران إلى العصر الحجري، سيجعل من اليمن جحيما أبديا، كذلك على مستوى غزة وعلى مستوى لبنان وغير ذلك. ولكن هذا المحور استدعى أولا أن يبني اللبنات الأولى حتى وصل إلى، وهو الأهم، كيف استطاع أن يهزم الولايات المتحدة الأمريكية في أعظم مواجهات حدثت أنا في اعتقادي في تاريخ الإنسانية. أمريكا الذي امتلكت القوة الذي لم يستطع أحد أن يقف أمامها، وقف أولا أمام الجيش اليمني العظيم على مستوى البحار، ولقن أمريكا درسا كبيرا وعظيما وأدى أنه أرول بحثا عن من يوقف العمليات العسكرية التي خسرت أمريكا فيها أولا قوة هيمنتها العسكرية، وأيضا القوة العسكرية التي أصبحت عبئا عليها، وهذا مهم جدا. حتى جعلوا من الكيان الصهيوني الذي كان يتمتع بالخطوات الأولى لأمريكا عندما يعرف بأن من يريد أن يتكلم مع إسرائيل ولو كانت حتى رشه بالماء تقوم أمريكا رشه بالسلاح وغير ذلك. استطاع هذا البلد العظيم أولا أن يوقف الولايات المتحدة الأمريكية ويجعل من سلاحه وكذلك حتى حليفه أصبح عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. استطاعت إيران أيضا يا سيدي أن تكون بالمرصاد لهذا العدو والغشوم الأمريكي الذي دخل بهدف بأنه سينهي النظام. اليوم ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران وضعت أمريكا في المكان الآخر وهو إنهاء النظام الأمريكي، وهذا مهم جدا. اليوم استطاع محور النظام أن يكون صاحب المشروع الكبير والعظيم في وقف وإيجاب المشاريع الأمريكية الصغيرة في إدامة إسرائيل الكبرى التي كانت تتوعد هذا العالم العربي اليابان للأسف الشديد نظاما عربيا أو إسلاميا. لن يستطع أن يقول لأمريكا لا، ولكن هؤلاء وضعوا محور المقاومة ووضع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحارب من أجل فتح مضيق هرمز مع أنه كان مفتوحا قبل الاعتداء على إيران، وهذا نقطة استراتيجية كبيرة جدا جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها لا تساوي شيء أمام محور المقاومة الذي لديه المشروع في إيجاد كافة المشاريع ليس فقط في إقامة إسرائيل الكبرى ولكن في بطن هذه المشاريع.
0: نعم دكتور محمد، يعني اليوم نحن نتحدث عن مرحلة جديدة دخلت فيها اليمن، ماذا تتوقع أنت؟ هل نحن أمام امتصاص سعودي للضربة وبالتالي العودة مثلا إلى مرحلة خفض التصعيد مع الانصياع السعودي لمعادلات القوات المسلحة اليمنية المفروضة بفتح مطار صنعاء الدولي وإنهاء الحصار برحلات موجودة منه إلى مطار صنعاء الدولي عبر مطار طهران كبداية لكسر الحصار، أم أن هناك مغامرة ستدخل فيها السعودية وسنكون حينها أمام عمليات واسعة من الرد وبالتالي أيضا شمولية العمليات، يعني استهداف المطارات والمنشآت الحيوية بحرا أيضا وكذلك باتجاه العمق السعودي أو الرد على أدواتهم في الداخل؟
1: أنا في اعتقادي بأن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني اليوم وخاصة عندما تم إغلاق الأجواء السعودية في ذلك البيان هو دليل قطعي اليوم على أن الكرة اليوم في مرمى السعودية، يجب عليها أن تتحرك نحو الجلوس على مائدة المفاوضات مع هذا البطل العظيم الذي كان لديه صبر استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهذا مهم جدا. اليوم السعودية تعتقد بأن لديها القدرة واليوم لا توجد هذه القدرة، فالعملية التي قامت بها على مدار صنعاء وكان هناك بيان للعميد يحيى سريع وأيضا حتى على مستوى مسؤولي الجيش اليمني عندما قالوا لها بأن أي اعتداء على مدار صنعاء سيكون اعتداء على كل مدارات السعودية والموانئ وغير ذلك حتى على مستوى الأهداف الحساسة للسعودية. اليوم السعودية فتحت الجحيم على نفسها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهي عملية واحدة عندما ضربت مطار صنعاء. أولا استطاع الطيار أن يأخذ المسار الآخر وينزل للطائرة في مطار الحديدة، وهنا كسر آخر للحصار على مستوى مدار صنعاء الدولي أولا ومن ثم الانتقال إلى مطار الحديدة، وهذا مهم جدا. طبعا انتصارا آخر لأنها لم تخرج من الأجواء ولم يستطيع أن توقف الطائرة التي أتت من طهران للوصول إلى الجمهورية اليمنية وفي أي مطار ستكون، فكان يعتقد بأنه بضرب طبعا مدرج المطار للهبوط للطيران المدني الإيراني الذي قرر وأخذ بالوصول إلى صنعاء، كان يعتقد السعودي بأن الطائرة لم تهبط وستغادر مرة أخرى ولكنها أخذت مسار آخر، وهذا كان انتصار بحد ذاته ونزولها في مدار الحديدة. اليوم السعودي لابد أن تفكر ألف مرة قبل أن تتخذ أي قرار أمام هذا البلد العظيم، لأن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعتقد بأن الناموس الإلهي قد بدأ بشكل كبير جدا ويأخذ مساره في ماذا؟ في تحقيق الانتصار لكل مستضعف على وجه هذه الأرض، وبدأ بمحور المقاومة. محور المقاومة اليوم واليوم اليمن وهي جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وكأن العمليات تقوم بتخطيط بكل ما استراتيجي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم في العملية التي تمت كأن محور المقاومة يقول بأن اليمن هي إيران وإيران هي اليمن، لأن اليمن هي لبنان ولبنان هي اليمن، كذلك إيران هي لبنان، هي أيضا غزة، هي أيضا العراق، المقاومة العراقية. اليوم السعودية إذا لم تتخذ القرار الصائب، لأنها وقعت قبل 4 سنوات وكانت تعتقد بأن الوعود الأمريكي تحقيق الانتصار وإنهاء النظام في طبعا في إيران سيكون الباب مفتوحا لتحقيق انتصارات.
0: نعم، هناك تحليل دكتور، هناك تحليل يقول أحد المحللين السياسيين يقول لا أعتقد بأن السعودية ستذهب للرد على ضربات من أسماهم بالحوثيين، بل ستمتص الضربة، وستكون هذه الضربة الحوثية حافزا استراتيجيا للسعودية نحو إنهاء الحظر الجوي على مطار صنعاء والمطارات اليمنية، وستسرع أيضا من دور أو الجهود السعودية نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب. ما رأيك في هذا التحليل؟
1: هذا وارد إذا كانت تفكر صح وتضع مصالح بلدها وشعبها كمبدأ أساسي واستراتيجية للانطلاق نحو المفاوضات والجلوس على مائدة المفاوضات مع اليمن، ولكن إذا أخذتها طبعا الغرور الذي تعتقد بأنها تستطيع أن تفعل كل شيء كما قال ترامب لنفسه بأن العالم طبعا بين يديه يستطيع أن يعمل ما يشاء، ولكن في الأخير اليوم نمر ب200 يوم أو أكثر قليلا لم يستطع أن يحقق انتصار، لم تعدي إيران ولا صورة انتصار، كذلك الكيان الصهيوني وكذلك محور النظام مجتمع لم يعطي أي انتصار للولايات المتحدة الأمريكية بقوتها الجبارة التي كان يعتقد العالم بأن أمريكا ستعيد إيران إلى العصر الحجري.
0: دكتور، ما الذي يمنع السعودية أن تنظر باحترام إلى ما يفعله المحور عموما وما تفعله صنعاء خصوصا رغم الخصومة، في أنها لا تمارس إذلالا لها كما تفعل بأمريكا والصهاينة؟ يعني ما زالت تقول هؤلاء من أبناء أمتنا من أبناء جلدتنا، وتعطيهم الفرصة تلو الأخرى ليتراجعوا.
1: أنا في اعتقادي تم أهل غزة الذي ظلت هذا الكيان السعودي الذي كان يعتقد بأن أمريكا ستخلصه من القضية الفلسطينية ومن محور المقاومة ككل، دفعت مليونات من أجل ماذا؟ من أجل إنهاء النظام في إيران ومحور المقاومة وحتى على مستوى كل خصومة على مستوى المنطقة، ولكن الخصومة الأكبر بالنسبة للسعودية اليوم هو محور المقاومة الذي شل اسمها الشقيقة الكبرى رائدة الأمة العربية ورائدة الأمة الإسلامية. اليوم السعودية أصبحت جزما لا يستطيع حتى الحب على الأربعة. لماذا يا سيدي؟ لأنه أصلا يعتقد بأن بماله أو كروة هذه الأمة الذي يبعثرها من مكان إلى آخر لن يستطيع أن يحقق أي انتصار. اليوم أنا في اعتقادي بأن صنعاء قد أعطت السعودية فرصة للوصول إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم يلتقط هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له وإلا فإنه الخاسر الأكبر. والله يا سيدي إنما سمعنا مندوب البحرين في مجلس الأمن
0: فجعنا الصدق يا دكتور،
1: والله يا
0: فجعنا
1: تخيل، والله بشكل هستيري يهدد العالم بأن يساعد الحوثيين. يساعدهم في ماذا يا سيدي؟ والله يا سيدي يعني شيء غير مقبول وغير معقول ما يحدث اليوم.
0: لكن يا دكتور بصراحة
1: تفضل،
0: ألا تنصح السلطة في صنعاء أن تستجيب لتهديدات البحرين؟ يعني مش حالي يوجعونا صدق
1: يا سيدي البحرين هذه الأداة الصهيونية الصغيرة الذي كيف واحد يشرحها يا سيدي؟ والله حتى عندما واحد يتكلم عن البحرين ويعطي لها أهمية
0: يمكن مديرية السبعين أكبر من البحرين.
1: يا طبعا يا سيدي ما حدث اليوم في السبعين اليوم وعلى مستوى كل الساحات اليمنية، البحرين لا تتجاوز ولا مساحة كيلو لا ربع يا سيدي. أنا في اعتقادي بأن ما يحدث اليوم هي الضغوطات الإسرائيلية الذي كانوا يعتقدوا بأن الأمن الذي سيحقق لهم الكيان الصهيوني سيصلونه. اليوم ليس لديهم وجوه ولا حياء للتكلم بهذه الصورة، هزيمة تلو الأخرى. تخيل عندما يقوم الصاروخ من إيران وينزل في البحرين، يعني عند قيامة فقط، يعني عند قيامة يقوم ولا يرتفع أكثر من اللازم ويسقط في البحرين، يقوم بتدمير أماكن كبيرة جدا. وعندما يحدث تحرير كأن البحرين هذه الدولة العظمى، يعتقد مملكة البحرين العظمى. أنا في اعتقادي كان في هناك مفتي قبل فترة كبيرة جدا عندما ذهب إلى الصين ويسأل كم عدد سكان الصين، قال له في حدود 1.25 مليار إنسان. وبعدين الصيني قام بسؤال البحريني كم عدد السكان، قال يصل إلى 200,000. قال هل أتوا معك إلى الزيارة إلى الصين؟ والله هذه كانت مكتب اسمها زمان. وكنا
0: يعني بس طبعا يا دكتور، يعني نعم دكتور، يعني مع هزلية هذه النقطة، لكن هناك مسألة يعني ينبغي النظر إليها أيضا. مشروع قرار هرمز، قرار فرض الحصار أو قرار التدخل الدولي في مضيق هرمز، أسند إلى البحرين، يعني قدمتها البحرين إلى مجلس الأمن. التحذير المفجع هذا حقنا على البحرين، يعني ألا ترى بأن هذا هو صوت سعودي لكنه يتخفى خلف البحرين كما تخفى اليوم خلف رشاد العليمي؟
1: بالطبع يا سيدي، وأيضا البرتغالي يا سيدي، أنا أعتقد أنهم أيضا مثل البحرين بالضبط، هم يعرفون أن ليس لديهم قوة جوية، ليس لديهم جيش يدافع أين. تخيل عندما يقوم بأنه انتهاك السيادة اليمنية من قبل إيران ولم يتكلم خلال 10 سنوات في قتل اليمنيين وتدمير المدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها، اليوم ينبرئ ويتكلم بأنه هو الذي قام دفاعا عن السيادة اليمنية. ألم يعلم بأن إيران أتت لكسر الحصار عن بلده الذي ظل هذا البلد 10 سنوات يدافع عن نفسه، وأيضا الحصار الذي لم يحصل في تاريخ البشرية، بأن دولة مثل اليمن مثلا يا سيدي أن يكون فيها حصار اقتصادي جوي وبحري وبري، ألم يعلم؟ هؤلاء يا سيدي، أنا أعتقد بأن السعودية لديها حسد في نفسها بشكل كبير جدا أن تصل اليمن إلى أن يكون لها توازن غدا مع دول كبرى وهي التي تملك التريليونات، لن تستطيع أن تدافع عن نفسها. ليس فقط من اليمن، أقل شيء على كرامة حكامها أمام الرئيس الأمريكي وغير ذلك. هذا الكيان الذي صنع أصلا من أجل أن يهيئ المنطقة العربية والإسلامية،
0: يعني كانوا على الأقل يخلوا البحرين تحذر ترامب، يعني
1: طبعا
0: تفضل يا سيدي.
1: خوف السعودي يا سيدي، أنا في اعتقادي خوف السعودي وعدم قدرتها على الدفاع حتى على كرامتها وعلى نفسها أمام من يهينها دائما. من 2016 وترامب يهين هذه السعودية حتى وصفها بالبقرة الحلوب، وعندما يقول له ستدفع لن تستطيع أن تصمد أمام اليمن أسبوعين، فلولا أمريكا لن تصمد أسبوعين أمام اليمن. تخيل كان يتكلم في تلك الفترة في 2016. اليوم لم يعي السعودي بأن الجيش اليمني العظيم استطاع أن يقف أمام أمريكا في البحر ويجعل من سلاحه حامل طائراته وطيرانه وغير ذلك أن يكون عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق انتصار،
0: نعم،
1: وصولا إلى أن يجعل من الكيان الصهيوني عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني العظيم في عملية الإسناد جعلت من ترامب أن يأمر الصهيوني بأن يجلس على دائرة المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية، مع مع العلم بأن الكيان الصهيوني قال لا مفاوضات لا كذا، سيعيد الأسرى وسيعيد وفاء بدون قيد أو شرط، ولكنه جلس على مائدة المفاوضات. السعودي اليوم يقوم بهذه العملية لكي يخسر كل شيء من أجل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم
1: هذا والله والله يا سيدي يعني أصغر طفل عندما يقول يعني أصغر طفل يفهم بأن هناك خطر عليه فيتجنب هذا الخطر.
0: نعم.
1: ويجلس في مكان آخر آمن لكي يحقق مصلحته في شرب الماء والأكل وغير ذلك.
0: نعم هناك خبر عاجل يقول وصول الطائرة الإيرانية التي أجلت الوفد الوطني اليمني إلى مطار طهران الدولي قبل قليل، كانت قد انطلقت تقريبا قبل المغرب من مطار الحديدة بسلام، بعد أن هبطت بسلام أيضا عند الساعة تقريبا وبعد ظهر اليوم، فالحمد لله على سلامته. تفضل يا دكتور كاميرون.
1: يا سيدي طبعا أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة قد أخذ على عاتقه تحرير هذه الأمة من عبوديتها للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وكذلك حتى على مستوى أوروبا. أين اليوم أوروبا؟ أنا في اعتقادي بأن اليوم ترامب يبحث عن البديل وقد وجده في أردوغان. فالمفروض كان الاجتماع أن يقوم في بروكسل الذي هي ماذا؟
0: مقر الاتحاد الأوروبي
1: الناتو.
0: مقر الناتو صح؟
1: نعم مقر الناتو، الذهاب إلى تركيا وإعطاء المحفزات بأنه سيبيع له F-35. الإمارات دفعت المليارات ولم تصلها F-35 إلى اليوم.
0: كيف تقرأ التشفي الإماراتي اليوم؟ يعني رغم هذا آخر سؤال، وإذا كان لك رسالة أخيرة ستوجهها، كيف تقرأ التشفي الإماراتي تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ المغردين الإماراتيين يعني متشفين بشكل عجيب في السعودية. هذا معنى بالنسبة لنا، لكن كيف تقرأ أنت هذه النقطة من ناحية؟
1: طبعا يا سيدي الإماراتي اليوم أنا في اعتقادي بأنه اليوم يشرب كأسا بارد لكي يهدأ مما قامت فيها السعودية نحو الإمارات. ولكن الكل هم أعداء هذه الأمة على أساس الكيان الصهيوني، فالإمارات والسعودية هم شيء واحد. ممكن اليوم السعودي يذهب إلى الإماراتي للتحالف ضد اليمن مرة أخرى، أنا هذا ممكن
0: صحيح.
1: وقد تأتيها توجيهات من أمريكا، لأن اليوم هذه الدول الكيانات التي تم صناعتها من قبل الاستعمار البريطاني وحفاظها والحفاظ عليها من قبل أمريكا، هي تقوم بمهماتها، هي أبيال تقوم بتنفيذ ما تريده أمريكا والكيان الصهيوني. ماذا أراد الأمريكي من دول الخليج أن تقوم به؟ أن تدافع عن القواعد الأمريكية، لأنه لم يستطع أن يحقق انتصار على محور المقاومة إلى هذه اللحظة، وهذا مهم جدا. لي كلمة أخيرة إذا سمحتوا لي.
0: تفضل.
1: أنا أنصح السعودية بأن تفكر 1000 مرة قبل أي خطوة أمام الجيش اليمني العظيم. فالعملية التي قامت اليوم نعتبرها خطأ قام به الطيارون، ولن نقول النظام السعودي، ويمكن أن يحلف يمين لأنه يقولوا للسارق إذا يقول والله العظيم ما سرق، يقول والله إذا قال أتاك الفرج ما يحلف يمين ويجلس على دائرة المفاوضات ويوقع على ما تم الالتزام به. لأن اليمن اليوم يا سيدي يختلف تماما عما قبل وعما عرفت السعودية عبر هذه السنين كلها. اليوم اليمن مختلف تماما، وقد قالها بوتين يا سيدي. بوتين الرئيس الروسي قالها، الذي لا يعي اليمن أين وصلت اليوم يجب عليه أن يعرف بأن اليمن أصبحت قوة إدمينية وقد تكون دولية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فهمها الأمريكي ولم يفهمها السعودي.
0: أنا أنصح السعودي أن لا يسمع نصيحتك يا دكتور.
1: والله إذا أراد يا سيدي أن يتخذ الطريق الصعب فليقوم بعملية الرد، وكما قال السيد في خطاباته على عند في خطابة ذلك الخطاب الكبير والشهير، أنا أعتبر خطاب أتى للسعودي لكي ينفس عليها عندما قال في عملية البنوك، عندما قال الصرافين والبنوك عليهم الذهب والعدل أليس كذلك؟ فخطاب السيد عندما قال فلتكن ألف مشكلة
0: نعم
1: أليس كذلك؟
0: نعم.
1: وفي الأخير قال هل يجرب أو جربنا وسترى ما سيكون. واليوم هي تجربة صغيرة، هي فقط نفخة صغيرة جدا للسعودية لكي تعقل، ولكن إذا اتخذت الطريق الخطأ ولم تجلس على مائدتهم طلبات، أنا في اعتقادي بأنها الخاسرة الأكبر على مستوى دول الخليج ككل. الخليج هو الخاسر الأكبر لكل ما يحدث اليوم.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
0: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
2: الكون في القرآن.
0: الكون في القرآن.
3: التنفس، الهواء، من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وعلمه المحيط بكل شيء. الجهاز التنفسي للمخلوقات ومنها الإنسان. فالإعجاز العلمي في التنفس يتمثل في دقة تصميم الجهاز التنفسي ونقل الأكسجين عبر الهيموغلوبين، وفي توافق القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. فقد أثبت العلم الحديث أنه كلما ارتفع الإنسان في طبقات الجو العليا قل الأكسجين وانخفض الضغط الجوي، مما يؤدي إلى ضيق حرج في الصدر وصعوبة في التنفس، وهو ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى:

0: ففي جسم الإنسان ما يقرب من تريليون من الخلايا الحية التي تستهلك الأكسجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتم التنفس بتنبيه عصبي لا إرادي، مما يسمح باستمرار الحياة أثناء النوم. ولو كان التنفس إراديا لمات الإنسان فور نومه. تبدأ معجزة التنفس من تلك الفتحات المحكمة التي تستقبل الهواء الجديد وتطرد في عملية تناوب بين الزفير والشهيق الهواء المستهلك، وتجتمع مع هذه العملية تصفية الهواء الجديد وتنقيته من التلوث، بينما يقوم جهاز آخر بتكييف حرارة الهواء الداخلة والتفتيش الكيميائي عليه بواسطة ما يقرب من 6 ملايين من خلايا مركز الشم. وفي سورة التكوير يقول الله تعالى:
1: والصبح إذا تنفس.
0: وفي هذا القسم تشبيه لعملية طلوع الصبح بعملية الزفير والشهيق لدى الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه. للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار، هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى، من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به. والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: ولا نعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00 عصرا.
1: نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية، رفعنا راية الجهاد في سبيل الله ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: Yeah.
2: قبل سعود جنف ولا منتجف ونجه باستقصاء جذري وابتلاع.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر
1: إذاعة صوت الهدى. تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
2: يجب أن أذهب الآن، فلقد نوديت.
3: الناقة عند الباب هيئت للسفر. سأنتظر.

0: أي الأماكن هذا؟
1: قبيلة جرهم، أمسافر أنت أم من الرحل؟
0: أنا مسافر.
1: أمي، جاءنا ضيف.

0: اسمعي، إنه ابنك.
1: إسماعيل بني، لقد أصبح رجلا.
0: قبيلة جرهم تفخر بورودك عليها.
1: كيف كان الجرهميون معك ومع إسماعيل؟
0: لم أعرف قبيلة خيرا من قبيلة جرهم، لقد كرمونا، هم موحدون أيضا.
1: هاجر، لم أدري ما حل بكما مذ أن تركتكما في هذا الوادي غير ذي الزرع، لكنني كنت مؤمنا جدا من رحمة الله ربي، لأن هجرتكما كانت بأمر من عنده هو.
0: لقد مرت سنوات سوداء على تلك الأيام، أنا وولدي وحيدان، أعالج الظمأ وتلفحني صياط شمس الحجاز، أسعى رواحا ومجيئا بين التلة المسمات الصفا والأخرى المروة، ومعي طفل على شفير الموت. إن هذا الماء الذي تشرب يا نبي الله إنما هو من بئر زمزم.
1: غدا يوم تقريب القربان للرب،
2: سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي.
1: إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى، ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر. إسماعيل.
2: أبتاه،
1: ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟
2: رؤى صادقة.
1: لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى
2: لأن نقرب له قربانا.
1: إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذهب، انظر ماذا ترى.
2: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. أبدي توكل على الله واصبر. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه، رضا بقضاء الله يا نبي الله.
1: لأنت يا نور عيني نعم العون على أمري.

0: ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفه؟ إنك تسوق ملكتك بدك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي.
1: على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك. لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أدعي ذلك.
2: قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.

0: إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان بسم الله وفي سبيل الله.
1: لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه.

0: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين.
1: ثم عاد إبراهيم إلى حبرون ومضت السنون حتى ولد إسحاق النبي.

0: تكون خليفة بني ونبي هذه الأمة. أشم فيك رائحة أحمد يا شد خاتم الأنبياء، فبلغه سلامي أبا عن شد.
1: أبتي، وهل نقدر نحن على بناء هذا البيت؟
0: هذا منوط بكونك تحب الله أم تحب هذه الدنيا.
1: بل عاشق يا أبتي، عاشق لله.
0: نقدر على ذلك، العشق قوة أودعها الله في صدورنا، والبدن يمتثل لأوامر الروح، وروح العاشقين تفعل ما تشاء.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
2: وبهذا تم بناء الكعبة، ذلك الصرح التوحيدي على أيدي إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله. فسلام على إبراهيم الذي بنى بيت التوحيد، سلام على لوط، وسلام على إسماعيل، وسلام على هاجر وسارة، وسلام على الذين يأتون البيت من كل فج عميق يريدون أداء مناسك الحج الإبراهيمي، وسلام على خاتم المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إبراهيم خليل الله ثاني الأنبياء أولي العزم، وجاء بكتاب إلهي هو الصحف، فسلام عليه ما بقي الدهر.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 190.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا. قل لأمريكا
2: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة.

وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. هذين الرقمين 7288 20 88 و7239 99 100 أولى الاتصالات. مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: جمعتكم مباركة أخي محمد الصوملي، تحياتي لك وتحياتي للشيخ فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، وجمعتكم مباركة
4: للجميع.
3: معايا بعض الأسئلة. ما رأيك في قيم جامع يتفرج على بعض الأسر يسكبوا الرماد لا لا لا محتوى الجامع، يعني أرضية الجامع هي أرضية ويسكبوا الرماد لا لا لا لا لا لا لا لا لا المكان هذا؟
4: هل هي مزرعة ولا إيش هي؟
3: لا ما هي، هي أرض بس فوقها بقعة، البقعة هذه الرمد من البقعة العليا لأرضية الجامع. هذا أقصد حوش
4: إذا هي أرضية الجامع بمعنى الذي بيصلوا فيها الناس ما يجوز، حرام سواء رماد ولا غيره، وأن المقصود أنها أرض تابعة للجامع، فالأرض ليس مما يضره الرماد.
3: أرى يكون في من يسكب الرماد للمجنة
4: ما يجوز.
3: هل يجوز الصلاة بعد قيم الجامع وهو غرب يجي يقيم الصلاة الجمعة أو بعض الفروض الجامع وبعض الفروض الله؟
4: إيوه إذا هم أبلا مشغول ما بش معنى.
3: طيب شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وأحسن الله إليكم.
2: في أمان،
3: مدام الوطن بألف خير وعده وكرامة.
2: في أمان. سار مرحبا. نعم نعم سنور، الجميع إن شاء الله تفضلوا ارفعوا صوتكم.
4: يعني تركت رمضان 4 سنوات. نولاش يعني أفطرت رمضان 4 سنوات. وهي تعبة يعني ما كانت تستطيع الصيام. خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نص ساعة.
5: وفت بنات، وفت واحد من بناتها قالت يصوم عليها، وهو قال إن يشتني صوما إلا يصومه.
4: يخرجوا كفارة عن كل يوم نص ساعة،
5: يعني
4: خرجوا عن كل يوم نصف صاع. النصف الصاع حفنتين بثنتين اليدين وحبر،
5: يعني ما يصوميش.
4: لا لا
5: لأنني صوت الجاز ضروري نصوم علي حتى تبعشر.
4: ما دام كانها تعبة ما تقدر على الصوم وهي في مرض ميؤوس، فهذا فرضها، فرضها إخراج الكفارة.
5: يعني كم يخرجوا؟ لأنني مش مباريات نسميها رجل؟
4: نصف ساعة.
5: نصف ساعة يعني بس البر؟
4: بر أيوة، حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: اشتروا كيس لكن اشتروا لو ما يفعلوا؟
4: يحسبوا حفنتين بثنتين اليدين عن كل يوم.
5: أيوة أنا فهمت، بس يعني اشتروا
4: كم ما زد كم ما كفى؟
5: يعني اشتروا كيس بس
4: كم ما احتاجوا عن كل يوم نصف ساعة؟ أيوه.
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا بالبركة هسا عول ذاك وس... نعم أيوه السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك وكيف حال الشيخ؟
4: حفاكم الله.
6: نا يا صاحبي جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر.
4: إيش؟
6: كلك جاء في يوم من الأيام نزلت بركتين بعد الظهر، يعني بعد ما أصلت من حق الظهر بعد أنا سيت ما عاد أصلها كيف يعني كيف؟
4: صلي هذا الحين.
6: يعني يسبر إن أنا صلي هذا اليوم يعني إن أنا قلت بعد الظهر.
4: صليها بعد الظهر.
6: يعني بعد الظهر يوم ثاني ولا كيف؟
4: المفروض ذيك الساعة إذا بفلت تنتهك فيها في أي وقت.
2: في أمان الله.
6: شوفنا الله.
2: اتصال. نعم مرحبا.
4: تفضل.
7: يا أخي معي لك يعني خمس سؤالات
2: باختصار. نعم
7: يا أخي. السؤال الأول، حين إن ولدي غرق في الماء وخرج له وإنه عايش
4: الحمد لله رب العالمين.
7: والسؤال الثاني،
4: هيا
7: حلمت إنه
4: كلها حلم كلها حلم
7: ها؟
4: كلها أحلام.
2: الخمسة الأسئلة كلها أحلام.
7: أيوه.
4: المعذرة،
7: ليش
2: احنا
4: ما بندري بالأحلام؟
2: احنا برنامج فتاوى بنفتي ما بنفسرش أحلام.
7: يلا
4: يا أمان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. الو.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
8: كيف احوالكم؟
2: الحمد لله.
8: يا سؤالين
2: تفضلوا.
8: السؤال الاول، في واحد عمل حادث ودفع الديه وما صامش، عليه الصيام ولا لا؟
4: لا بد ان يصوم شهرين متتابعين.
8: ايوه جزاك الله خير. وهو بعدها كرر الحادث وهو مسافر للسعوديه، صدم واحد في الخط قال ما درى هو حياه او مات يعني، وضمش وقضى يعني ما عليه.
4: عليه يدور له يبصر ما وقع فيه.
8: ثابت. والسؤال الثاني، عندما واحده قال لها زوجها اذا خرجتي انت ضالق، وخرجت من ذيك العام 13 سنه، ما هل هي ضالق حقيقي ولا يراجع بعد 13 سنه؟
4: كيف كيف؟
8: لا اذا خرجت الى بيت فلان في ضالب وخرجت وبعدها شلها بيت ابوها واليوم 13 سنه وما في راجعها ولا شيء.
4: الحمد لله خلاص طلقت.
8: يعني طلقه واحده.
4: طلقه واحده ما هو.
8: سابر يلا بارك الله فيك يا شيخ.
4: ما فيكم.
2: في امان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين 7228-20-88 و7239-99-100. رسالة تقول فضيلة العلماء، إذا واحد قرع أصابعه وهو يصلي هل يفسد صلاته؟
4: نعم لا قد يفعل كثير فقدوا مفسد للصلاة.
2: نعم.
4: أو بقرع أصبع بعد أصبع بعد أصبع قد يفسد للصلاة.
2: نعم. قال أيضا إذا سجدت سجدة السهو بعد الصلاة وما نسيت شيء ما بالله احتياط.
4: لا المفروض هذا أي بدعة، إذا الإنسان ما به نقص في الصلاة ولا هي جبران لأي شيء من الصلاة فلا يسجد للسهو.
2: نعم. سؤال مرحبا.
9: مساء الخير.
2: مساء النور.
9: كيف أنتم يا شيخ؟
4: الله يعافيكم.
9: معنا سؤال.
4: تفضلوا.
9: يا شيخ، في واحدة بزوجها ما بيدي لها الصلاة وبعدها يجي ومعه سوابي ولا ما بيش ولو معه ما يدي شو كل ما يش حق الناس، بعدها بتنزع لها نزعة 1500 من غير وضح لبناتها ولجهالها، ما دخل لها شو لا استياء وشو لجهالها.
4: ما يجوز.
9: حرام.
4: أيوة حرام ما يجوز.
9: لكن ما بيدي لاش ما بيديش صرف الطاس
4: تتبصر ولا ما يدي بها ولا تبصر كيف تفعل به
9: ها؟
4: تبصر كيف تفعل لما يدي لها
9: ما يبقى حرم لو معها تمام ما يقولش ما يقول ما حق النفس
4: تضغط بأهلها ولا بأهلها ولا بالقضاء ولا بأي حاجة
9: ولا شيء ولا
4: تضغط تضغط تضغط تضغط بأهله أو بأهلها أو بالقاضي أو بالشيخ أو بأي طريقة أما السرق مشو جايز
9: لا ما بتنزع شلا كيفي جايبه وعاصي لما لو تتسرق بتعاير وويتسلم علينا لما تقول لي دوني يحرم على إيجابة بعد تعالى بيقول حتى تقول النار منه خريدة وتتسرق بتعاير ومي قطع جسدتي
4: ولو هو فاجر ولو هو فاجر ما يجوز أخذ حقه إلا بطيبة من نفسه
9: وهذا ما بيطيلة ما بيطيصة في البناتي
4: هو المفروض انها تلزمه بطريقة اما باهلها تضغط باهلها او تضغط باهله او تضغط بالشيخ او تضغط بالقضاء او بالجهات الامنية هذه هي الطرق المشروعة لاخراج نفقتها مش هو السرق مش هو السرق
9: ولو تضغط لقال تبع كل خي ولا شي يقول بك شتاي تسمعي بيك شتاي تسمعي
4: ايوة ايوة تسمع بها ايوة ايوة تسمع به ويدري القاصي والداني انه ما بينفق عليها
9: ويجي يحرم
4: ويطلق
9: واصل حتى
4: ولا
9: في
4: مجبر
9: عادي يحرم
4: ويطلق
9: وحرم
4: ويطلق واصل إذا حرم وطلق حلف بالطلاق على حاجة وحنث فيها تقع طلقه
9: حرم وطلق ما تمسالي فيه بس حرم وطلق
4: إذا مسات في البيت افتقع طلقه
9: عندها لها ودرجة على الرجل تقولها حرم وطلق ما تمسالي فيه بس عندها لها ودرجة
4: سابر
9: جايز على هذا
4: حمي
9: يحرم ويطلق واصل
4: كل ما حلف بالطلاق على حاجة وما تنفذت هذه الحاجة تقع طلقة
9: وهذا من جهة حمي بين كل أفدنز حتى في شارع وتقول لا شارع شلا ذي بتيها شارع حتى هالجهة لك يتكلم بعدها بتيها لمسك ويتي
4: جدها وأبوها
9: من
4: القبر هذا تحلها عن طريق أهله وأهلها
9: ما بي راي ما بي خبش عاصل الناس جمعة
4: ها
9: عاصل الناس جمعة ما بيسمع هذا يسمع أمور لا يسمع خوات لا يسمع مرسل لا يسمع بناتل
4: سبحان الله العظيم تضغط عليه بالجهات الأمنية ولا بالقضاء
9: يا عدد با تقول هكذا ما نستعصر حاكي
4: ما تشتي أقول لش أنا وأنا أقول
9: ها
4: ما فعل أنا ما فعل
9: خلاص يا الله يا الله سابر خرب
2: يا مان شكرا لكم
4: أقصد وش المطلوب مني أنا وش أخبر لكم بوش
9: يلا تمام قربوا النار بقى حرم هذا وما
4: له حرام السرقة ما يجوز نائيا
2: في أمان الله
9: يلا مع السلام يلا سلام
2: سؤال مرحبا
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
10: يا الله شيخ بينا معي اختم السلبيت وبينا كلام الجامع واختم هاي سلبيت ما عليك رشياء بالمرة
4: يجوز
10: يجوز
4: نعم
10: يلا
2: سؤال نعم مرحبا
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: يا شيخ ده واحد على قدي صايمة تتمضمض صلاة الفجر بتقولي إني صلاة الظهر والعصر ما عاد تتمضمض الظهر والعصر هل يجوز
4: إذا ما قد انتقض وضوءها الذي تمضمضت فيه في أيوة يصبر وإن كان وضوءها بينتقض فلا يصح
11: يا
4: الله جاء
2: بيت سلام يا سلام مرحبا طفي الراديو اسمعنا من التلفون لو سمحت
12: ألو
2: نعم اسمعونا من التلفون نعم
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: يا شيخ مثلا إذا صليت المغرب وسلمت وشعري شوية منه باين هل أعيد الصلاة
4: نعم لا بد أن يتغطى كله ولا يبدي حاجة
12: كيف
4: لا بد من تغطية الشعر بكله ولا يظهر من الشيء بالمرة
12: يلا شكرا باقي سؤال
4: دقيق
12: إذا صليت ركعتين مثلا أنا مصلي الظهر وصليت ركعتين واحدة من الركعتين الثانية تسبيحة واحدة الفاتحة فقط يجوز
4: الركعتين الآخرتين
12: أيوة
4: ما بلما يسبح فالثنتين ولا يقرأ الفاتحة فالثنتين ما ينوع ما ينوع
12: إذا مثلا قد صلىها واحد هكذا هل يقضيها؟
4: لا
12: يلا صباغة الشعر هل يجوز؟
4: نعم يجوز ما لم يقصد الإنسان التشبه بالكفار.
12: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا تفضلوا. نعم
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: من قلت على الشيخ؟
2: تفضل
13: يا أخي. هل صلاة الجمعة إذا خطف العامل وهو عند في منطقة
4: عجلة يسمع على الرادي؟ طفي الرادي طفي الرادي
2: طفي الرادي في صدى ما بيتضح سؤالك لو سمحت. اسمعنا من التلفون وطفي الراديو وعيد السؤال من أجل نسمع سؤالك. سواء
13: من ذلك مثلا يعني عامل عند مكان ما يقدر يصلي فيه الجمعة من الناس يعني حارس للمنطقة. نعم حارس على نحل ما يروح يصلي الجمعة هل هو جائز؟
4: لا ما يجوز
13: يصلي الظهر
4: ما يجوز له.
13: يعني الجمعة
4: يعني الجمعة الثالثة
13: ما
4: تغطي
13: هل هو جايز؟
4: لا ما يجوز ضروري يحضر الجمعة.
13: يلا جزاكم الله خيرا.
4: إياكم.
2: سأل مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: كيف حالكم الجمعة مبارك؟
4: حال الجميع.
14: عندنا سواء
4: تفضلوا.
14: عندنا سلقرية بوقرية حكى سعمة الأخوة كاملين وواحد جاء عندنا نقيلة وبعدين هذا القرية فيها معجل وهي من عهد جدودنا وفيها مشكة سعمت زيها مشكة وكله وهذا النقيلة جاء عمل البريكة جنب المعجل اللي هو السبي وبيجي وما قبوا وضر يكسر المشكة حتى المعجل وهي مشكة المعجل السبي ويكسرها بقف البريكة ده ما يخلي حد يغره وما قدي مليانة ويكسرها والسبي هذا يمكن جهاز يصير يراجمه في داخل المهجر السمين ويغرفوا منه ويلعبوا بالماء يستنزفوا مخرج.
4: وانتو كيف سمحتوا له ابني يحفر في المسكة؟
14: سألت له حق اشتروا وبناها مكلكم تعيد
4: خلاص ما دام حق وهو اشتراه ما مش مانع.
14: أي الله كلا ما يجي يتبع المسكة حق السبيل لا بريكته وبريكته مقفلة ورجع يجي سعمات يتعبث بالماء حق السبيل المكنجة حال يعزلوا والبركة وال...
4: لا هذا أمنعه بواسطة القضاء ولا الجهات الأمنية. أي
14: الله سابر خير
4: في أمان الله.
2: نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 7228820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: معنا استواء.
2: نعم تفضلوا.
15: كان بقي شخص ما بيصليش وبعدين صلوا عليه صلاة الجنازة هل يجوز؟
2: شخص ما بيصليش وبعدين صلوا على صلاة الجنازة
4: لا هو المفروض ما يصلوا عليه.
15: معنا سؤال آخر
2: تفضلوا.
15: واحد بيسلم على عمته هل يجوز أم لا؟
4: وش يعني عمته؟
15: ها؟
4: عمته ما هي أخت أبوه؟
15: لا مرات عمه.
4: لا ما يجوز.
15: جزاكم الله خير.
2: في أمان. سأل مرحبا.
16: مرحبا السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: معك شيخ بنجان.
4: لا
2: برنامج فتاوى إذاعة آفاق. في أمان.
16: يا أخي سؤال استفسارك يا شيخ.
2: على البركة ولا ما بالله هذا؟
16: لا على البركة على الدين.
2: لا اتصلت يعني جاء لك السؤال. أتفضل.
16: لا سألني يا أخي ما صليت سوى الجمعة.
2: ايه
16: صليت بالبيت يعني عادي
4: لا ما هو عادي حرام ما يجوز
16: ما يجوز
4: ليش؟ جمعة واجبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
16: أنا يعني صليت بالبيت صلاة الجمعة
2: ما ينفعش. في أمان الله. صار مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: ما رأيكم يا شيخ أنا بس هلبونا كلام
4: ها؟
17: ما رأيكم في التلفونات اللمس؟
4: في سعرها ولا في جمالها ولا في ما؟
18: في فسادها.
4: في فسادها؟ هي آلة، آلة يمكن الإنسان يستخدمها للخير وللشر.
18: الله
17: يشكرك.
4: الله
17: يعافيك. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
19: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الواي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: عندنا سؤال.
0: تفضل.
2: احنا نتوضا بالصلاة، بعد اخرج من وقت توضيت وضوء كامل واخرج من عزك الله من الحمام او لا، واحس انه خرج قطرة
1: إذا أنت متأكد أن خرج شيء في هذا الخارج ينقض الوضوء وينجس السروال، عليك أن تطهر السروال وتعيد الوضوء، وإن كان ما بلا توهمات فلا تعمل عليها واستمر على حالتك.
2: إذا
1: عندك
2: توهم أستمر في الصراحة.
1: واضح؟
2: إذا كان غير توهم وإن كان هو حتى ولو قدرة تقريبا
1: كم ما كان، قليل ولا كثير؟
2: يعني إني أظهر أو أستغني عنه وأثني الوضوء.
1: ما هو تستغني يعني بدل الوضوء،
2: يعني أبدل السروال وأثني الوضوء.
1: تمام. إذا أنت متأكد وإن ما بالأوان فلا تعمل به واستمر في صلاتك.
2: يا شكرا.
1: في امان الله.
0: سار مرحبا. نعم. نعم. كتب يضيع.
3: هل يجوز الطواف يعني الصلاة المفروضة؟
1: ايش؟
3: الصلاة الطواف الصلاة المفروضة.
1: لا، الدعاء ما بالله في قنوت الفجر وقنوت الوتر فقط. ما بالله أذكار وتلاوات معينة كل شيء بذكره وبس،
3: ولا في السجود،
1: لا في السجود ولا في غيره.
3: شكرا،
1: حياكم الله.
0: سلام مرحبا.
4: يا أخي الله.
0: نعم
4: يا أخي، بلا أحد يصلي بنا في الجمعة ولا أحد يصلي الفجر ولا المغرب، ما أحد يصلي من مرة ما بالله في الجمعة
1: بيقطع الصلاة.
4: ايه قاطع انه ما بالله يخطبنا الجمعة.
1: لا يجوز. لا ما يجوز.
0: نعم مرحبا.
5: الو.
0: نعم.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: معايا سؤال.
1: تفضلوا.
5: معايا المرأة حكي فطعتني وخاصمتها ترد علي جواب ايش قولة.
1: اشكي على ابوها. اشكي على ابوها.
5: اشكي على ابوها.
1: ايوه.
5: ويعني يمكن انا غطيتها قبل صيح فوق
1: بطل لا تصيح.
5: يلا شكرا.
0: ذكر بارقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: هلا.
0: نعم.
6: كيف
0: حالك
6: يا أخي؟
0: تفضل.
6: ما بلا يا أخي، أنا عملي في محافظة بعيد عن محافظة في أكثر من 100 كيلو. بين وصل أكثر لأننا بنقيم أكثر من نص شهر، لكن بين أتنقل أكثر الأيام بين المديرية حق المحافظة، هل يجي سبرة أكثر أن أتنقل بين المديرية في 3 أيام؟
1: إذا كنت تبقى مقيم في منطقة محددة أكثر من 10 أيام، نويت أن تبقى فيها أكثر من 10 أيام فيجب عليك الإتمام، وإلا فقصر.
6: أخي أنا ناوي أن نجلس أكثر من نصف شهر، لكن بينك نقل عند موصل الله مركز المحافظة في عملي بينها.
1: إذا أنت بتنقل ما نويت أنت نصف شهر، إذا ناوي تجلس نصف شهر بدون تنقل فلا تقصر، وإن كنت بتنقل للمديريات وهي مسافات متباعدة فقصر في كل الصلاة.
6: حتى ولو هي في إطار عمل، يعني عملي في إطار مديرية هذه جماعة.
1: عملك ما بها مانع.
6: يعني لما كنا نتنقل بين المديريات أكثر.
1: ها. نعم.
7: الله جزاكم الله.
1: عندما تتنقل وعندما تبقى في نفس المنطقة ما دام البقاء لم يستمر فيها 10 أيام.
7: أيوة، لأنه بعض الأحيان بين وصول للمديرية أجلس أكثر من 10 أيام، بعض الأحيان نقول المديرية أصلا 3 أيام.
1: فإذا نويت من حين تصل أن تبقى 10 أيام فأكثر فأتم الصلاة.
7: أقل أكثر
1: ما هو؟
7: وإذا كان أقل من 10 أيام أكثر.
1: نعم.
7: يلا الله
1: يبارك. يا الله.
0: اتصال. نعم مرحبا. ألو.
8: مساء الخير.
0: سنور.
8: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
8: في وحدة حلفة من زوجها قاموا عليها مثل ما ظهر أبويا، مو عليها.
1: عليها كفارة يمين.
8: عليها كفارة يمين؟
1: نعم.
8: طيب الله.
1: طيب الله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، ما حكم رفع الصوت في الصلاة بقول الله أكبر للتنبيه علشان على شيء مثل إشارة العيال يسكتوا؟
1: لا ينبغي هذا قبل الصلاة، تبقى للصلاة فقط.
0: نعم، يعني يبطل الصلاة ولا شيء؟
1: أي
0: ولا
1: يقولون قدو خطاب، والخطاب يبطل الصلاة.
0: نعم. صار مرحبا.
9: أي.
0: نعم. نعم، طفي الراديو، سمعنا من التلفون، وتفضل. أقطب. بنسمعك، طفي الراديو، تفضل، سمعنا من التلفون. أنا أصبر عليك مرة واحدة باجي نغلق عليك. إيش؟ أتفضل سؤالك لأن طفيت. اتصال مرحبا. نعم. ألو.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: عندي 6 أسئلة ممكن؟
1: تفضلوا.
10: أنا قد
1: ما تدرك على
10: قيام الليل، وهل يجوز
1: أن
10: نصلي قيام الليل قبل
1: أذان
10: الفجر
1: بنص
10: ساعة أو بالدقائق؟
1: نعم، إذا قد بايسع صلاة القيام الذي هي صلاة الليل التي هي 8 ركعات تختم بالوتر 3 ركعات.
10: سؤال الثاني، متى تصلى سنة الفجر، قبل الأذان أو بعده؟
1: متى تصلى سنة الفجر بعد الأذان وقبل الصلاة؟
10: يعني مش قبل
1: الأذان. لا.
10: سؤال ثالث، إمامة النساء عندما تصلي بهن، هل ترفع صوتها للقراءة أم ترفع صوتها لنفسها؟
1: ترفع صوتها بالذي تسمع الذي عن يمينها والذي عن يسارها إذا كانت في الصلاة الجهرية، والبقية يقرأين لنفسهن.
10: سؤال رابع، هل يجوز إزالة الشعر الجسم بالحلاوة أو بالليزر؟
1: هذا هو النمص، والنمص محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمنتمصة، والنمص هو نتف الشعر عن الجلد.
10: لو كان بالشفرة،
1: لو كان بالحلاقة فلا مانع.
10: سؤال خامس، الزغردة حرام أو جائزة؟
1: الزغردة إذا هي من يعني في منطقة معينة وبيعرف أنها امرأة معينة تسمع من قبل الرجال فلا تجوز.
10: يعني مثلا في الصلاة في البيت،
1: هذا هو بهذه الشروط فقط.
10: سؤال أخير، إذا فاتك شخصا صلاة الفجر بسبب النوم، هل يجوز قضاؤها بعد الاستيقاظ أم ينتظر الأيام التالية؟
1: فاتته متى؟
10: يقضيها اليوم التالي أو بعد الاستيقاظ؟
1: من نام عن صلاته أو سهى عنها فليؤديها حين يذكرها، وذلك وقتها لا وقت لها غيره.
10: يعني
1: مثلا
10: لو كان متأثر الساعة
1: 9 استيقظ
10: فجأة، يعني
1: متى ما استيقظ يصلي؟
10: شكرا.
0: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
11: اشتي تفسير الآية هو معناها في سورة المزمل، إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوى مقيلا، ما معنى كلمة وضعا؟
1: هي أشد ثقلا على المصلي، وهي أقوم في الجيل قيمة لها قيمة عظيمة
11: يعني لها أهمية.
1: نعم
11: خلصنا من بارك الله فيك.
1: من قال
0: سأل. نعم مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
9: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. وطف الراديو لو سمحتوا.
9: يعني الدعاء عندما يسجد واحد يعني في صلاة الظهر في صلاة الفجر في صلاة يعني هل الدعاء جائز؟ اللهم اغفر ذنبي واستر
1: عيني. لا يجوز لا يجوز. لابد لا يدعو الإنسان إلا بعد ما يتم الصلاة، وإذا فرغت فانصب.
9: السؤال الثاني، يصلوا في الجامع يعني ظهر جماعة ويكملوا ويقيمون الصلاة يعني صلاة العصر، وهنا يجوا ويصلوا وهمك بيصلي جماعة الظهر وهمك بيصلي جماعة العصر.
1: لا يصح، لا بد أن يكون المؤتم والإمام في صلاة واحدة، إما ظهر ولا عصر. ما يجوز أن صاحب العصر يصلي مع صاحب الظهر.
9: يعني ما يجوز جماعة الظهر والعصر
1: لا إلا كيف كيف. أنا أقول إذا دخل الإنسان وهو بيشتي يصلي ظهر وبه ناس بيصلوا عصر فلا يصلي معهم.
9: بس بيصلوا بجماعة ثانية بعدهم يعني حولك في الجامع جماعة الظهر وحولك جماعة عصر.
1: لا مانع
9: عادي
1: عادي.
9: السلام
1: مع السلامة.
0: سؤال. نعم مرحبا.
12: مرحبا تسمعني؟
0: نعم تفضل.
12: معنا سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
12: ما ايش اقول لك من واحد جميل اشتك فيه معي مكان سمعت
1: دري ايش بيقول يا محمد.
0: ايش عيد لو سمحت.
12: سؤال جميل واحد اشتك فيه معي مكان بعيد تمام
1: تمام تقع طلقة على زوجتك ما دام قد حرمت وطلقت انك با تسير معه فيا تسير معه يا تقع طلقة على زوجتك.
12: انا ما حرمت طلقت من زوجتك كنت له حرم طلق اروح معه.
1: طلاق من طلاق من طلاق من
12: كنت له حرم طلق اروح معه.
1: قلت انت حرام وطلاق. اسمعني تشتي طلاق من انت قلت انت حرام وطلاق طلاق من
12: طلاق
1: حد بيطلق راسه حد بيطلق راسه
12: حرام وطلاق عيني
1: ها ما هو حرام وطلاق لمه
12: لا قلت
1: له حرام وطلاق تروح معي قلت له حرام وطلاق تشتي طلاق لمن
12: لا يعني
1: ها من بيطلق الإنسان من بيطلق من بيطلق الإنسان غير زوجته؟ إذا واحد قالوا له حلف بالطلاق وحلف بالطلاق لا يقصد إلا طلاق زوجته. من يقصد طلاق من؟ أيوه.
0: سؤال آخر في أمان له. سؤال مرحبا.
13: ألو.
0: نعم.
13: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: في تفسير هذه الآية
0: إيش هي؟
13: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
1: واضح هذا الآية واضحة في أن آل فرعون تعرض أرواحهم على النار في الغداة والعشي ويوم القيامة يدخلهم النار. واضحة
13: يعني في القبر؟
1: مش في القبر، في حياة البرزخ.
13: هذا البرزخ.
1: نعم.
13: هذا البرزخ القبر.
1: قد يسميها ناس القبر وناس ما بيرضى يسميها القبر لأن الذي في القبر هو الجثة والروح يعلم الله أين بتذهب والعذاب هو يقع على الروح في خلال حياة البرزخ لا يقع عذاب على الجثة.
13: باقي تفسير آية أخرى.
1: أمم.
13: في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب،
1: إذا فرغت من الأعمال فانصب إلى ربك للدعاء.
0: سلام، مرحبا. نعم،
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ أنا شي أقول لك حاجة.
1: تمام.
14: أمي مطلقة تمام قد لها 3 سنين. تأمي في عند يعني عند جدة عندنا، وبعد إحنا 3 سنين معاها، وبابا قد لها يمكن 3 سنين مطلقة، ما أدش ورقة ولا بيتدورت أنا فكرة لا.
1: هو لا، الطلاق ما يحتاج ورقة، إذا قد بالشهود على الطلاق بإمكانها تستخرج ورقة الطلاق من المحكمة.
14: طيب بس نفقتها ما تدش، نفقت نحن ما بتدش لما أيام المدارس.
1: النفقة هذا تطلبوه من عند القاضي يديها حقكم. طيب، أما حق الأم بعد الطلاق ما عبش لها نفقة.
14: طيب تمام، وقبل ما تطلق زوجتك ذهبها وجدتي الله يرحمها قبل ما تموت تدلت 2 حبوب جنيه.
1: إذا به بينة على هذا أن أخذها فاطلبوه من القضاء ويلزموه بتسديدها.
14: طيب جدتي الله يرحمها قبل ما تموت ادالها حبة ضماها والحبة الثانية ما ادالهاش.
1: طالبوا فالذي بقي عنده.
14: لما دحين نطالب بالحبة يعني الباقية بيقول الحي يبقى من الميت، تمام، ودحين قد مزوج.
1: القضاء ما يقول هكذا، القضاء ما يقول الحي يبقى من الميت.
14: ايوه، وبعدها بيقول لما
1: بعدين الذي الذي كان للجده وقد توفيت ينتقل الى ورثتها. نعم، تفضل.
14: طيب اذا ما مش معها
1: لا
14: عيال ولا حد، لا
1: معها
14: عيال
1: اخوان، لا مع امك كان ما معها عيال،
14: وبعدين هي وصت بها بالماما
1: دون وصيه قدي لها من غير.
14: طيب دحين ما رضيش يديها
1: بالقاضي.
14: تمام، ودحين لما قد تزوج طيب وما بديش لا نفقة ولا شيء، بيجيب لي حتى ما درست بكلك وكسوة أيام العيد بس.
1: تمام، إذا اشتيتوا طالبوا طالبوا.
0: سؤال آخر
14: بس
0: في نعم، سؤال آخر
14: لا
0: نستقبل آخر اتصال. مرحبا،
15: مساء الخير
0: سنور.
15: اسمي
1: أسئلة فضلوا
0: باختصار. نعم،
15: السؤال الأول، أختي سممت يعني ما تفعل تسممت
1: تصير صلاة
15: دكتور
1: تسممت أكلت سم.
15: أيوة، وما أبغاش تكفر على نفسها.
1: ما تحتاج كفارة ولا شيء، تصير صلاة دكتور يعالجها وتمت المسألة. أو هي تسممت بقصد؟
15: أنا قلت ما تكفر على نفسها.
1: تسممت أكلت السم بقصد ولا بغير العالم؟
15: أيوة، بقصد.
1: قصد ما بلا توبة، توبة تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذا الذنب، لأن هذا كبيرة عظيمة قتل النفس.
15: أيوة، والسؤال الثاني، أنا حلفت مع حاكي خالتي وبنت خالتي مرت أبي، حلفت فوق المصحف وفتحت المصحف وحلفت ورجح اضطريت حاكي.
1: كفري عن اليمين، كفري دي كفارة يمين واستغفري الله عز وجل.
15: يعني بلايش أكفر؟
1: 4 كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
15: طيب
0: تسلم على
1: كلامك.
0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قريب من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول صح أن أنفق بدل أن أجاهد معي ظروف.
1: هو الجهاد، قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على ثيارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد بالمال جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا سيما إذا كان الإنسان ظروف تمنعه من الجهاد بالنفس.
0: ما هو الأفضل في قيام الليل، الاستغفار أو الصلاة أو قراءة القرآن؟ هل إذا استغفرت أو سبحت أو قرأت قرآن يعني بدون وضوء هل لي أجل؟
1: الاستغفار ورد في المستغفرين بالأسحار، ورد في الآثار النبوية صلاة الليل وفضلها، وردت أيضا في بعض الآيات القرآنية، فالمفترض للمؤمن أن يجمع بينها. بالنسبة للتسبيح هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يشترط أن يكون متوضئا الإنسان.
0: هل يجوز المرأة الاستغفار والتسبيح والدعاء وهي في فترة الحيض؟
1: نعم، كل شيء جائز لها ما عدا القراءة القرآن الذي لا يجوز.
0: إذا واحد نعس في صلاة الفجر هل ينقض الوضوء؟
1: التنعيس يختلف، إذا هو ما بلا خفكة ولا خفقتين متفرقات فهذا لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. وإذا كان نعس لما غلب عليها النوم سواء رقد سواء فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة.
0: في مزرعة أصفر جل واحد بزلوا منها حبتين وأكلين، هل يجوز أم لا؟
1: لا حرام، ما يجوز، وعلى إبدالهم أو تسليم قيمتهم لصاحبها أو التسامح منه.
0: ما حكم من لا يقرأ القرآن لمدة أشهر؟
1: ورد أن من لا يقرأ في اليوم أظن 30 آية كتب من الغافلين.
0: هل النسوان يورثين في الشرك أو لا؟
1: في الشرك هو حسب الذي أشركه، إذا يشتي يدي لهن يدي لهن، يشتي يديه لواحد من الورثة يشتي يديه لجميع الورثة، هو بحسب الاتفاق بينهم وبين صاحب المال، كذلك الوقف هو مثله.
0: نعم. غرسات تقول أنا متابعة البرنامجكم دائما، ووقت الفاصل الساعة 8 تماما أنا بأسير أصلي العشاء وأخلي الراديو مفتوح علشان أسمع متى يرجع البرنامج، فهل صلاتي صحيحة؟
1: الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن للإنسان أن ينشغل وقت الصلاة بسماع شيء غير الصلاة.
0: واحد بيخطب منا وهو لا يصلي،
1: يعني بيخطب منهم يشتوزوجوه يشرطوا عليه أنه يصلي.
0: ما رأيكم في التبرج والزينة للنساء في صلاة الأعراس بعذر أنهم عن النساء ولا يوجد رجال، علما أنه يدخل الصلاة نساء غير ثقات؟
1: هو القرآن صريح في هذا الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لبعولتهن وآبائهن ويرجع قال أو نسائهن، المراد بنسائهن أن يكن مؤمنات مأمونات، فإذا صالف فيها من كل الأنواع فلا يجوز. ثانيا هذا تشبه بالكفار، اليمن منذ القدم العالم كله يعتادوا النساء أن يكونوا مستورات، لا تتبرج المرأة ولا تظهر عورتها إلا عند زوجها، فإظهارها في غير هذا المكان على الأقل يعني نفسه دعوة بهذه الطريقة، دعوة إلى التبرج، دعوة إلى التشبه بالكفار بدون فائدة. وأيضا هناك خطورات الآن مع انتشار الكاميرات وانتشار الجوالات أن تصير بعض النساء بعض الفضائح العظيمة.
0: نعم. يجوز يبدين بنات عمي قدامي؟
1: لا ما يجوز.
0: هل يجوز بناء حمامات أمام قبلة الجامع؟
1: إذا قدم ما به مكان للمسجد إلا فيها في يجوز.
0: معنا ذهب نعير العرايس هل تحتسب من زكاته؟
1: لا ما تحتسب من زكاته، إذا زكاته ما أدري كيف يعني تحتسب من زكاته، لكن هل يجب عليه زكاة وما يجب عليه زكاة؟ عليه زكاة، عليه زكاة.
0: والزلات اللي بي
1: لو فرضنا
0: والزلات اللي بياخذوا يعني بيأجروا،
1: هو لو فرضنا ان مشوا ذهب لو وجبت الزكاة لأجل الاستغلال، ما وجدوا ذهب فهو واجب لأنه ذهب سواء بيأجروا ولا ما بيأجروا،
0: واللي بيأجروا الزلات اللي بياخذوها كتجارة يعني عليها زكاة. هل يجب الزكاة على الخزانات الأرضية التي تصب فيها مياه الأمطار؟
1: يجب عليها زكاة؟ لا،
0: إذا هم بيبيعوها مثلا يعني يعتبر كتجارة يعني بيخليها.
1: لا لا.
0: آخر سؤال تقول لما الإنسان يرتكب الفواحش وثم يتوب ويرتكب نفس الخطأ ما نصيحتكم؟
1: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا توجيه الله عز وجل في القرآن، فإذا الإنسان بيتوب توبة نصوحة فالله عز وجل بيقبل منه، وإن ما بلا بيتوب لأنه قد كمل ومتى ما تمكن ثاني مرة حيرجع مشي توبة.
0: أحسن الله عليكم سيد الكريم. انتهى مستمعينا وقتنا، لا يسعنا لنا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، قبل خلص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الأخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله جل من قائل: وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. في مقابل ما وعد الله تعالى به المنافقين من قوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وعد الله المؤمنين بالضبط من ذلك وهو الجنة، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا عادة في القرآن الكريم عندما يتحدث الله تعالى عن المؤمنين قد يفرد المؤمنين بالذكر باشتماله على المؤمنات أيضا، ولكنه هنا أيضا ذكر المؤمنات عناية أيضا بهن حتى لا يقول قائل هذا خاص بالذكور دون الإناث. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعدته جنات، ووعدته بجنات، يعني قد يتعدى الوعد بالباء وقد يتعدى بنفسه أو لتضمنه معنى أعطاهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات جمع جنة، والجنة هي ما اجتنى من الأرض لكثرة الأشجار التي فيها، يعني الأشجار الملتفة غصونها التفت غصونها بعضها ببعض حتى اجتن ما تحتها حتى خفي ما تحتها، هذا دلالة على كثرة الأشجار التي فيها. لاحظوا ما كانت عليه اليمن، كانت تعرف باليمن السعيدة، ما بلاد العربية السعيدة، يعني بلاد الزراعة والثمرة والأشجار والخيرات والدار. تحول الناس من حال إلى حال كما قال القائل: وبدلت والدهر ذو تبدل، هيفا دبورا بالصبا والشمأل. تغيرت الأحوال من حال إلى حال، عرفتم كيف كانت صنعاء وحدا والروضة وإلى آخره، تغيرت الأمور تماما نتيجة لأعمال الناس. لكن لاحظوا أن النفس البشرية تأنس وتشتاق وتستروح وتلتذ بالخضرة والماء الجاري والأنهار الجارية المضطردة وأصوات الطيور والعصافير والجو الرائع الذي لا هو حار ولا هو بارد، سواء لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنة جنة، عندما يتحدث الله تعالى عن الجنة تشويقا وترغيبا لعباده المؤمنين حتى يثبتوا على ما هم فيه من الإيمان، طبعا الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. تشيل يدخل النار فيه لذني، تشيل يدخل النار فيه يشرب خمر، تشيل يدخل النار كل المال الحرام، انظر إلى ما حرم الله، كل الربا، يعني شيء بسيط يدخلك الجنة يدخلك النار. بينما الجنة في ظاهر الأمر أنها محفوفة بالمكاره، لكن هذه المكاره بالنسبة للمؤمنين ليست مكارها، وإنما يستلذون ما كان في طاعة الله حتى لو كان من أعظمها وهو الجهاد في سبيل الله وبذل أرواحهم، يسترخصون أرواحهم في سبيل الله ويجدون ذلك مما لذ وطاع. هذا بالنسبة للمؤمن، والذي من وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يحبب الله ما هو في نظر المنافقين وما هو في نظر الكافرين صعب، يحببه الله إلى قلوب المؤمنين ويزينه في قلوبهم ويسهله لهم سواء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فمه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى،
والله تعالى يعين المؤمن على طاعته. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: تجري من تحتها الأنهار. دعونا اليوم نتحدث عن الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. رقب الله تعالى في الجنة وأعدها لعباده المؤمنين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعددت، في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. قوله ما لا عين رأت، أنتم تقرؤون في اللغة العربية أن النكرة في سياق النفي يقتضي العموم. دخل في ذلك، دخل في ذلك كل الأعين، أعين الجن وأعين الإنس، ولا نستبعد إذا قلنا أو لا نبعد إذا قلنا أيضا أعين الملائكة. ما لا عين رأت، احسبوا الأعين من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، كم هي الأعين؟ كم قد شاهدت؟ كم قد شاهد المشاهدون من ملذات الدنيا وخيرات الدنيا وعجائب الدنيا من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ثم من بعدنا إلى يوم الدين والناس على هذا النحو؟ كل عين تكون قد شاهدت شيئا لا يمكن أن تأتي يوم القيامة لتقول أنا قد شاهدت هذا الشيء. الدلالة على الخلق العظيم، الخلق الكبير الذي يخلقه الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني قد يسمع الإنسان ما لم يره، فيحكى له شاهدنا كذا واطلعنا على كذا ونظرنا إلى كذا، والإنسان يحاول بطبيعته أن يتصور الوصف الذي يوصف له. أيضا الأذان

قبل وعندكم، قد سمعتم عن الكيوي من قبل 10-20 سنة، ثمرات جديدة. وكم بأشياء من الثمرات والخيرات في الدنيا لم نكن حتى اللحظة قد اطلعنا عليها، ما بالكم بما أعده الله تعالى من النعيم المقيم في جنات النعيم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على بال بني آدم أوسع مما يسمعون وأوسع مما يشاهدون، لأن خيالات بني آدم واسعة. اليوم ينتجون أفلاما تسمى أفلام الخيال الافتراضي، حق الأطفال حق الكبار حق الصغار، المهم أشياء خيالية كلها ما خيالها. هذا الخيال من الذي خلق الجهاز الذي يمكنه الخيال؟ الله سبحانه. من الذي خلق العقل ومكنك من هذا الخيال؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل المهد. حتى الخيال حقك هذه الطوارئ الخواطر الإلهامات ما يرد على ذهنك، الخيالات الواسعة التي يفترضها الإنسان، يقول لو معي فلوس أعمل لي بيت على النحو الفلاني، في رأسك خيال معين يريد أن يبني بيته على النحو المعين الذي في ذهني وخياله، ويفرشه على النحو الذي في ذهنه ويصنعه مثل ما تخيله، ويحاول أن يبذل الأموال الطائلة. يبقى في ذي البيت الذي قد رسمه في خياله يعني عدة سنوات، يبقى سنوات قليلة، وإذا هو قد قنع منه قد يشتي يغير الديكور ويشتي يغير الهيئة ويشتي يغير، ولا يقول من البيت هذا إلى بيت ما. عادة ابن آدم هكذا، طبعه هكذا على هذا النحو. لكن مهما كان خيال بني آدم فلن يصل إلى ما عند الله وما أعد الله لعباده المؤمنين. ما رسمه الله وأعده الله من النعيم المقيم في جنات النعيم يفوق الخيال، يفوق المه الخيال.

الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله جل من قائل: وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، في مقابل ما وعد الله تعالى به المنافقين من قوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. وعد الله المؤمنين بالضبط من ذلك وهو الجنة، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا عادة في القرآن الكريم عندما يتحدث الله تعالى عن المؤمنين قد يفرد المؤمنين بالذكر لاشتماله على المؤمنات أيضا، ولكنه هنا أيضا ذكر المؤمنات عناية أيضا بهن حتى لا يقول قائل هذا خاص بالذكور دون الإناث. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعدته جنات، ووعدته بجنات، يعني قد يتعدى الوعد بالباء وقد يتعدى بنفسه أو لتضمنه معنى أعطاهم الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات جمع جنة، والجنة هي ما اجتنى من الأرض لكثرة الأشجار التي فيها، يعني الأشجار الملتفة غصونها التفت غصونها بعضها ببعض حتى اجتن ما تحتها حتى خفي ما تحتها، هذا دلالة على كثرة الأشجار التي فيها. لاحظوا ما كانت عليه اليمن، كانت تعرف باليمن السعيدة، ما بلاد العربية السعيدة، يعني بلاد الزراعة والثمرة والأشجار والخيرات والدار. تحول الناس من حال إلى حال كما قال القائل: وبدلت والدهر ذو تبدل، هيفا دبورا بالصبا والشمأل. تغيرت الأحوال من حال إلى حال، عرفتم كيف كانت سناعة وحدة والروضة وإلى آخره، تغيرت الأمور تماما نتيجة لأعمال الناس. لكن لاحظوا أن النفس البشرية تأنس وتشتاق وتستروح وتلتذ بالخضرة والماء الجاري والأنهار الجارية المطردة وأصوات الطيور والعصافير والجو الرائع الذي لا هو حار ولا هو بارد، سواء لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنة جنة، عندما يتحدث الله تعالى عن الجنة تشويقا وترغيبا لعباده المؤمنين حتى يثبتوا على ما هم فيه من الإيمان. طبعا الجنة محفوفة بالمكاره، الجنة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. تشير تدخل النار سير اذني، تشير تدخل النار سير اشرب خمر، تشير تدخل النار كل المال الحرام، انظر الى ما حرم الله كل الربا، يعني شيء بسيط يدخلك الجنة يدخلك النار. بينما الجنة في ظاهر الامر انها محفوفة بالمكاره، لكن هذه المكاره بالنسبة للمؤمنين ليست مكارها، وإنما يستلذون ما كان في طاعة الله حتى لو كان من أعظمها وهو الجهاد في سبيل الله وبذل أرواحهم، يسترخصون أرواحهم في سبيل الله ويجدون ذلك مما لذ وطاع. هذا بالنسبة للمؤمن، والذي من وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يحبب الله ما هو في نظر المنافقين وما هو في نظر الكافرين صعبا صعب، يحببه الله إلى قلوب المؤمنين ويزينه في قلوبهم ويسهله لهم سواء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فمه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى،
فالله تعالى يعين المؤمن على طاعته. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: تجري من تحتها الأنهار. دعونا اليوم نتحدث عن الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. رتب الله تعالى في الجنة وأعدها لعباده المؤمنين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعددت في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. قوله ما لا عين رأت، أنتم تقرؤون في اللغة العربية أن النكرة في سياق النفي يقتضي العموم. دخل في ذلك، دخل في ذلك كل الأعين، أعين الجن وأعين الإنس، ولا نستبعد إذا قلنا أو لا نبعد إذا قلنا أيضا أعين الملائكة. ما لا عين رأت، احسبوا الأعين من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، كم هي الأعين؟ كم قد شاهدت؟ كم قد شاهد المشاهدون من ملذات الدنيا وخيرات الدنيا وعجائب الدنيا من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، ثم من بعدنا إلى يوم الدين والناس على هذا النحو. كل عين تكون قد شاهدت شيئا لا يمكن أن تأتي يوم القيامة لتقول أنا قد شاهدت هذا الشيء. الدلالة على الخلق العظيم، الخلق الكبير الذي يخلقه الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني قد يسمع الإنسان ما لم يره، فيحكى له شاهدنا كذا واطلعنا على كذا ونظرنا إلى كذا، والإنسان يحاول بطبيعته أن يتصور الوصف الذي يوصف له. أيضا الآذان، كم هي آذان الخلق منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين؟ هم قد سمعت الآذان من هذه الأشياء كلها، لكنه في الجنة ترى شيئا لم تكن قد رأته ولم تكن قد سمعت عنه، لأن الله تعالى يقول: ويخلق ما لا ما لا تعلمون. مالك الملك سبحانه وتعالى، أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له ما. اليوم احنا في الدنيا نشاهد بعض الفواكه بعض الملذات ما لم نكن قد شاهدناها من قبل. عندكم قد سمعتم عن الكيوي من قبل 10-20 سنة، ثمرات جديدة، وكم بأشياء من الثمرات والخيرات في الدنيا لم نكن حتى اللحظة قد اطلعنا عليها. ما بالكم بما أعده الله تعالى من النعيم المقيم في جنات النعيم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ما يخطر على بال بني آدم أوسع مما يسمعون وأوسع مما يشاهدون، لأن خيالات بني آدم واسعة. اليوم ينتجون أفلاما تسمى أفلام الخيال الافتراضي، حق الأطفال حق الكبار حق الصغار، المهم أشياء خيالية كلها ما خيالية. هذا الخيال من الذي خلق الجهاز الذي يمكنه الخيال؟ الله سبحانه. من الذي خلق العقل ومكنك من هذا الخيال؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل المثل. حتى الخيال حقك دي، الطوارئ، الخواطر، الإلهامات، ما يرد على ذهنك، الخيالات الواسعة التي يفترضها الإنسان، يقول لو معي فلوس أعمر لي بيت على النحو الفلاني، في راسك خيال معين يريد أن يبني بيته على النحو المعين الذي في ذهنه وخياله، ويفرشه على النحو الذي في ذهنه، ويصنعه مثل ما تخيله، ويحاول أن يبذل الأموال الطائلة. يبقى في ذي البيت الذي قد رسمه في خياله يعني عدة سنوات، يبقى سنوات قليلة، وإذا هو قد قنع منه قد ويشتي يغير التيكور ويشتي يغير الهيئة ويشتي يغير، ولا يقول من البيت هذا إلى بيت ما. عادة ابن آدم هكذا، طبعه هكذا على هذا النحو. لكن مهما كان خيال بني آدم فلن يصل إلى ما عند الله وما أعد الله لعباده المؤمنين. ما رسمه الله وأعده الله من النعيم المقيم في جنات النعيم يفوق الخيال، يفوق المه الخيال. صلوات الله على محمد وعلى آله. قال: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة. هذه المساكن الطيبة
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبنة من فضة ولبنة هي بكم اليوم الجرام الذهب، سواء إذا أبصرت هذا كلها ذهب. هذا الحجر يقول له الله تعالى كوني ذهبا فتكون ذهبا، كوني فضة فتكون من فضة، لبنة من فضة ولبنة. معظم الناس اليوم ما بيش مع الحرافي الله يعمر بلوك ولا ياجور، ما بي عنده قدر يشتري الحبش والعباصري والحبش وهذاك الحنشي وغيرها وغيرها. قال الله يعمر لك ما مد الله. لكن لاحظوا الذي يبنى به البيوت في الجنة لبنة من فضة. أي ملك هذا؟ أي ملك هذا؟ لبنة من فضة ولبنة حصباؤها الدر والياقوت ملاطها المسك الأذفر، سواء. يعني جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تحدث الله عن الجنة ووسعها وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين يؤمنون بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي موضع آخر قال عرضها كعرض السماوات والأرض، هذا عرضها كعرض السماوات والأرض، فكيف طولها؟ يعني أنت اعمل سماء جنب سماء جنب سماء سبع مرات وأرض سبع مرات، هذا هو المه العرض، فكيف المه؟ إن الله تعالى يقول يوم تبدل الأرض مه والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هناك خلق جديد سنشاهده بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يمكن لفت النظر إليه أو ما يجب وما ينبغي لفت النظر إليه أن هذه السماوات التي نتحدث عنها اليوم تفوق الخيال تماما. التقطت مرة للأرض صورة من على بعد عشرات الآلاف الكيلومترات، صورت الأرض عبارة عن حبة رمل، ذرة رمل في صحراء مترامية الأطراف، صحراء واسعة. ها أنتم تشاهدون النجوم في السماء كيف هي مشتبكة وكأن النجم جانب النجم، لكن بينهما مسافات هائلة جدا. هذه الأرض التي حبة رمل يعيش فيها أكثر من 7 مليار آدمي الموجودون الآن، أضف إلى ذلك الحيوانات والحشرات والحيتان والمحيطات والأشجار والأنهار، كلهم ما زالوا في حبة الرمل هذه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه حبة الرمل مثلها مليارات من حبات الرمل التي على هذا النحو، وهي عبارة عن كواكب أو كويكبات ونجوم وشموس، رصدوا في المجموعة الشمسية فقط كما يقال والله تعالى أعلم أكثر من 100 مليون مجموعة شمسية في درب التبانة، أكثر من 100 مليون مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية فيها شمس ومه وكواكب حولها، وهذه مجرة من مليارات المجرات. لكن دعونا نتحدث عن الأبعاد التي تفوق خيالنا تماما. يتحدثون مثلا عن الشعاع الذي يصل من بعض النجوم إلينا في 6 ثواني 7 ثواني إلى آخره، بيننا وبين هذا النجم الذي وصل إلينا ضوءه يتحدثون عن 50 سنة ضوئية، 100 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000,000 سنة ضوئية. عجيب، ما هي هذه السنة الضوئية؟ السنة إذا تحدثنا عن السنة معناها أنها 12 شهرا، والشهر معناه أنه 4 أسابيع، والأسبوع معناه أنه 7 أيام، واليوم عبارة عن كم؟ 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. في الثانية الواحدة يقطع الضوء 300,000 كيلومتر. اضرب الثانية في الدقيقة في الساعة في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة، بعد اضرب في الملايين السنين. هذه السماء كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا، إذا تحدثنا عن وسع السماء فهو يفوق الخيال. والله يقول 7 سماوات، عرض الجنة 7 سماوات وسبع مع هذا الوسع الهائل، فكم عسى أن يكون الطول.
إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الجنة، لاحظوا معي وشدوا انتباهكم، يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وهي شجرة واحدة، والمفروض أن الجنة فيها عدة أشياء، فإذا كانت الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، فكم بقية الأشجار التي بحاجة إلى أن يقضعها، وكم بحاجة إلى وقت حتى يقضع تلك الشجرة وما عداها من الشجرات، وهذا يسير في ظلها كم؟ 100 عام. 100 عام وسح كبير جدا. هذا الوسح في مقابل ضيق الدنيا الذي نحن فيه. اليوم تبصروا صنعة القديمة بيت جنب بيت مثل عواد الكبريت، ضيق، فالناس ضيق، الناس دخلت سيارة سدت على النزع الداخلي والخارجي، واضح وماشي. يدرك الناس ما معنى الضيق، ما معنى الضيق يدركه الناس. إنسان يستأجر في بيت هكذا بعد حاله، لكنه يحس على كل حال بضيق، يتمنى أن لو كان له ابن ونص لابنتين يعمر له بيت، أدى الله لابن ونص لابنتين، لكن جاء عاد يقول عاد شي به حوش يدخل السيارة، فلو عاشي جنب لابنه لابنه، يحس الإنسان يدرك ما معنى السعة، ما معنى أن يكون الإنسان ما في فسح. اليوم الابن بقوله، لكن الله تعالى يعطي الإنسان الجنة على هذا الوسح من المسافات الهائلة والشاسعة، ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي جنة واحدة، جنتان، فهو في حالة سعة كبيرة جدا. الإنسان في دنياه يعظم في أنظار الناس عندما يقال والله فلان يملك كذا 150 لابن عشاري في المكان الفلاني، و6 لابن في المكان الفلاني، و1000 لابن في المكان الفلاني، يعظم في أنظار الناس إذا كان يملك 10,000 لابن، قال والله مع التركة سواء ورث المورث ورث. ما هي شيء عند الله أن الله تعالى قادر على أن يعطي كل واحد من المؤمنين كوكب لا رأسه، كوكب أرض لا رأس، لكن الله يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، الله أعلم كيف سيكون النحل، لكن هناك مسافات هائلة شاسعة جدا جدا جدا. اليوم في أفلام الخيال الافتراضية تحدثون مثلا حق الأطفال، يقولون أنه بنتقل هذا البطل من الكوكب الفلاني إلى الكوكب الفلاني في لمحة عين، ما بتحلوا هكذا حق الأطفال، انتقل هكذا من مكان إلى مكان في لحظة عين هكذا. هذا الخيال الله تعالى يعلمه، ويعلم ما توسوس به سواء صدور الناس أنفسهم، يعلموا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا الشيء الذي في خيال ابن آدم وقد بلغ به الخيال أيما مبلغ عند الله ليس بشيء، وقد تحدث الله تعالى عن ذلك بقوله على سبيل المثال، ويتحدث عن سليمان عليه السلام عندما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم بلغنا الجنة يا رب العالمين. مع هذا الفسح ومع هذا الوسح ومع هذه المسافات الشاسعة ولمن خاف مقام ربه جنتان، لعل الحميرة والبغالة والخيول والسيارات والطيارات ما تنفعش في يوم القيامة، ولعل الناس يحتاجون إلى مثل هذه التقنية سرعة التنقل. تريد أن تنتقل في جنتك من مكان إلى مكان، يعطيك الله هذه التقنية سرعة البرق، هذا تنتقل من مكان إلى مكان في لحظة في لمحة ما لمحة عين. فعادك تشتي تزور النبي صلوات الله عليه وسلم إلى جنته، وتشتي تزور أصدقائك وأحبائك وأخوانك وإخوانك، فبحاجة إلى وسيلة للتنقل. هذا الوسيلة قد يعطينا الله تعالى مثل هذه التقنية سرعة التنقل، واضح وماشي، لأنه يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين مه ولا أذن ولا خبر على قلب مه. إذا كان هذا قد خطر على قلب البشر فهناك ما هو فوق هذا الخيال مما أعده الله تعالى لعباده المه،
فعندما يقول الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، يقول وهو يعرف أم لا؟ يعرف أنها حقيقة خسارة كبيرة سواء، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ما فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تحدث الله عن الجنة فقال جل من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. صوروا الآن سواء أنتم في الجنة والأنهار في الجنة مختلفة بأطوالها وأبعادها وعرضها، سواء ما في حافتيها من الأشجار المثمرة وغير المثمرة. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، والآسن عن المتغير، اليوم بيشربوا الناس ما بلا له صحة ما شيء يجي مرض الكوليرا، من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، بكم الزبادي اليوم سواء، وهذا أنهار تجري بالتح. تصوروا نهر النيل، صوروا المه الفرات ودجلة، أنهار لبن بتسكب لبن، كم هي البقرة دي بتحلب لبن في هذا الأنهار؟ هذا ما وعد الله عباده المؤمنين، جنات تجري من تحتها ما أنهار من لبن، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر ولا مليون ولا مليار، خالدين فيها أبدا. الزبادي لا قنبر يوما ثلاث أيام ما بيقع به سواء، هذا أنهار بتجري لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الآخرة طبعا، خمر الدنيا حرام، والإنسان الذي يشرب خمر الدنيا ولا يتوب منها ويموت قبل أن يتوب منها حق على الله تعالى كما جاء في الحديث أن يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. تعلمون أن خمر الدنيا محرمة كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبعث يوم القيامة مدمن الخمر كعابد وثن، ولعن الله الخمر وعشره جنبها مه حاملها والمحمولة إليه مه وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها وشاربها وساقيها مه، ولا دخلت من عند النقض وخضيت من عند النقض والدولة حق مطلع منزل، دخل في اللعنة ذلك العسكري واضح ماشي، ولا شي بواحد بيقول للفندق وهم بيشربوا خمر في الفندق وقال بيترفض الأوامر، دخل في اللعنة واضح وماشي، ولا شي حق ضرائب ولا جمارك زي دخل في ذلك، دخلوا الكل في اللعنة كلهم ملعونوا إذا شاركوا في ذلك، لا شك كل من شارك في المصيبة فهو مه آثمون مثلهم واضح وماشي. المهم هذه خمر المه، خمر الدنيا محرمة لأنها تذهب بالعقول، تذهب بالعقول، دخل في ذلك المخدرات وماشي، دخل في ذلك الحشيش وماشي، كل ما يغير عقل الإنسان ويؤثر عليه فهو حرام، وكل شيء حرم الله تناوله فقيمته حرام وثمنه مه، يعني ليفهم بعض الناس هكذا. هناك الآن ينشط بعض الناس في التجارة بالمخدرات، يرون أنها مصدر دخل قريب وتدخل عليهم أرباح طائلة وهائلة، يفرحون بالماء ولو حرام، والعسكري أحيانا يجي ويدخلوها الحبس ويقعد بعدها مطلع منزل وخرجه ولا كأن في البلس البلس واضح وماشي، فرح بدأي كلاشي بخمسة ألف عشر ألف، لكنها كانت زاده إلى النار، زاده إلى النار الرشوة، لعن الله الراشي، كيف لو كانت الرشوة في أمور تتعلق بحياة الناس وباقتصاد الناس وبدين الناس وبمصائر الناس، فالمسألة ليست سهلة. يفرح مثلا مدير القسم لا لأنه الناس كلهم على هذا النحو، لكن ما يعني ما يجي إلينا من بعض المسائل والله إنها تشيب القلوب، تشيب الرؤوس في هذا الجانب. هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة المخدرات والتعامل مع المخدرات وتجار المخدرات، وينشطون في يعني في لا سيما أوقات الحرب للأسف الشديد ينشطون، سنشط مثل هذه التجارة. المهم أن كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، والوقية منه حرام، والحسوة منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
وما حرم الله شيئا إلا حرم ثمنه، الثمن قيمته حرام، وأيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به. هذه المسائل يجب أن يفهمها الناس جميعا، لا ينبغي للإنسان أن يتجر في المحرمات ولا أن يعين عليها ولا أن يسهل عملية تبادلها بين الناس ولا أن يغضي الطرف عنها إذا رأى أناسا يتعاملون بالمخدرات والحشيش ونحو ذلك والإفيون ونحوها. لا يجوز للناس أن يسكتوا، لا يحل لعين ترى الله يعصى فتضرب حتى تغير أو تنتقل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها على هذا النحو. أما خمر الجنة فإنه سبحانه وتعالى يقول مه وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها لذة، فيها نشوة، فيها راحة، فيها سعادة، لكنها لا تغير من عقولهم شيئا بل تزيد في عقولهم، ولكنها لا تؤثر على صحتهم بشيء، كما قال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصابون بصداع ولا تذهب عقولهم. هذه خمر المه الجنة، خمر الجنة. والذي يشرب خمر الدنيا حق على الله أن يحرمه من خمر الجنة، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أنهار، صوروا هذا الأنهار تجري، هذا كالماء بيجري، وهذا اللبن بيجري، وهذا الخمر بيجري، وعد فوق هذا وذاك، وأنهار من عسل مصفى، بكما اليوم تدبها العسل البلدي، هو كم يصلى عند الإنسان من الشكات نشاك. لكن في الجنة أنهار، صوروا مثل نهر النيل أو الفرات أو دجلة أو المسيسيبي أو الأمازون أو غيرها من أنهار الدنيا، وهي بتجري مع عسل. معك يا أخي في جنتك مشروع اللبن، مشروع الماء، مشروع الخمر، مشروع العسل، وأنهار الله أعلم بها لم يذكرها، سواء فوق الخيال، فوق الخيال. هذا ما أعده الله لعباده المؤمنين، الجنات والقصور والخيام والأرائك والزرابية المبثوثة والحور العين. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه عن بسنده إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المؤمن يقعد مع الحور العين الواحدة في الجنة 1000 عام لا تمله ولا يملها، لا تمله ولا يملها، وهو معها المفروض مع حور عين أخرى كثيرة جدا. قال جل من قائل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا يؤكد معنى الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما هي قرة العين؟ قرة العين يا إخواني مأخوذة من الاستقراء، لا تستقر العين في رؤية شيء إلا إذا كان جذابا وكان جميلا وكان حسنا، أما الشيء القبيح فإن الأنظار تأنف منه وتعفه ولا تريد أن ترى. بسروا لا شيء بس من هذا الشطار الصعالك في الشارع أن بسر من ذلك الفجعات ما بشيده، ولا بسر دائما ينبر عينه بعده بعده بعده بعده، واضح ما فيه. العين عادة ما تعشق الشيء الجميل، حتى لو رأيت خطا جميلا يعني تبقى تتلذذ بجمال الخط هذا، بناية جميلة، صوت جميل، خط جميل، أفعال جميلة، أيا كانت الشيء الجميل دائما ما يجذب الأبصار إليه ويستهوي العقول والألباب. لاحظوا كيف كان أمر يوسف وصويحبات يوسف عندما رأينا يوسف، ما الذي حدث؟ فلما رأينه أكبرنه أن يعظمنه وقطعنا أيديهن. لاحظوا إلى أي مدى بلغ الجمال بسلب العقول. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جمال يوسف، والمفروض أن جمال يوسف عليه السلام من مخلوقات الدنيا، ما بالكم بمخلوقات الآخرة الجنة. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن إلى هذا الحد،
بلغ من الجمال أن سلب العقول حتى سلب الإحساس. الإنسان يشعر حتى في حال الصلاة، والمفروض أن يكون الإنسان في صلاة خاشع، إذا مر البعوض، إذا مرت النساء، إذا مرت الدويبة الصغيرة في رجله، في ذا بيحتاج منه يحك، يحس، يشعر. وهذا الجمال قدم به ذبحين منه أيديهن، الذبح سابر والدم بيقطر، ولا في أذانهن، لا زلنا منه مشخوفات بجمال يوسف عليه السلام. عندما يقول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ربما أنت تنشده، تحتار، تتولى بمشاهدة الحور العين الواحدة، فالمفروض أن يحبها قيمة حور عين غيرها بالآلاف بالآلاف. وجمال الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن، يدخل واحد لا شيء بحديقة حيوان ولا حديقة سواء فيها بساتين وأشجار، يستهوي منظر معين يستغرق وقتا طويلا، يبقى يشاهد ساعة ساعة، ما أظهر له قلبي يدق قفاها الماء، الحارس حق الحديقة يلا نشي نغلق، كمل الوقت، نجح الوقت سواء. هذا في الجنة، إذا أنت عدد قغر مع الحور العين ألف سنة الواحدة، فعادك عشي معك وقت ثاني للشيء الثاني. لذلك جعل الله تعالى في الجنة الخلود، الخلود الأبدي السرمدي سواء، الذي لا يضعن ساكنها ولا يبأس مقيمها، ولا سواء يعني يفنى شبابهم ولا تخلق ثيابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجنة قال عنها تعالى في موضع آخر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الخدم، هذه صورة المه، الخدم لهذا القطيع الزرية سواء، هذا الخدم لابن آدم سواء. قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسكون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا